0: نعم، العملية الانتخابية هي أساس التناوب الديمقراطي أو أساس التناوب على السلطة في جميع الدول وليس المغرب فقط. بطبيعة الحال المغرب منذ حصوله على الاستقلال يعني نظم أول انتخابات جماعية في 1960، ثم الانتخابات التشريعية في 1963. بطبيعة الحال لا الانتخابات المحلية ولا الانتخابات الوطنية كانت تعرف يعني عزوفا يعني الكتلة الناخبة يعني بغض النظر عن فئة الشباب أو فئة يعني الشيوخ أو الجنس، يعني سواء كنا نتحدث عن الذكور أو الإناث. لكن
1: وشيء طبيعي لأنه بعد الاستقلال الدولة الحديثة بدأت تتشكل بمؤسساتها، لأنه خرجنا من فترة استعمارية ودخلنا مرحلة بناء الدولة الحديثة، وشيء طبيعي أنه الناس ما فاهمينش في بداية الستينات
0: تماما، لأن تلك المرحلة يعني يمكن تسميتها بمرحلة البناء أو التأسيس السياسي والمؤسساتي للمؤسسات الدستورية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد المحلي. لكن إذا عدنا إلى السلوك الانتخابي أو العقلية الانتخابية منذ 1960 اللي هي تاريخ أول انتخابات جماعية إلى حدود 2021 اللي هي ربما حادش يعني المحطة الانتخابية 11 على المستوى التشريعي، كل هذه المحطات يعني ما ميزها هو أننا كنا نتحدث فعلا عن فئة الشباب، لكن لم يكن هناك معيار قانوني يعني نميز به فئة الشباب، بمعنى أنه كانت 47 ممكن أننا كنعتبره شباب، حتى الحدود 50 في بعض الحالات كانت كترشحهم مثلا الأحزاب السياسية في اللوائح الوطنية اللي كانت فيها النسبة ديال النساء 60 مقعد وكانت فيها النسبة مخصصة للشباب ديال 30 مقعد. بالتالي يعني ما كانش عندنا واحد المعيار قانوني اللي هو يعني توحيد السن ديال الشباب. الآن أصبحت لدينا يعني معايير قانونية واضحة، يعني لا في خلال القانون التنظيمي ديال الأحزاب السياسية ولا من خلال القانون التنظيمي ديال مجلس النواب، يعني أصبحنا نتحدث عن 35 سنة، يعني أن فئة الشباب يعني أقل من 35 سنة وهما يعني فوق يعني سن الرشد القانوني، بمعنى أنهم مشجلين في اللوائح الانتخابية. بطبيعة الحال في هذه المرحلة يعني فئة الشباب لم تكن متفاعلة مع الشأن العام بصفة عامة، يعني كان واحد العزوف، وهذا الشيء يعني لا زال مستمرا حتى لحد الآن. يعني إلا رجعنا مثلا الإحصائيات اللي كتعطيها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ديال عدد المقيدين أو المسجلين في اللوائح الانتخابية، كنلقاو بأن النسبة الكبيرة هي ديال الأشخاص يعني فوق 35 سنة، بمعنى أن فئة الشباب ما تكونش حاضرة. وحتى نسبة الترشيحات في الانتخابات التشريعية الحالية ديال 23 شتنبر 2026 يعني حتى يعني اللوائح أو وكلاء اللوائح أو الترشيحات هي يعني فيها واحد يعني فيها واحد السن مرتفع، بمعنى أن هنا نتحدث عن مسؤولية مزدوجة، مسؤولية الشباب أنفسهم من جهة أولى، ثم مسؤولية التنظيمات السياسية من جهة ثانية. علاش؟ لأن هذه التنظيمات السياسية يعني كانت تنظر فقط للأحزاب السياسية لفئة الشباب على أساس أنها خزان انتخابي أو على أساس أنها كتلة انتخابية لا يتم توظيفها فقط لحسم المقاعد أو الأصوات وترجيح كفة هذا المرشح على حساب الآخر. وبالتالي يعني هاد العزوف ديال الشباب أو هاد العقلية ديال النفور من العمل السياسي، وحينما نتحدث عن النفور من العمل السياسي راه ما كنتحدثوش فقط غير على المشاركة في الانتخابات أو الانتماء إلى الأحزاب السياسية، وإنما نتحدث أيضا حتى على العمل الموازي للعمل السياسي اللي هو المجتمع المدني، العمل النقابي. يعني دونك يعني هاد العزوف يعني هو مترابط يعني متداخل، لأنه كل ما كان الإقبال ديال الشباب على العمل الجمعوي وعلى العمل النقابي كل ما ساهم ذلك في تسييس فئة الشباب، بمعنى أنه يحضر لنا العمل الجمعوي للعمل النقابي، يعني يحضر لنا واحد الفئة ديال الشباب يعني مؤهلة ومهتمة بالفعل السياسي. وحينما نتحدث عن الفعل السياسي يعني لا نتحدث فقط على لحظة التصويت، وإنما نتحدث على أيضا يعني حتى الانتماء إلى الأحزاب
1: إلى الأحزاب السياسية. طيب لو سمحت لي وجه سؤالي الموالي هو في غاية من الأهمية. حضرتك يعني استمعنا للأستاذ عبد الغني وأعطى كرونولوجيا تطور العملية الانتخابية منذ فجر الاستقلال إلى يومنا الحالي أو آخر انتخابات أجريناها منذ 5 سنوات تقريبا. ركز على نقطة مهمة جدا أنه الحد الساعة، يعني الشباب

0: 100% أن التغيير لا يأتي إلا من خلال صندوق الاقتراع، وعلى أنه هو بصوته من يحدد هذا التغيير ومن يرسم من المستقبل. لكن هناك من يشكك في العملية ويقول أيضا أني يعني لن أحدث تغييرا ولن أكون، يعني ماذا سيغير صوتي؟ لا شيء. إذن أختار أن أكون على جانب كرسي الاحتياط أشاهد وأراقب في صمت. هناك أيضا من هو آمن بالفعل السياسي وسجل في اللوائح الانتخابية وفي يوم الاقتراع لا يذهب. إذن تعدد هذه الأفكار والاختيارات، دعنا ننطلق من كل عقلية وتجيبني كيف تفكر. إذا كان كل مجمع في دساتير وقوانين العالم أنه التغيير يأتي عبر صندوق الاقتراع، فلماذا هذا التردد لدى البعض وعدم الثقة لدى البعض الآخر؟ أستاذ الحسن.
1: نعم، شكرا لكم الأستاذ الكريم على هذا السؤال الذي في حقيقة الأمر هو سؤال معقد يصعب جدا الإحاطة بكل تلابي به، لكن علينا بداية أن نؤكد على نقطة أساسية، أن مفهوم المشاركة السياسية تغير ولم يكن كما كان عليه الحال من قبل. يجب أن نميز بين المشاركة السياسية والمشاركة الانتخابية. إذا كانت المشاركة الانتخابية ربما حسب الكثيرين قد تراجعت نسبتها خاصة منذ بداية الألفية الثالثة، فإن المشاركة السياسية أنا شخصيا أقول بأنها ارتفعت، لكن اتخذت أشكالا أخرى لم تعد مقتصرة على الأشكال التقليدية التي تشكل الأحزاب السياسية أساسها، بل أصبح العالم الافتراضي أحد أوجهها الأساسية. بالنسبة لشاب اليوم وكيف يتعامل مع السياسة، يجب أن نؤمن بنقطة أساسية، أن الشاب المغربي اليوم أصبح يتعاطى مع السياسة بزاوية تختلف جذريا عن تلك النظرة التي كان يتعامل بها شاب جيل الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات مع السياسة. ذلك الشاب الذي كان يؤمن بفكرة الانتماء إلى التيار السياسي وكان مؤدلجا إلى أقصى الحدود، لكن شاب اليوم أصبحت له أفكار مغايرة نسبيا عن فكرة شاب الأمس. أحاول أن أبين هذه النقطة، لكن قبل ذلك سأنطلق من أرقام بسيطة جدا. سأنطلق من تقرير أفرو بارومتر الذي صدر في مارس سنة 26 و2000، والذي أكد على أن 37 فقط من الشباب المغاربة بين 18 و35 سنة يثقون في البرلمان، و33% يثقون في الأحزاب معارضة وأغلبية. ماذا نستنتج من هذه الأرقام؟ نستنتج أن الشباب يتموقف من الانتخابات ومن مخرجات هذه الانتخابات، أي المؤسسة البرلمانية. بالتالي نتساءل، نحن أمام اختفاء للمواطن السياسي أم أن هذا المواطن السياسي غير مكانه وعقليته تغيرت مما انعكس على سلوكه الانتخابي؟ مواطن اليوم وشاب اليوم، وهذا ما سيجيب على سؤالكم الأستاذة الكريمة، شاب اليوم انتقل من تفرغ به لفكرة المواطن المنتمي إلى فكرة المواطن المشروط. ولا أقصد بهذه النقطة، أقصد بها بأن مواطن اليوم أصبح يتعامل مع السياسة ومع الانتخابات كآلية سياسية بنوع من البراغماتية. فهو اليوم يقترح سؤالا مهما ومهما جدا، وهو لماذا سأصوت؟ بمعنى آخر
0: طبيعي لماذا أصوت؟ صحيح، والناس كلها تطرح السؤال. يعني اللي سولك، ياريتني نتحدث قليلا بالدارجة مع الناس السادة المستمعين، لأنه هو حوار يهمنا جميعا في عملية البناء لهذا الوطن. فالفئة اللي تكلمت عليها والشباب بالخصوص والإحصاءات والأرقام أمامنا في وزارة الداخلية، لوائح الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة شكلت لنا نسبة 15% من عدد المسجلين. ها، هذا 15%، بينما تمثل الفئة المتراوحة أعمارها بين 55 و 59

0: وخمسين سنة، يعني لاحظ 55 و59 سنة في المئة، في حين تبلغ نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة 4%. بمعنى أنه الخمسة عشر هم ما فوق 25 و34، هذا عندنا فيهم المسجلين، عدد المسجلين في اللوائح عندنا فيهم 15%. تمام؟
1: صحيح. بالنسبة للشباب المسجلين في اللوائح الانتخابية وغير العمر ديالهم هو 18 و24 سنة، كيشكلوا فقط 400 من عدد المسجلين. في حين بأن العمر ديالهم فوق 60 سنة كيشكلوا 29%. هذا سؤال آخر، علاش ما تسجلوا؟ علاش نسبة
0: هذا فوق 60 عام؟
1: هذا سؤال يمكن نجاوبوا عليه من خلال استحضار مجموعة من العوامل، حتى العامل الديموغرافي كيلعب دور، ولكن خصنا نحاول نبسطوا الأمور ونفهموها باش نحاولوا في آخر المطاف ربما تكون موق اقتراحات. الشباب اليوم على مستوى التعاطي ديالو مع رجل السياسة ومع الفاعل السياسي، ولكن يسول واحد السؤال، هذا السؤال هو هذا السياسي هذا واش حقيقة يعبر عني كشاب وكمواطن، أم أن هذا المترشح الانتخابات جاء الانتخابات باش يحقق واحد المصلحة شخصية؟ وهنا واحد الإشكال، خصنا نشوفوا المستوى ديال الوعي السياسي عند هذا المواطن، وكيفاش كينطر الانتخابات. مابقاش كينطر الانتخابات بأن هذه الانتخابات اللي كتحدد المصير ديال الأمة، وأن غادي تعطينا واحد النخبة هي اللي غادي تدبر الشأن العام، هي اللي غادي تزيد بنا القدم ولا غادي ترجع بنا الوراء.
0: ولكن إذا كثفت سمح لي، أنا أفهم أنه العقلية عقليته خصوصا لدى فئة الشباب هي عقلية براغماتية، إش غادي تزيدني أنا إلا صوتك؟ شنو غادي تفيدني أنا في الدوار الفلاني؟ ما عندي طريق، ما عندي مستشفى، ما عندي مدرسة، أتنقل بصعوبة، أدرس بصعوبة، هذا كله مفهوم ويفهمه الكبير والصغير، وهذه أزماتنا لا نخجل في توضيحها ولا الإدلاء بها، وعبرت عنها أصوات شباب هذا البلد. لكن اليوم كيف نقنعهم على أنه هذا الكلام كلام مسموع يعرفه القاسي والداني، والكثافة في التسجيل والكثافة في التصويت هي اللي لاهي تغير موازين القوى وموازين أعداد الناس المترشحين النزهة الخالية أيديهم من المال الفاسد؟ كيف سيصعدون هم ومن يعني هم؟ التغيير سيأتي منك أنت الذي تفكر بهذا التفكير أستاذ عبد الغني.
2: نعم، طبيعة الحال الأخت فرحانة، زميلي أستاذ حسن أشبار يعني تحدث عن أمور كثيرة يعني أشاطره الرأي فيها، لكن من وجهة نظري وتقديري الشخصي أو تقديري المتواضع، الأحزاب السياسية يعني كانت سببا مباشرا في نفور فئة الشباب من العمل السياسي لسببين اثنين. السبب الأول يعني هو سبب معروف، هو أن هذه الأحزاب السياسية كانت تنظر إلى فئة الشباب باعتبارها يعني وزنا انتخابيا أو صنفا انتخابيا لا غير، بمعنى أنها لا تقوم بإدماجها داخل الهياكل المسيرين للحزب. وبطبيعة الحال هذا الأمر إلى لاحظتوا بأنه إن تم تضارقه يعني بموجب القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الجديد، حيث نص على فئة أو على نسبة محددة يعني من الشباب بمناسبة تأسيس حزب سياسي جديد. هذا معطى يعني تم تضاركه. السبب الثاني وهو أن الأحزاب السياسية يعني منذ 1960 إلى حدود اللحظة، وأنا أتابع البرامج الانتخابية والوعود الانتخابية، أجدها بصدق بأنها وعود تفتقد للصدقية والمصداقية، بمعنى أنه ترسم يعني أحلاما ووعودا يعني ورضية لدى يعني في الكتلة الناخبة بصفة عامة، يعني بغض النظر على المستوى العمري وبغض النظر على الجنس. لكن حينما تصل هذه الأحزاب إلى موقع القرار يعني لا يتم تفعيل ولا يتم إجراءات هذه الوعود، ويتم تبرير ذلك وتسويغه بمجموعة من المبررات، مثلا أننا نحن أمام ائتلاف حكومي، وأن هذا الائتلاف الحكومي يتضمن أو يضم مجموعة من الأحزاب، ولكل مرجعيته ولكل رؤيته.

0: لكيفية تدبير قضايا الشباب وقضايا الوطن بصفة عامة. دونك هذه الوعود التي كانت تعطيها الأحزاب السياسية ولا زالت للأسف تعطيها لحتى حدود الآن يعني لا تتميز بالصدقية وبالواقعية، بمعنى أنه يجب
1: ولكن في العملية الموالية بعد 5 سنوات أخرى نتحاسبه بعدها، لأنه بعد كل 5 سنوات كاين الانتخابات. تمام، طيب علاش من أنا أريد أن أفهم وأخرج منكم جميعا بإفادة أنه الأصوات اللي أو الناخبين أو عامة المواطنين حتى اللي ما مسجلينش للأسف الشديد، الكتلة اللي ما مسجلة في الانتخابات كم يقدر عددها تقريبا؟ احنا وصلنا إلى ما يقارب كيف ما قلت في بداية البرنامج ما يقارب 16 مليون مسجلين رسميا، عندنا عدد سكاننا أكثر بكثير من هذا. طيب كيف توجه يا أستاذ الحسن للذين لا يصوتون لا يفعلون أي شيء؟ هذه تراقب تشاهد وتقول لك أمرنا عند الله، والله الأحزاب السياسية ما غديرنا والو، أنا القفة ديالي يوميا في ارتفاع والأمور لا تتبدل، كيف 2020 كيف 2026 وإحنا ماشيين.
2: الأستاذ الكريمة، الخطاب الموجه للشباب ينبغي أن يكون صريحا
1: لا لمن يؤمن بهذه الفكرة بالذات.
2: أكيد أنا أعتقد بأن السواد الأعظم من الشباب المغربي يؤمن بأهمية العمل السياسي، لكن فقط هناك اختلاف حول الأداة. أنا أعتقد أن الشباب يجب أن نحاورهم بلغة براغماتية، وأركز على البراغماتية لأن هذه السمة هي تميز كل شباب العالم بدون استثناء. علينا أن نخاطبهم بلغة تبين لهم ما هو الربح الذي سيحصلون عليه عن طريق المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية وتطبيق العزوف إن صح التعبير. بالنسبة للشباب تحديدا، أهمية الاختيار يجب أن ترتبط بأن كثيرا من القضايا التي تهم مستقبلهم هي في جوهرها قضايا سياسية وسياسات عمومية، لأننا حينما نتحدث عن التشغيل، التعليم، الصحة، السكن، الاستثمار إلى غير ذلك، هذه المجالات يتم تدبيرها من خلال مجموعة من السياسات العمومية التي تصنعها وتجرئها في أرض الواقع نخبة منتخبة، لأن البرلمان منتخب وحتى الحكومة أصلها يأتي من هذه الانتخابات، على اعتبار أن رئيس الحكومة بطبيعة الحال يعينه جلالة الملك حسب الفصل 47 من الحزب المتصدر لنتائج انتخابات. بمعنى آخر، ينبغي أن نفهم الشاب بأن السياسة ليست شيئا يوجد بعيدا عنه، بل إن السياسة هي حاضرة في تفكيره، حاضرة في كل أفعاله، حاضرة حتى في فراسه، فهو يلتقي بالسياسة العمومية في كل رضاهات اليوم.
1: وهو يفهم هذا، لو تابعنا كل آراء اللي رصدناها خلال أزمات اللي مرينا بها ومحطات كبيرة، أبرزها طبعا احتجاجات شبابنا أثناء السنة الأخيرة، ف كلها كانت تعبر وبينت بالملموس على أنه شبابنا وإن كان حتى من بينهم القاصرين هو شباب مسيس بالأساس، يعني يفهم السياسة كثيرا، يفهم كل شاردة وواردة في تطور، حتى المناخ الدولي يفهمه، حتى المخاطر في على مستوانا الإقليمي يفهمها جيدا ويضع الوطن فوق كل الاعتبارات. ولكن كيف نفهمه اليوم أن التغيير يأتي عبر الهياكل الحزبية، عبر المؤسسات الوطنية؟ كيف نعيد له الثقة في أنه البلد قوتها بمؤسساتها؟ أستاذ عبد الغني، سمح لي أستاذ حسن للإنصاف في بينكما. أستاذ عبد الغني.
0: نعم، ليس هناك أي إشكال الأستاذة. دونك يعني في تقديري الشخصي هو أنه يعني السياسة يعني هي ممارسة يومية، يعني السياسة أو الفعل السياسي ماشي ممارسة يعني ديال الانتخابات فقط، وإنما هو سلوك يومي يمارسه الإنسان بشكل يومي، بمعنى أننا أمام إدارات محلية منتخبة، مثلا الجماعات القاعدية اللي هي الجماعات الصغرى هي مؤسسات منتخبة، بمعنى أنها يعني هي نتاج لسلوك انتخابي، وبالتالي يعني أن يظل الإنسان يعني في موقع المتفرغ

0: الخريج أو في موقع المراقب أو المشاهد من بعيد فذلك لا ينفعه في شيء قد يعني قد يكون سببا في تعطيل بعض المصالح في حالة ما يعني تم إيصال يعني نخب يعني لا تحظى بالمصداقية والكفاءة وذلك قد يؤثر على المصالح المحلية واليومية والإدارية للمواطن. لذلك هو أنه المواطنة الفاعلة والمؤثرة يعني تقتضي من الإنسان أن يمارس هذا الحق. هذا الحق راه ماشي يعني هذا السلوك الانتخابي مثلا على الأقل لحظة الانتخابات يعني هذا ماشي حق ممنوع وإنما حق يعني قانوني حق كوني تقره الاتفاقية الدولية وتقره الدساتير وتقره القوانين التنظيمية وغير ذلك. بمعنى أنه على فئة الشباب أن لا تظل في موقع المراقب أو المشاهد من بعيد وإنما يجب عليها أن تقتحم العمل السياسي من أبوابه الواسعة بدءا بالعمل الجمعوي والعمل النقابي أيضا ثم العمل الحزبي. بمعنى أنه هذا الفئة دي الشباب يجب عليها أن تنخرط على شيء أن دابا القانون التنظيمي ديال الأحزاب السياسية رأت بمجموعة من المستجدات القانون التنظيمي ديال مجلس النواب أتى بمجموعة من المستجدات التي تهم فئة الشباب. كان ذاك المشكل ديال تمويل ديال الحملة الانتخابية الآن يعني راه أصبحت الدولة تتكلف بحوالي 75% من تمويل ديال هذه الحملة الانتخابية بدون يعني لفئة الشباب المترشحين بدون انتماء سياسي وبالتالي يعني يجب يعني خش هذه الفئة ديال الشباب ترك هذه الساحة فارغة لهذه الفئة العمرية التي اعتادت يعني الاستفادة من هذه المنافع ديال
1: ما الذي يفوت علينا أستاذ حسن سؤالي الأخير في أقل من دقيقة ما الذي يفوت على البلد عدم التصويت يعني هذه هي الفئة الصامتة ما الذي يفوت علينا بالذات 30 ثانية تفضل أستاذ حسن تفضل ما كان سمعكش كثير أستاذ
2: يفوت علينا الكثير لأن المشروع في العملية السياسية أنها تستغل للمستقبل وتحاول أن تعبر عن انتظارات السواد الأعظم من الشعب والشباب هو عماد هذه الأمة وله تصنع السياسة العمومية ودون انتخابات معبرة عن كل أطياف المجتمع والشباب أساسه
1: أشكرك
2: إن كل السياسة العمومية ستكون عرضاء وأنا لي شبه يقين بأن نسبة المشاركة ستكون أكثر ارتفاعا إن شاء الله.
1: أشكرك نتمنى ذلك. الحسن الشهبار أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بتازاج ممتنين لك. الأستاذ أيضا عبد الغني السرار حضرتك أستاذ أيضا القانون والعلوم السياسية بجامعة شعيب الدكاليبي الجديدة ممتنين لك. أستاذ المستمعين شكرا من القلب لحسن استماعكم ألتقيكم الاثنين القادم في أمان الله.

0: Média. On fusionne.
1: Mohamed El-Badawi. اهلا بكم مستمعي ميديا، مرحبا بكم في موعد جديد مع الموسيقى، في موعد جديد مع أونفيزيون. انا محمد البدوي، وهذه الساعه غادي نكتشفوا فيها مستمعينا الكرام مع بعضياتنا كيفاش الاغاني كتقدر تبدل الشكل ديالها وكتلقى حياه جديده في ايقاعات والوان مختلفه. بلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام، غادي نبداو مع واحد من الكلاسيكيات اللي عمرها ما كتفقد الحضور ديالها، ولكن هذه المره غادي نسمعوها بنفس مختلف ليكون اكثر هدوء واكثر انسيابيه. غادي نسمعوا Every Breath You Take ديال The Police، أغنية اللي صدرت في 1983، واليوم غادي نسمعوها في واحد ريميكس Deep Chills، واحد Touch ديال Deep House، وأكيد واحد الجو اللي غادي يكون Chill. فنسمعوا Every Breath You Take، ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في Enfusion.

الأجواء ديب هاوس غادي نرجعوا للمغرب، ولكن دائما بنفس الفكرة، أغنية معروفة وإعادة تقديم اللي كتفتح لها باب جديد. يا الزينة ديري لتاي، واحدة من الألوان اللي مرتبطة بقوة بالذاكرة الموسيقية المغاربية، فغادي نسمعوا لها هنا واحد لا فيرسيون AI اللي كتدخل تكنولوجيا في هذا اللقاء مع التراث. وأكيد من بعد غادي نكملوا الرحلة ديالنا مع عبير العابد في العطار، عمل اللي كيجمع الصوت المغربي مع معالجة موسيقية معاصرة. إذن جوج ديال الاختيارات اللي غادي نسمعوا اليوم مستمعينا الكرام دابا، مختلفين في الشكل ولكن بجوج بهم يعني كيلتقيوا في نقطة واحدة، واللي هي كيفاش الموسيقى القديمة والجديدة تقدر تعيش في نفس اللحظة. يا الزينة ديري لتاي والعطار، نسمعوا ليها مستمعينا الكرام وغادي نعاودوا نرجعوا لكم، خليكم معنا.

ومازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون. والفيزيون دابا غادي تاخذ واحد المنحى اخر من الاغنيه المغربيه الافرو هاوس، ومعها واحد من العناوين اللي كيجمع بين الايقاع والروحانيه، صلاه على نبينا ديال مستر اي دي وكوثر صديق، واحد العمل اللي كيخلط الايقاع الالكتروني مع الانشاد والصوت المغربي، فواحد الفيزيون اللي كتعطي التراث مساحه جديده وسط موسيقى الرقص الحديثه. ف سمعوا المستر ايدي وكوثر صديق صلاة على نبينا، وعاد نرجع لكم مستمعينا الكرام، وخليكم معنا في اون فيزيون.

وهكذا غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من أنفيزيون. مستمعينا الكرام مشينا من دو بوليس ودزنا بالموسيقى المغربية وإعادة صياغة التراث وصلنا للإيقاع الإفريقي. فكانت رحلة اللي كتأكد لنا مرة أخرى أن الموسيقى ما كتوقفش عند واحد زمن ولا عند حدود معينة. شكرا لكم بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة. وغادي نخليكم دابا مع واحد الحضور مغربي قوي. غادي نسمعوا العيطة ولكن برؤية اللي كتجمع بين الفنان المصري حمزة نميرة والفنان المغربي حبيب بلك. إذن العيطة لقاء بين حمزة نميرة واحد من الأسماء اللي مرتبطة بالموسيقى القناوية المغربية. واحد العمل اللي صدر سنة 2018. غنخليكم تسمعوا لها وتستمتعوا بها مستمعينا الكرام. إلى اللقاء.

0: السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا، ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

0: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور. فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا.
1: جاء هذا الكتاب بعد
0: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم نخصصها للمغرب بعد الاستحقاقات الانتخابية، كيف ستستمر المشاريع الاستراتيجية مع تغير الحكومة ومع المرحلة المقبلة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: خلال السنوات الأخيرة المغرب خطى خطوات متسارعة في بناء أوراش استراتيجية امتدت آثارها إلى ما هو أبعد من الولاية الحكومية، من البنية التحتية الكبرى إلى الطاقات المتجددة، الحماية الاجتماعية وإصلاحات التعليم والصحة، وصولا إلى مشاريع أعادت رسم موقع المملكة في الاقتصاد الإقليمي والدولي. لكن هذه الأوراش المستمرة طبعا تطرح سؤالا اقتصاديا أساسيا، كيف يمكن ضمان استمرارية هذه الأوراش عندما تتغير الحكومات وتتبدل الأغلبية والأولويات؟ الخطاب الملكي الأخير أكد على مواصلة الإصلاحات والمشاريع الكبرى بعد الانتخابات المقبلة، وفتح النقاش حول زمن الحكومة وما الذي يستمر باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، وما الذي يمكن أن يتغير مع كل حكومة جديدة. هذا هو موضوع حلقة اليوم الذي سنناقشه بعد قليل مع الأستاذ رضوان طريبق، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط ومختص في السياسات.

0: التشريعية والعمومية، لكن قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: المغرب ضمن أبرز 20 دولة في الأمن العام وفق تقرير مؤشر الأمن العام العالمي لسنة 2025-2026. المملكة برزت كالدولة الإفريقية الوحيدة ضمن مجموعة من 20 دولة سجلت مستويات مرتفعة في الأمن العام. في التقرير الذي صدر هذا الشهر خلال مؤتمر صحفي لمنتدى التعاون العالمي للأمن العام بالصين، والذي عرف مشاركة أكثر من 2100 ممثل عن 139 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، وسجل المغرب أفضل نتائجه في محور مكافحة الإرهاب، ثم الأمن السيبراني والنظام العام والسلامة، ثم السلامة الطرقية. ويعكس هذا التصنيف الحضور المتقدم للمغرب ضمن منظومة الأمن العام الدولية، خاصة في ظل تسجيل المملكة نتائج تتجاوز المتوسط العالمي في عدد من المؤشرات الرئيسية.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: موضوع حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع كما جاء في التقديم: المغرب بعد الانتخابات، كيف ستستمر المشاريع الاستراتيجية الكبرى مع تغير الحكومات؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم، نناقشه مع الأستاذ رضوان طريبق، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط ومختص في السياسة التشريعية والعمومية. أهلا وسهلا بك أستاذ طريبق.
2: أهلا أستاذ أسماء وشكرا على الاستضافة.
0: أستاذ طريبق، إذن هل تصمد الأوراش الاستراتيجية أمام المرحلة المقبلة أمام الحكومة الجديدة؟ السؤال الأول هو إلى أي حد يمكن أولا أو تعد استمرارية الاختيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة عاملا أساسيا وحاسما في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والدولية بصرف النظر عن نتائج الانتخابات وحتى تغير الحكومات؟
2: تماما أستاذ أسماء، فعلا يعتبر الاستقرار المؤسساتي عاملا هاما جدا في جاذبية الاستثمار وفي يعني ضمان اقتصاد تنافسي على المستوى الداخلي والخارجي. لماذا؟ لأن أول معيار ينظر إليه أي مستثمر أجنبي أو أي وكالة تصنيف ائتماني عند تقديم بلد ما، ليس مستوى النمو وحده، بل ما يمكن تسميته بقابلية التنبؤ بالسياسات. يعني فحين تكون الأوراش الكبرى بما فيها البنية التحتية، الطاقة وغيرها، راهنت كل تغيير حكومي، فهذا يعني يرفع ما يسميه الاقتصاديون بعلاوة المخاطر، أي أن المخاطر تزداد وبالتالي ترتفع معها يعني بشكل تلقائي كلفة التمويل والاستثمار سواء بالنسبة للدولة أو المقاولة المغربية. وبالمقابل كل استمرارية مؤسساتية، كل استقرار مؤسساتي يقرأ في الأسواق الدولية كتراجع في مخاطر السياسات، وهو ما يعني عمليا فائدة أقل على الاقتراض عندما يتم طلبه. وبالتالي هنا نسجل بأن استمرارية الاختيارات الكبرى ليس يعني طرفا أو مؤسساتيا أو مسألة شكلية فقط، لا، بل هي إن صح القول أصل اقتصادي مباشر يقاس ويثمن فعليا في الأسواق الاستثمارية والاقتصادية داخليا وخارجيا بالدرجة الأولى. ولا يتوقف الأمر يعني عند حساب الكلفة المالية والاقتصادية، بل إنه بالرجوع إلى الخطاب الملكي الأخير، فإن لعيد العرش، فإن جلالة الملك يعني اعتبر بأن الاستقرار هو ليس معطى مضمون سلفا، بل هو رأس مال استراتيجي للمغرب، رأس مال تنموي للمغرب في عالم يعني متصاعد الأزمات. وبالتالي اعتبر جلالته أن الاستقرار المؤسساتي والاستمرارية في الأوراش الاستراتيجية الكبرى هي رأس المال وهي شرط لجذب الاستثمار وحماية الاقتصاد. ومن هذا المنطق إن سمحتم لي، فإن المستثمر الأجنبي لا يبحث فقط عن باب مفتوح للدخول إلى السوق الاقتصادية، بل عن ضمانة عندما يفتح هذا الباب لأنه سيبقى مفتوحا كذلك بغض النظر عن أي نتيجة أي استحقاق انتخابي وعن أي حكومة ستأتي. يعني أخذ يعني مثال تقارير المناخ الأعمال التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة تخصص بندا صريحا لما تسميه باستقرار الإطار التنظيمي والإطار المؤسساتي ضمن معايير قيمها لأي بلد. فهي بعبارة أخرى لا تقيم فقط الحكومة القائمة ونتائجها، بل تقيم الدولة كإطار مستقر للاختيارات الكبرى على المدى الطويل.

0: ما يجعل ما تفضلتم به يعني له جدوى اقتصادية مهمة.
1: أستاذ طريبق، أشرت إلى الخطاب الملكي الأخير الذي أكد على مواصلة الإصلاحات والمشاريع الكبرى بعد الانتخابات المقبلة اليوم. يعني ما دلالات هذه التوجيهات الملكية اليوم بشأن مواصلة الإصلاحات، مواصلة أو استمرارية الأوراش والمشاريع الاستراتيجية الكبرى؟ ما الذي يستمر باعتباره خيارا استراتيجيا، وما الذي يمكن أن يتغير مع كل حكومة جديدة؟
0: تماما أشكرك أستاذ أسماء على طرح هذا السؤال، من أجل يعني التأكيد على أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش جاء ليعالج يعني مسألة في غاية الأهمية، وجاء بوضوح غير مسبوق في هذه النقطة بالذات، لأن الخطاب أعاد تأطير السؤال ضمن ما يسمى بالمشروع الاستراتيجي الممتد. فجلالة الملك أكد على أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المحققة يعني على مدى عقود تتجاوز الزمن الحكومي والزمن البرلماني، باعتبارها يعني نتائج لتراكم استراتيجي ممتد وثمرت صواب الاختيارات الكبرى، يعني تحديد الاختيارات وصواب هذه الاختيارات. وفي نفس الوقت يعني تطلع جلالته أنه بعد الانتخابات التشريعية المقبلة تطلع إلى إطلاق دورة جديدة شعارها تحصين المكاسب، يعني تحصين ما تم تحقيقه من مكاسب على مدى هذه العقود ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. وبالتالي يعني الملفت هنا أن الخطاب الملكي ربط الاستحقاق الانتخابي الذي نحن على أبوابه اليوم بمواصلة مسار تنموي أوسع وأطول زمنيا من أي ولاية حكومية، في إجابة على السؤال أو بمنطق كيف سنواصل. وهذا يعني اختيار واعي للبقاء عند المستوى المؤسساتي بعيدا عن تقييم أداء أي حكومة بعينها. مثلا ما يتعلق بمؤسسة المغرب 2030 يعني في الملف الرياضي، فهذا يعني ملف مقبل في هذه الحكومة المقبلة. وبالتالي الخطاب أسس لمنطق استمرارية الإصلاحات الاستراتيجية وامتدادها وكونها تتجاوز الزمن الحكومي والزمن البرلماني.
1: نعم، في هذا السياق دائما أستاذ طريبق، ما هي برأيك الآليات الدستورية وحتى القانونية والمالية والمؤسساتية الكفيلة بضمان استمرارية تنفيذ هذه الأوراش الاستراتيجية الكبرى للمملكة بمعزل عن التعاقب الحكومي؟
0: التعاقبات الحكومية الحكومات يعني تأتي وتذهب، ولكن الأوراش استمرارية الأوراش الحكومية أو الأوراش الكبرى عفواً تضمنها العديد من يعني الضمانات ومن المؤسسات، لعل أولها كما تفضلتم في سؤالكم الوثيقة الدستورية نفسها. دستور 2011 يتضمن حمولة تنموية مهمة جدا، فهذه الوثيقة الدستورية لم تكتفي بتنظيم السلطة فقط، بل حملت يعني أهدافا تنموية بدءا من التنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ذهبا إلى إرساء الجهوية المتقدمة كأداة لإعادة توزيع التنمية مجاليا، ثم التنصيص على مبادئ الحكامة الجيدة، ربط المسؤولية بالمحاسبة وغيرها. وبالتالي هذه أحكام دستورية ملزمة وتلزم كل الحكومات المتعاقبة بالسير في اتجاه تنموي محدد سلفا. ويعني مزيدا من التدقيق، في قلب هذه المنظومة ينص الفصل 42 عفوا من الدستور صراحة أن الملك رئيس الدولة وممثلها الأسماء ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها. وبالتالي فالوثيقة الدستورية مرة أخرى تسند إلى جلالة الملك بنص صريح مهمة ضمان استمرارية الدولة بمعزل عن تعاقب الحكومات. فمؤسسيا يعني تحديد وبناء الاختيارات الاستراتيجية للدولة يتم بقيادة جلالة الملك. كذلك هناك آليات أخرى مثل الوثائق المرجعية التي تحدد الأفق الذي يجب أن نذهب فيه أو الذي يجب أن تذهب فيه التنمية في المغرب. لنأخذ مثالا تقرير الخمسينية الذي صدر 2006 وعد من طرف لجنة خاصة بمناسبة 50 سنة من الاستقلال. اليوم كذلك لدينا تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد الذي صدر سنة 2021 والذي حدد خارطة الطريق إلى أفق 2035. إذن هذه الوثائق المرجعية تتضمن بعدا تصوريا، تتضمن أفق المستقبلي لما يجب أن تذهب فيه مسارات التنمية في المغرب كتوجهات استراتيجية تتجاوز الحكومات المتعاقبة. كذلك هناك آلية أخرى، الدولة عندما تريد تحديد أهداف تنموية في المجال الاقتصادي في المجال الاجتماعي فإنها تصدر ما يسمى بالقوانين الإطار. إذن هذه القوانين الإطار هي نوع من الاستراتيجيات التي تضمن استقرارا في تحقيق أوراش أو في تنزيل أوراش استراتيجية في تحديد اختياراتها في تحديد أهداف الدولة كمستوى استراتيجي. وبالتالي بين يعني على سبيل المثال ما يتعلق بميثاق الاستثمار، كذلك لدينا القانون الإطار المتعلق بإصلاح التربية والتكوين، لدينا القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، قانون الإطار المتعلق بمنظومة الصحة. إذن هذه آلية مؤسساتية تلزم جميع الحكومات بأن تحترم الأهداف التي حددتها الدولة وأن تعمل على تنزيلها وفق ما سبق تحديده. كذلك هناك آلية أخرى مثلا المؤسسات العمومية التي تختص بمجالات ذات أولوية وقيمة استراتيجية، مثالها مجال الطاقة في المغرب الذي أحدثت بشأنه الوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن، أحدثت سنة 2010 وكلفت بقيادة برنامج نور للطاقة الشمسية. كذلك اليوم في هذا ما نحن مقبلون عليه تم إحداث مؤسسة المغرب 2030، وهي المؤسسة التي كلفت بتأطير أوراش كأس العالم الذي سوف يقوم المغرب بتنظيمه المشترك يعني في أفق 2030. إذن هذه كلها آليات من ضمن مجموعة من الآليات الأخرى التي من خلالها يستطيع المغرب وضع أوراش استراتيجية ذات بعد استراتيجي تنموي بشكل مستقر وبشكل يضمن يعني صيرورتها بغض النظر عن التقلبات أو التغيرات الحكومية.
1: يعني أستاذ طريبق، كيف يمكن تحديد الحدود الفاصلة بين ما يدخل ضمن ثوابت واختيارات الدولة الاستراتيجية وما يندرج ضمن صلاحيات الحكومة المنتخبة في تحديد الأولويات وتنفيذ السياسات العمومية انطلاقا من هذه الآليات الدستورية التي ذكرت قبل قليل والمؤسساتية؟
0: هو بالدرجة الأولى مسألة مرتبطة باختصاصات، ولكن هناك ما يمكن تمييز يعني بين مستويات أو طبقات. هناك ثلاث مستويات إلى مستويين. المستوى الأول هو المستوى الاستراتيجي وهي الاختيار الاستراتيجي الكبير. هذا الاختيار الاستراتيجي الكبير هو الذي يحدد ماذا سوف نستثمر فيه مثلا على المدى الطويل، أي نموذج تنموي نتبناه. وهذه تبنى يعني بقيادة جلالة الملك رئيس الدولة، أعطى مجموعة من الآليات، آليات القيادة والتعبير عن الإرادة الملكية عبر ما يعني يختص به المجلس الوزاري، عبر الخطب الملكية التي يلقيها جلالة في العديد من المناسبات، كذلك عبر الرسائل والتوجيهات الملكية. وأفقها الزمني بطبيعة الحال يفوق يعني أي ولاية حكومية وأي زمن حكومي أو زمن برلماني. ثم هناك المستوى التالي الذي ننتقل فيه إلى البرمجة، إلى التمويل السنوي، كيف نوزع هذه الميزانية بأي وتيرة. وهذه تدخل في اختصاص الحكومة عبر مثلا قانون المالية. هنا يمكن مثلا لحكومتين متعاقبتين أن تختلف في وضع مثلا الأولوية الزمنية أو القطاعية لنفس الورش، هذا ما يدخل ضمن يعني مجالها. كذلك ما يدخل ضمن في هذا المستوى الثاني هو مستوى التنفيذ الميداني ونجاعة التدبير. وبالتالي من شأن الحكومة أن تتساءل وأن تجيب وأن تعمل على إيصال خدمة جيدة وذات جودة وبسرعة إلى المواطن وهذا المجال، أي مجال التنفيذ الميداني ونجاعة التدبير، هو مجال حقيقي للمنافسة السياسية التي يعني هي للحكومة.

0: أي هو المجال الذي يفترض أن تختص به الحكومة وأن تقيم عليه.
1: طيب أستاذ طريبق، ما هي برأيك الأبرز الأوراش والمشاريع الاستراتيجية التي حافظت اليوم على استمراريتها رغم تعاقب الحكومات منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش؟ وما الذي تكشف هذه التجارب كذلك عن طبيعة الاستمرارية في السياسات العمومية بالمغرب؟
0: هذا هو يعني ما يعني يزيد في التأكيد. هناك العديد من النماذج من الأمثلة لأوراش ذات طبيعة استراتيجية كما تفضلتم، والتي نجحت في الاستمرار عبر يعني مسار طويل. لنأخذ يعني على سبيل المثال يعني مجال الاستثمار. لدينا ميثاق الاستثمار منذ سنة 1995، استمر هذا الميثاق لسنوات إلى أن تمت مراجعته مؤخرا، بمعنى أنه ميثاق سنة 1995 عرف أكثر من حكومة التزمت بتطبيقه وصارت في تطبيقه، إلى أن جاء يعني جاءت المستجدات بضرورة تغييره. لنعطي مثال آخر يعني أقرب زمنيا، ورش التغطية الاجتماعية الشاملة الذي نعيشه اليوم أعلن عنه في خطاب العرش ليوليو 2020 في الولاية الحكومية العاشرة 2016-2021 التي انتهت بها، يعني أعلن عنه بهدف التعميم الكامل للتغطية الاجتماعية. ولكن الحكومة التي تولت التنزيل الفعلي الأكبر هي الحكومة الحالية ابتداء من أواخر 2021، أي أن هذا الورش انتقل بين حكومتين دون أن يعرف أي انقطاع، بل تميز بتصارع ملحوظ في وتيرة الإنتاج. وبالتالي تم اعتماد يعني في ظل هذه الحكومة مجموعة من القوانين الإطار التي جاءت لكي تفاعل هذا الورش، وهذا الورش لا زال مفتوحا ولا زال سوف يستكمل تنزيله إلى الحكومة المقبلة. إذن نحن أمام ثلاث حكومات متعاقبة سوف تكون معنية بهذا الورش، أي ورش التغطية أو الحماية الاجتماعية ككل. كذلك إن سمحت لي، هناك ورش آخر يتعلق بما يعرف بالجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. هذا الجيل، هذا الورش صدق عليه المجلس الوزاري في 9 أبريل المنصرم بغلاف مالي كما تعلمون يقارب 210 مليار درهم، ولكن على مدى ماذا؟ على مدى 8 سنوات. إذن نحن أمام حكومة صدر يعني بمناسبتها هذا الجيل الجديد من برامج التنمية، وقانون مالية هو الذي بدأ في صرف هذه التمويلات بدءا ب 20 مليار درهم، ولكن 8 سنوات، أي أننا سوف نكون أمام الحكومة الجديدة وربما حتى الحكومة التي سوف تليها. إذن ثلاث حكومات. إذن هذا يعني فقط أمثلة من الأوراش التي تدل على أن البعث الاستراتيجي حاضر. إذن هذه ثلاث الأمثلة كما قلنا تدل بالملموس على أن البعث الاستراتيجي حاضر، وأن الأوراش الاستراتيجية عندما توضع له الآليات المؤسساتية مثل قوانين الإطار، مثل التمويل، مثل وضع المؤسسات المعنية بكل ورش، هذا يجعلها تنجح. وسمحت لي أن أكمل على مثال الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، فهو تم تحديد غلاف زمني 8 سنوات، في نفس الوقت أحدثت آليات مؤسساتية، تم تغيير القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وبالتعيين في المناصب العليا لكي يتم ترسيخ نوع من الإطار المؤسساتي، تم إحداث لجنة وطنية رأسها رئيس الحكومة وبالتالي سوف يستمر عمل هذه اللجنة، تم يعني إحداث لجان جهوية سوف يترأسها الولد سوف يبقى العمل بها، إضافة إلى ما يسمى بشركات مساهمة الجهوية الجديدة التي سوف يرأسها رؤساء الجهات. وبالتالي هذه كلها منظومة تضمن استمرارية الورش الاستراتيجي. إذن التمويل من جهة، تحديد الغلاف الزمني الممتد من جهة، وضع الأسس المؤسساتية من جهة، تغيير القوانين التي تضمن استمرارية الورش من جهة. إذن عندما نقول ورش الاستراتيجي نقول منظومة متكاملة من تضمن استمرارية هذا الورش وتنفيذه بشكل تتعاقب معه الحكومات. إذن هذه الأمثلة الثلاث، ما يتعلق بالاستثمار، التغطية أو الحماية الاجتماعية، برامج التنمية الترابية المندمجة، هذه الأوراش الثلاث توضح أن الاستمرارية ليست مسألة نظرية أو تصورية.

0: أو أملا أو حلما يطلب، وإنما هو واقع موثق عبر أكثر يعني
1: نعم
0: من عقود، إما أمثلة عن ما مضى أو أمثلة عن ما سيأتي كما تم طرحه سلفا.
1: نعم طيب سؤال أخير وانطلاقا من هذا الواقع أستاذ طريبق، ولكن بعجالة لو سمحت، بما أن الاختيارات الاستراتيجية الكبرى تحظى باستمرارية مؤسساتية، ما هو الهامش الحقيقي الذي يبقى بيد الناخب في هذه الانتخابات المقبلة؟
0: فعلا فعلا الاختيارات الكبرى موجودة، ولكن الناخب كذلك لديه هامش مهم وهو يعني بارز، فيشمل ماذا؟ يشمل جودة تنزيل الاختيارات الكبرى. يعني الناخب يرى ويتابع ويقيم هل هذه الاختيارات الكبرى الممتدة في الزمن هل تنفذ بكفاءة أم بتعثر؟ هل يصله يعني ثمار هذا التنزيل الكفء والجيد والسريع؟ للناخب كذلك أن يحدد يعني فعالية التدبير الحكومي اليومي، سرعة تحويل التوجيه الاستراتيجي إلى خدمة ملموسة للمواطن أو مناخ أعمال فعلي للمقاولة الوطنية، إضافة إلى يعني حزمة كاملة من الاختيارات التي تأتي بعد الاختيارات الاستراتيجية، وهي يعني تدور ضمن إطار أوسع وثابت، أي كيف توزع الموارد المالية بين القطاعات والجهات، كيف يدار الحوار الاجتماعي حول الأجور، وما يصل من هذا الحوار من حقوق إلى الشغيلة. وبالتالي بعبارة أخرى وأدق، الانتخابات لا تحدد هل سنستثمر في المستقبل أم لا، فهذا سؤال محسوم مؤسساتيا كما قلنا، ولا يخضع يعني للاستحقاقات الانتخابية، بل تحدد من سينفذ هذا الاستثمار بأي جودة بأي سرعة، وهذا فارق جوهري من شأنه أن يضمن للناخب يعني فعالية صوته. فالفرق بين حكومة كفء وأخرى ربما أقل كفاءة في تنزيل الإطار والاختيار الاستراتيجي الذي يعني محدد مسبقا هو للناخب، كيف يمكن أن ينترجم إلى سنوات إما من التقدم أو من عدمه في وصول الخدمة إلى المواطن. وهذا بالضبط ما يبقى التصويت ما يبقي عفوا التصويت رهانا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا، وإن انتقل مركز ثقله من ماذا سوف نحدد إلى كيف ننزل وبأي سرعة وبأي جودة، فهذا للناخب حصرا.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان طريبق، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط ومختص في السياسات التشريعية والعمومية، شكرا على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا لكم.
1: والشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: Camera ready and action.
1: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيراً. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.

0: باب تفتح على مسرح الجريمة. لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقود الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.
2: السماع الصوفي أحمد الخليع.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، العلم بالله تزيين وتحلية، والعلم بالفكر تشبيه وتضليل، والعلم بالفكر إجمال ومغلطة، والعلم بالله تحقيق وتفصيل، والعلم بالفكر أعلام مجردة، والعلم بالله تحويل وتبديل، فلا تغرنك أقوال مزخرفة فإن مدلولها جهل وتعليل.

يقول الشيخ الأكبر مولانا محيي الدين ابن العربي رضي الله عنه: الأمية عندنا لا تنافي حفظ القرآن ولا حفظ الأخبار النبوية، ولكن الأمية عندنا من لم يتصرف بنظره الفكري وحكمه العقلي في استخراج ما تحوي عليه من المعاني والأسرار، وما تعطيه من الأدلة العقلية في العلم بالإلهيات، وما تعطيه للمجتهدين من الأدلة الفقهية والقياسات والتعليلات في الأحكام الشرعية. فإذا سلم العقل من علم النظر الفكري شرعا وعقلا كان أميا، وكان قابلا للفتح الإلهي على أكمل ما يكون بسرعة دون بطء، ويرزق من العلم اللدني في كل شيء ما لا يعرف قدر ذلك إلا نبي أو من ذاقه من الأولياء، وبه تكمل درجة الإيمان.

العلم اللدني الذي لا يكون في أصل الخلقة هو العلم الذي تنتجه الأعمال، فيرحم الله بعض عباده بأن يوفقه لعمل صالح فيعمل به، فيورثه الله من ذلك علما من لدنه لم يكن يعلمه قبل ذلك. ولا يلزم من العلم اللدني أن يكون في مادة، والإلهام لا يكون إلا في مواد، والعلم يصيب ولا بد، والإلهام قد يصيب وقد يخطئ، فالمصيب منه يسمى علم الإلهام، وما يخطئ منه يسمى إلهاما لا علما، أي لا علم إلهام.

للعلم أهل وللإيمان ترتيب، وللعلوم وأهليها تجاريب، والعلم علمان مطبوع ومكتسب، والبحر بحران مركوب ومرهوب، والدهر يومان مذموم وممتدح، والناس اثنان ممنوح ومسلوب. فاسمع بقلبك ما يأتيك عن ثقة، وانظر بفهمك فالتمييز موهوب. العلم الذي ينال بالفتح الإلهي يقف به صاحبه على إصابة الأفكار وغلطاتها، وبأي نسبة تنسب إليها الصحة والسقم، وكل ذلك من الله. ويعلم مع حكمه بالباطل أنه لا باطل في الوجود، إذ كان كل ما دخل في الوجود من عين وحكم لله تعالى لا لغيره، فلا عبث لغيره ولا باطل في عين ولا حكم، إذ لا فعل إلا لله، ولا فاعل إلا الله، ولا حكم إلا لله، ولا حاكم إلا الله. فمن تقدمه العلم بما ذكر فبعيد أن يحصل له من العلم اللدني الإلهي ما يحصل للأمي منا الذي ما تقدمه ما ذكر، فإن الموت

موازين العقلية وظواهر الموازين الاجتهادية ترد كثيرا مما ذكر، إذ كان الأمر جله ومعظمه فوق طور العقل وميزانه لا يعمل هنالك، وفوق ميزان المجتهدين من الفقهاء إلى فوق الفقه، فإن ذلك هو عين الفقه الصحيح والعلم الصريح. وفي قصة سيدنا موسى والخضر عليهما السلام دليل قوي على ما ذكر. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من صباح الأخبار عبر ميديا، موعدكم في هذه الفترة الإخبارية الغنية بمحطتها وفقراتها المتنوعة. إنتاجات خاصة مميزة مستمعين تأتيكم من قسم تحريرنا وشبكة مراسلين حول العالم. أنتم على موعد مع قصة هذا الصباح. ميديا روبورتاج يأتيكم ويأخذكم في قلب الحدث من بيروت. توقيعات تقدم لنا من الأرشيف مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة نرصد من خلالها أبرز الأحداث المحلية المغاربية وكذلك الدولية. وبين هذه المحطات باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج عدد اليوم المهدي السعدوي. قبل موجز الخامسة نتوقف عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوية.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش، ولا غالب الصفا في السواحل ما بين العريش والصويرة وكذلك المناطق القراب لهم بحال حتى في جنوب سيدي يفني. أما في المناطق الأخرى الحال مغيم ولا ما بين غيم وصفا، وغادي يعطي شي اشتواز في العشية في شرق الخط الجبهة ميدلت بحال حتى في النص الشرقي ديال العطلس الكابية. الريح غادي يصوت شرقي في عامة النواحي ما عدا في دكالا عبدا تادلا والأطلس المتوسط بحال حتى في سوس والساقية الحمراء فاش غادي صوت شمالي وغربي القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في جل المناطق ما عدا بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح ما بين 24 و 33 درجة في ناحية سوس، ما بين 25 و 27 درجة في الريف، ما بين 27 و 30 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 27 و 34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27 و 35 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28 و 32 درجة في دكالة، ما بين 28 و 37 درجة في واد الذهب، ما بين 30 و 34 درجة في تافيلات، ما بين 30 و 37 درجة في اللوكوس، ما بين 31 و 34 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 31 و 37 درجة في ناحية الحوز، ما بين 32 و 34 درجة في الشوية وناحية الضرعة، ما بين 33 و 35 درجة في ناحية سايس، ما بين 34 و 38 درجة في ناحية تادلة، وما بين 36 و 38 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس لإخوان الفلاحة اللي عاد نقلوا شي غرس ديال الخضرة ولا غادي نقلوا هاد الأيام خاصهم يردوا بالهم مزيان لا تكون حشرات الرتيلة سلطات عليهم وهما مازالين صغار، لأن هذا الطقس مازال موال بزاف التكاثر ديال الرتيلة في عدة زراعات وعدة أنواع ديال شجر الفواكه. وإلا بانوا لهم شي رتيلات في العريشات ولا الوريقات ديال هاد الغرس الصغير اللي سايلين ينقلوه خاصهم يداويو ضدهم بالأدوية الخاصة والمرخصة عليهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: إلى موجز الأنباء. أهلا بكم، هذا الموجز مستهله بأخبار الشرق الأوسط، حيث قال الحوثيون في اليمن إن مقاتلات سعودية شنت 26 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية استهدفت محافظة التعز جنوب غربي البلاد في ظل تجدد المعارك بين أطراف النزاع. في المقابل سمع دوي انفجارات في الساعات الأولى من صبيحة اليوم بالعاصمة السعودية الرياض عقب تحذير الدفاع المدني من تعرضها لهجوم جوي معاد، وفق ما أفاد به مصادر إعلام. ويعد هذا أول هجوم يستهدف العاصمة منذ بدء التصعيد الحالي. في السياق ذاته أفادت الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 112 ألف شخص فروا من مناطقهم في اليمن منذ مطلع شتنبر مع احتدام المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية المدعومة من السعودية، فيما عبر نحو 3000 شخص البحر الأحمر باتجاه جيبوتي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبرم اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده سيطرة دائمة على

0: أمن الجزيرة القطبية ويمنع أي وجود عسكري لخصوم الولايات المتحدة عليها. واعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك أن الاتفاق المقرر توقيعه بين بلاده وغرينلاند والولايات المتحدة يعد مفيدا لحلف الناتو ولأوروبا. وأضافت أن الاتفاق يعترف بسيادة مملكة الدنمارك وسلامة أراضيها وبحق شعب غرينلاند في تقرير مصيره. من جهته أعرب رئيس وزراء غرينلاند عن رضاه عن إبرام اتفاق يضمن ويعزز أمن غرينلاند ومملكة الدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي. افتتح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قمة لسبع دول مجاورة لبلاده وعضو في الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي. وفي الميدان أسفرت ضربة جوية روسية على مبنى سكني في سومي عن مقتل شخصين، في حين أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبلغها بإصابة طائرة مسيرة برج تبريد في محطة نووية روسية. في واشنطن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وصل الروس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام وتبدو نتائجها محسومة لصالح حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين، فيما تلقي الحرب الأوكرانية المستمرة منذ نحو 5 سنوات بظلالها على هذا الاستحقاق. وهذه أول انتخابات برلمانية في روسيا منذ أن بدأت موسكو الحرب مع أوكرانيا سنة 2022 في نزاع أوقع منذ ذلك الحين مئات الآلاف من القتلى. رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مصدر مطلع. وعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين أبرزهم عباس تأشيرات دخول الاجتماعات. في المغرب فدا بلغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر وتبقى لمنشور رئيس الحكومة بتاريخ فاتح شتنبر 2026 دعي رؤساء الإدارات العمومية والمديرون العامون ومدير المؤسسات والمقاولات العمومية ورؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم في التصويت دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. كما أهاب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. نقطة نهاية هذا الموجز، فاصل بعده نواصل.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.
3: ميديان صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نرحب بكم مستمعين الكرام مجددا في صباح الأخبار عبر ميديان اللحظة إلى قصة هذا الصباح. كان على المغرب أن يؤسس مؤسسات سياسية قادرة على مواكبة التحولات وأن يحدد ملامح علاقته الجديدة بين الدول والمجتمع. هذا بعد الاستقلال. خلال هذه المرحلة برزت رهانات متعددة ارتبطت بتدبير الشأن العام وتطوير الاقتصاد وإعداد جيل جديد من الكفاءات. من هنا برزت حكومة أحمد بحنيني في لحظة دقيقة اتسمت بتعدد الطموحات وتباين الرؤى حول مستقبل البلاد. فكيف تعاملت هذه الحكومة مع انتظارات المغرب في تلك المرحلة، وماذا كشفت تجربتها عن طبيعة التحول السياسي الذي عرفته المملكة؟ القصة لكم الآن.
4: بعد 6 سنوات من الاستقلال

0: أن المغرب يدخل مرحلة جديدة من تاريخه السياسي، ففي العام 1962 أقر أول دستور في تاريخ المملكة وفتح الباب أمام تجربة برلمانية جديدة. ثم جاء 17 مايو 1963، توجه المغاربة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أول مجلس للنواب في ظل الدستور الجديد، وأفرزت النتائج مشهداً سياسياً متنوعاً. حصلت جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية على 69 مقعداً، وحصل حزب الاستقلال على 41 مقعداً، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية على 28 مقعداً في مجلس يضم 144 نائباً. لم تكتمل صورة المشهد البرلماني إلا بعد انتخاب مجلس المستشارين في أكتوبر سنة 1963، وفي 18 نوفمبر 1963 افتتح الملك الراحل الحسن الثاني الدورة الأولى للبرلمان، ليدخل المغرب بذلك تجربة برلمانية جديدة. وهنا برز السؤال الأهم: من سيقود الحكومة في هذا المشهد السياسي الجديد؟ في 13 نوفمبر 1963 عين الملك الراحل الحسن الثاني أحمد بحنيني وزيراً أوله، وتشكلت حكومته في ظل أول دستور للمغرب. لكن هذه الحكومة لم تأتي في ظرف سياسي هادئ، ومع ذلك حاولت حكومة بحنيني أن تنتقل من إدارة الظرف السياسي إلى بناء برنامج اقتصادي واجتماعي. في 11 يناير 1964 تقدم بحنيني ببرنامج حكومته أمام البرلمان، واستمرت مناقشته 11 يوماً. وكانت أبرز عناوين ذلك البرنامج هي التقشف المالي والاهتمام بالفلاحة والسياحة وتكوين الأطر، مع الاهتمام بالتعليم وتأهيل الموارد البشرية لبناء إدارة مغربية قادرة على تحمل أعباء الدولة الحديثة. ثم اتجهت الحكومة نحو مخطط ثلاثي للسنوات 1965 إلى 1967، ركز على دعم الفلاحة والسياحة وتكوين الأطر إلى جانب رفع مستوى التعليم الابتدائي، لكن الطريق لم تكن سهلة. فالصراع السياسي داخل البرلمان اشتد إلى أن دخل المغرب في حالة الاستثناء سنة 1965 بإعلان من الملك الراحل الحسن الثاني. وهكذا فإن حكاية حكومة أحمد بحنيني لم تكن حكاية حكومة جاءت بعد انتخابات فقط، هي حكاية أول تجربة برلمانية في المغرب المستقل، تجربة بدأت بدستور 1962 ومرت بانتخابات 1963 وأفضت إلى حكومة بحنيني، ثم واجهت صراعات سياسية وأزمات اقتصادية قبل أن تنتهي بمرحلة جديدة في تاريخ المغرب.
1: لحظة مستمعينا الكرام إلى ميديا روبورتاج من بيروت. هل ينعكس ما يجري في اليمن على المشهد اللبناني؟ في لبنان لم يتمكن حزب الله من إسقاط الحكومة، فيما يتواصل النقاش حول حصرية السلاح بيد الدولة. فهل يشكل صعود الحوثيين دعما جديدا لمحور إيران، أم أن لكل ساحة حساباتها وتوازناتها الخاصة؟ تساؤلات يطرحها الزميل خلدون نزير الدين في هذا الروبورتاج من بيروت.
2: في وقت تعيد فيه جماعة الحوثي في اليمن فرض حضورها في المشهد الشرق أوسطي مهددة باب المندب بأمر عمليات إيرانية واضح، تتجه الأنظار إلى أذرع إيران الأخرى في المنطقة، لسيما حزب الله في لبنان. في بيروت تبدو معركة حصر السلاح بيد دولة مستمرة، فيما لم يتمكن حزب الله رغم اعتراضه على مسار الحكومة من إسقاطها أو تعطيل عملها.
3: محاولة حزب الله والتيار الوطني الحر إسقاط الحكومة أو على الأقل إضعافها باعت بالفشل. أجهدت هذه المحاولة.
2: الصحفي اللبناني علي حمادي.
3: ما في إسقاط للحكومة، والرئيس نبي بري كان واضح أنه هذه الحكومة محمية. قالوا له محمية؟ قال له نعم محمية من فوق. من فوق معروفة شو هي، يعني هناك المحور العربي الذي يحميها وهناك المحور الدولي على رأس الولايات المتحدة وطبعا الدول الأوروبية، يعني

0: ما في هز للتوازنات اللي رست عليها الأوضاع في لبنان.
1: سؤال ثان مطروح، هل يمكن أن يؤدي تصاعد نفوذ الحوثيين في اليمن إلى تغيير موازين القوى لمصلحة حزب الله في لبنان؟
2: يعني تنشيط

0: لإعادة تشغيل أزرعها في المنطقة. هناك الكثير من العقبات التي تمنع ذلك، عقبات خارجية وعقبات داخلية وضعف ووهن أصيبت به أزرع إيران.
1: الصحفي اللبناني محمود فقيه.
0: تقدم الحوثيين لا يعني أن حزب الله مستعد أن يتقدم أو ينجح في التقدم أيضا في الساحة اللبنانية بعدما فشلت مساعيه في إسقاط الحكومة. الإمكانيات التي لدى حزب الله من إمكانيات بشرية أو عسكرية وحتى يعني الأمنية وحتى المالية كلها قد تراجعت، وآلية المعركة وقواعد المعركة واللعبة في المنطقة هذا يكون أمامه عقبات كثيرة، تجعلها عقبات كثيرة أمامه في التحرك. وأما إذا تحرك فلا يعني بأنه سينجح، لأنه حزب الله اليوم مختلف تماما عما كان عليه في 2023.
1: بينما تراهن إيران على الحفاظ على نفوذ حلفائها في المنطقة، تبدو الساحات العربية مختلفة في قدرتها على استيعاب هذا النفوذ. في العراق تتجه الحكومة إلى مسار لحصر السلاح بيد الدولة، وفي لبنان يتواصل النقاش حول سلاح حزب الله، فيما يحاول الحوثيون في اليمن تثبيت حضورهم لاعبا أساسيا في معادلة البحر الأحمر ولو إلى حين. المشهد إذن لا يشير بالضرورة إلى عودة موحدة لأذرع إيران بقدر ما يكشف عن صراع مختلف على النفوذ في كل ساحة وفق المراقبين، من بيروت إلى بغداد وصنعاء وصولا إلى الممرات البحرية والاستراتيجية. هذا الانطباع يكاد يجمع عليه كثير المراقبين للمشهد الشرق أوسطي. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
2: في ميديا وسنوياكم مستمعينا الكرام إلى أبرز العناوين. الحوثيون 26 غارة سعودية على تعز خلال 24 ساعة، دوي انفجارة في الرياض، والأمم المتحدة ترصد نزوح أكثر من 112 ألف يمني. ترامب يعلن اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند لتعزيز أمن الجزيرة القطبية، وإشادة من كوبنهاغن ونوك بالاتفاق مع واشنطن. واشنطن ترفض مجددا منح محمود عباس تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وغوتيريش يعرب عن أسفه لرفض منح مسؤولين فلسطينيين تأشيرة دخول الاجتماعات. مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا واللحظة إلى ضيفي الصباح. تتجه الأنظار إلى انتخابات المقاطعات المرتقبة الأحد في ألمانيا، حيث ينتظر أن ترسم نتائجها ملامح مستقبل المستشار فريدريتش ميرتس، خصوصا بعد الإخفاق الأخير لحزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي أمام حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا أنهالت. حول هذه الانتخابات ورهانياتها الداخلية والأوروبية يستضيف زميل محفوظ ولد السالك المحلل السياسي رضوان قاسم من برلين.
3: من برلين نرحب بضيفنا المحلل السياسي رضوان قاسم. الأستاذ رضوان قاسم، مرحبا بك ضيفا على صباح الأخبار عبر ميديا.
4: أهلا وسهلا، صباح النور، تحياتي لك وللمستمعين الأعزاء.
3: أهلا وسهلا. انتخابات المقاطعات في ألمانيا ينظر إليها باعتبارها محطة حاسمة قد تشكل تهديدا للمستقبل السياسي للمستشار فريدريش ميرتس وحزبه المحافظ. ميرتس ولدى توليه السلطة قبل 16 شهرا، وعد بإنعاش الاقتصاد وتعزيز القدرات العسكرية لردع روسيا والحد من الهجرة غير النظامية، سعيا إلى استعادة الناخبين. هل يكسب الرهان بعد زلزال ساكسونيا أنهالت برأيك؟
4: أنا لا أعتقد أن ميرتس له بعد اليوم دور سياسي بعد الهزيمة التي تلقاها في الانتخابات الأولى في ساكسن أنهالت، وربما سيليها أيضا هزات سياسية كبرى من خلال سقوطه المدوي في بعض الولايات، وخاصة على صعيد ألمانيا بالكامل، لأن ليس هنالك شعبية لميرتس بعد اليوم. ربما هو سيكون المستشار الأول في ألمانيا التي تصل شعبيته إلى الحضيض بهذا الشكل، وهذا ناتج عن السياسات التي اتبعتها حكومته وائتلاف الحكومي له بعد ائتلاف السيد شولز، ونفس السياسة التي أسقطت شولز ستسقط السيد ميرتس. هذا من جانب. من جانب آخر، أن كل المؤشرات والاستطلاعات الرأي تقول أن حزب البديل هو المتقدم ويليه حزب اليسار، المعارض، وهذا إن دل على

0: شيء يدل على أن هنالك سياسات خاطئة للحكومات المتعاقبة من شولز إلى ميرتس، والآن أصبح ميرتس في مأزق كبير، حيث أنه أجل زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة خلال الفترة الحالية، لأنه هنالك مخاطر كبيرة على مستقبله السياسي خلال الانتخابات التي ستجري يوم الأحد في ميكلنبورغ وفي برلين. وهذا إن دل على شيء يدل على أن هو أصلا غير واثق من مستقبله السياسي، وأعتقد أنه سيطلب منه الاستقالة ورحيله قبل الأوان أو قبل نهاية يعني مرحلته السياسية. فلهذا أعتقد أنه أصبح في وضع صعب جدا، وستكون إما العزل وإما الاستقالة هي سيد الموقف حتى من حزبه، يعني لم يعد هنالك ثقة بسياساته ولا بشخصيته كشخص ليس مرغوبا به على صعيد الشعب الألماني. فبالتالي نعم، هو في مرحلة صعبة جدا حقيقة.
1: بعد أسبوعين من الهزيمة القاسية التي ألحقها بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ساكسونيا أنهالت، ما حظوظ حزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات المقاطعات؟
0: هنالك حظوظ كبيرة في مكلنبورغ وفي برلين وأغلب الولايات التي سيجري فيها انتخابات. يعني بطبيعة الحال ليس بالضرورة أن تكون النتائج كساكسن أنهالت، لكن لا شك سيكون حزب البديل متقدم، إنما ستكون أيضا أحزاب أخرى متقدمة جدا في ولايات أخرى، وتراجع لحزب المسيحي الديمقراطي أو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه السيد ميرتس حاليا والائتلاف الحكومي معه، سيكون هنالك تراجع كبير، لكن سيكون تقدم لحزب البديل وإن لم يفز كما حصل بساكسن أنهالت. وأيضا سيكون لحزب اليسار تقدم كبير، وهنالك تراجع يعني للأحزاب التقليدية بشكل عام. يعني كل الولايات في ألمانيا أظهرت الاستطلاعات الرأي أن هنالك تراجعا كبيرا لهذه الأحزاب التقليدية، حتى بعض الولايات يعني تعتبر بعض الاستطلاعات أنه لن يكون لها وجود في البرلمانات مثل حزب الليبرالي FDP. فبالتالي التراجع سيستمر لحزب سيد ميرتس الحزب المسيحي الديمقراطي، والتقدم سيكون أيضا لحزب البديل، ولكن أيضا بالإضافة إلى أحزاب أخرى مثل حزب اليسار المعارض. إنما ليس بالضرورة أن يكون حزب البديل هو على رأس التقدمات كما حصل في ساكسن أنهالت، إنما بالتأكيد سيكون متقدما أو سيكون له نتائج إيجابية وإضافات أيضا في كثير من الولايات، وهذا مما يعزز موقفه أكثر فأكثر في البرلمان البوندستاغ في المستقبل القريب، وأيضا نحو المستشارية، بحيث أن يكون إما هو مستشارا أم أن يكون أحد المقربين من حزب البديل. ولكن مسألة مهمة أنه لن يكون حزب البديل الوحيد الذي يستطيع، حتى لو فاز على صعيد كافة الولايات في ألمانيا، لن يستطيع أن يقيم حكومة مستقلة دون ائتلاف. فإذن فهو بحاجة لائتلاف أيا يكن هذا الائتلاف، لكن بالتأكيد سيكون أعتقد مع حزب اليسار أو مع حزب سارة فاغنش BSV. أما حزب المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه السيد ميرتس، فبالتأكيد سيكون متراجع في كل الولايات، وستكون صدمة كبرى على صعيد هذا الحزب. ولهذا السبب قلت أن ربما يطلب منه الاستقالة قبل فوات الأوان.
1: واضح أن عين حزب البديل من أجل ألمانيا تتجه نحو السلطة في انتخابات 2029، هل الطريق يبدو سالكا أمامه؟
0: أنا أعتقد أنها ستحصل انتخابات قبل 2029، يعني بعد سقوط السيد ميرتس ربما سيدعى إلى انتخابات مبكرة، وهذا مما يسهل طبعا الطريق أمام حزب البديل والأحزاب الأخرى المعارضة، لأنه في الواقع أصبح الوضع صعب جدا جدا في الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا، على الصعيد الاقتصادي، على صعيد الطاقة، على صعيد السياسات التي اتبعها، وعلى الصعيد أيضا العسكري والدعم لأوكرانيا. كل هذه السياسات التي كانت متبعة من الائتلاف للسيد ميرتس كانت غير مرغوب فيها من قبل الشعب الألماني، فبالتالي إذا سقط السيد ميرتس وطلبت منه الاستقالة، فبالتالي سنكون أمام مرحلة جديدة، وبالتالي سيدعى إلى انتخابات مبكرة، وهذا مما سيسهل الطريق أمام حزب البديل. طيب، لأنها شعبيته تزداد يوما بعد يوم، هو والأحزاب المعارضة الأخرى.
1: هذا يدفع إلى السؤال بشأن العوامل الأبرز التي تتحكم حاليا في توجهات الناخبين الألمان، والتي على أساسها يختارون هذا الحزب أو ذاك.
0: حقيقة هناك العديد من العوامل.

0: على رأسها الهجرة، موضوع غلاء المعيشة، موضوع الضرائب، موضوع حرب أوكرانيا والدعم العسكري لأوكرانيا، موضوع الاتحاد الأوروبي. كل هذه النقاط تجعل من الشعب يتوجه نحو الأحزاب البديلة وليس فقط حزب البديل. يعني هنالك نقمة على الأحزاب التقليدية، حزب المسيح الديمقراطي، حزب الاشتراك الديمقراطي والحزب الليبرالي. لهذا هنالك عدة عوامل، الأهم منها هو الهجرة ودعم أوكرانيا في هذه الحرب، وموضوع الطاقة التي فعلا جعلت من الوضع الاقتصادي في أوروبا وفي ألمانيا تحديدا وضع صعب جدا، لأنه تبين أنه لا يمكن التخلي عن الطاقة الروسية التي كانت بأسعار منخفضة وسريعة الوصول.
1: أستاذ رضوان، ذكرت روسيا وذكرت ملف الطاقة، وحزب البديل من أجل ألمانيا معروف بمواقفه الداعية للتقارب مع روسيا والعودة إلى إمدادات الطاقة الأوروبية. في حال صعوده، كيف ستتأثر الجبهة الأوروبية الموحدة ضد روسيا؟
0: أنا أعتقد أنه لن يبقى هنالك جبهة موحدة، حتى لن يبقى اتحاد أوروبي موحد، ولن يبقى حلف ناتو موحد، لأننا اليوم في الدول الأوروبية هنالك صراعات كبيرة. حتى الآن رغم كل ما يحصل هنالك تفاوت في وجهات النظر، هنالك تضارب أيضا، وهنالك اختلافات كبيرة بين الدول الأوروبية، كان على صعيد وضع اليد على الأموال الروسية وسندات الروسية الموجودة في الدول الأوروبية، كذلك في موضوع العودة إلى العلاقات مع روسيا، الأحزاب المعارضة الموجودة وعلى رأسها حزب البديل أيضا من أجل الطاقة، كذلك ماري لوبان في فرنسا وكذلك هنغاريا. كل هذا يدعو إلى العودة إلى العلاقات مع روسيا، لأنها هي الطريق الأسلم والوحيد التي تؤمن الطاقة للدول الأوروبية، وخاصة بعد الذي حصل في مضيق هرمز وباب المندب. هذا يدل على أن هنالك مخاطر كبرى تواجه الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أن حزب البديل يدعو إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، كذلك في فرنسا ماري لوبان تدعو الخروج من الاتحاد الأوروبي، فبالتالي الاتحاد الأوروبي أصبح على شفير الهاوي إذا استمرت هذه السياسات فيه. رغم أن هنالك مثلا ما سمعناه من السيدة فوندرلاين بالبرلمان الأوروبي أنه يعني هنالك أمال كبيرة تعولها على الاتحاد، لكن لا أرى أن كل القادة الأوروبيين يوافقون على الرأي، فبالتالي التناقضات كبيرة جدا، وحتى المصالح أيضا. ورأيناه هذا أيضا التناقض والتضارب في الموقف الفرنسي الألماني عندما اختلفوا على قيادة صناعة الطائرات الحربية، هذا يدل على أن هنالك صراع حتى على القيادة الأوروبية، إضافة إلى خروج الأمريكي من حلف الناتو إذا ما استمرت هذه السياسات قائمة.
1: المحلل السياسي رضوان قاسم كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، أهلا وسهلا.

صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، مستمرون وياكم في صباح الأخبار قبل موجز الخامسة والنصف النشرة الجوية. في المغرب الأجواء مشمسة في اللوكوس الغرب سايس تدلى ونواحي مراكش مع أمطار النواحي تافيدلت والأطلس الكبير وشرق خط الجبهة ميدلت. درجتها الحرارة المتوقعة 29 درجة مرتقبة بالرباط، 28 في الدار البيضاء، 30 بطنجة العيون، 29 درجة مرتقبة بمراكش، 25 بالسويرة أكادير، 18 درجة في الشفشاون، 35 درجة في بنغرير. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل في طرابلس والقاهرة إلى 33 درجة مع طقس مشمس، 34 في نواكشوط، 30 في تونس العاصمة حيث الجو غائم. أما في عواصم غرب ووسط إفريقيا فستصل درجة الحرارة إلى 28 في أبيجان مع أجواء عاصفية، و 31 في باماكو ودكار. في باقي عواصم العالم 25 درجة مرتقبة في باريس التي تشهد أجواء غائمة، 21 في لندن، 29 في مدريد، 26 في طوكيو. أما في العواصم العربية تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مرتقبة في بغداد، 29 في بيروت، 41 درجة في مكة المكرمة، 42 درجة في أبوظبي، و 31 درجة متوقعة في دمشق.

0: سعد المجرد عبر ميديان في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. نواصل وإياكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية بفقرة إيكولوجيا. بعد اندلاع حريق كبير يبدو المشهد وكأن الغابة انتهت للأبد. أشجار متفحمة، أرض سوداء ودخان يخفي كل أثر للحياة. لكن ما لا نراه هو أن الغابة قد تبدأ في التعافي منذ الأيام الأولى بعد الحريق. عدد جديد من إيكولوجيا مع الزميل سفيان ومنحوت.
1: بعض النباتات تمتلك قدرة مذهلة على التجدد، فتنبت من جديد انطلاقا من جذورها أو جذوعها، بينما تبقى بذور أخرى في التربة في انتظار الظروف المناسبة. مع مرور الوقت تظهر الأعشاب والنباتات الصغيرة، ثم الشجيرات، وبعدها تبدأ الأشجار في استعادة مكانها. لكن هذه العودة ليست مضمونة، فالحرائق المتكررة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة يمكن أن تجعل تعافي الغابة أكثر صعوبة. في بعض الحالات قد لا تعود الغابة بالشكل نفسه الذي كانت عليه قبل الحريق، فقد تختفي أنواع نباتية وتتغير تركيبة النظام البيئي وتصبح المنطقة أكثر عرضة للتصحر والتعرية. وهنا تظهر أهمية ما يحدث بعد إخماد النيران، فليس الحل دائما أن نزرع آلاف الأشجار مباشرة. في بعض المناطق تكون الطبيعة قادرة على التجدد بمفردها، بينما تحتاج مناطق أخرى إلى تدخل الإنسان لحماية التربة ومساعدة النباتات على العودة واختيار الأنواع الأكثر قدرة على تحمل الظروف الجديدة. لذلك السؤال ليس فقط هل ستعود الغابة بعد الحريق، بل هل ستعود قادرة على الصمود أمام حرائق وجفاف أكثر في المستقبل؟ فالغابة قد تولد من جديد من تحت الرماد، لكن تغير المناخ قد يجعل هذه العودة أصعب في كل مرة.

0: رؤيا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
1: في صباح الأخبار نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز العناوين.

اضطرابات وتعنيف خلال نقل الشرطة الإسبانية مئات المهاجرين غير النظاميين من شاطئ سبتة المحتلة. الحكومة الإسبانية مضت قدما في عملية النقل رغم معارضة السلطات المحلية المحافظة. ترامب يعلن اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند لتعزيز أمن الجزيرة القطبية، وإشادة كبيرة من كوبنهاغن ونوك بالاتفاق مع واشنطن. زيلينسكي يفتتح قمة إقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الجوار الأوروبي، تصعيد ميداني وعقوبات أمريكية جديدة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. واشنطن ترفض مجددا منح محمود عباس تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وغوتيريش يعرب عن أسفه لرفض منح مسؤولين فلسطينيين تأشيرة دخول الاجتماعات. الحوثيون 26 غارة سعودية على تعز خلال 24 ساعة، دوي انفجارة في الرياض، والأمم المتحدة ترصد نزوح أكثر من 112 ألف يمني. في المغرب، رئاسة الحكومة تدعو الإدارة العمومية إلى تسهيل تصويت الموظفين خلال تشريعية 23 من شتنبر، دعوة مماثلة للقطاع الخاص لتمكين الأطر والمستخدمين من ممارسة حقهم الانتخابي.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم مستمعينا الأوفياء عبر ميديا في صباح الأخبار، اللحظة إلى فقرتكم الرقمية بامتياز تراند. تزامناً مع اقتراب عودة المغرب إلى توقيت غرينتش، تصاعد التفاعل بين المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث عبر عدد كبير من المتابعين عن ارتياحهم لقرار تأخير عقارب الساعة بستين دقيقة ابتداء من الساعة الثانية صباحاً ليوم الأحد 20 شتنبر، ويأتي ذلك بعد سنوات من اعتماد توقيت غرينتش زائد ساعة مع العودة إلى التوقيت القانوني خلال شهر رمضان. وتحول خبر العودة إلى غرينتش إلى مادة واسعة للتعليق والمشاركة، إذ ربط عدد من المغاربة التوقيت الجديد بإيقاع حياتهم اليومية، خاصة مواعيد الاستيقاظ والعمل والدراسة، فيما اعتبر آخرون أن التوقيت القانوني أكثر انسجاما مع نمط الحياة اليومية. ومن بين التعليقات المتداولة عبارات تعكس حجم الترحيب بالقرار من قبيل أجمل وأفضل وأروع وأحسن خبر، وتعليق آخر وصف العودة إلى غرينتش بأنها أحسن خبر منذ 2018 بالنسبة له. وتعكس مثل هذه التفاعلات حضور الموضوع في النقاش الرقمي المغربي، خصوصا أن التوقيت الإضافي ظل منذ اعتماده في العام 2018 موضوعا للنقاش بين المواطنين وخصوصا الشباب حول تأثيره على تفاصيل الحياة اليومية. وتأتي هذه العودة في إطار مرسوم حكومي صدر في يونيو الماضي ونص على تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد، والرجوع بذلك إلى توقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش. وكانت الحكومة قد أعلنت أن القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين ومعالجة للإشكاليات التي أثارها التوقيت الإضافي.
0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: مستمعينا الكرام، أنتم دائما معنا في الاستماع لصباح الأخبار. بعد فقرة تراند، لحظة إلى ركن بلال مرميد لنعبر، مساحة نتوقف فيها عند فكرة أو موقف أو قضية تستحق أن نرفع حولها الصوت. شريط يمني بعنوان المحطة عرض لأول مرة في أسبوع النقاد في مهرجان كان، والآن يعرض في القاعة العالمية، هو إنجاز كبير للسينما اليمنية. طبعا هو إنجاز أكبر من الكبير، وهو بالخصوص نادر الحدوث. لنعبر مع بلال مرميد.
2: أهلا بكم. نعم، يحدث معي هذا الأمر مرارا، أشاهد كل الأفلام من كل البقاع لأكتشف، لأستوعب قبل الحكم. نعم، شاهدت شريطا يمنيا عنوانه The Station، المحطة، للمخرجة سارة إسحاق، التي التقيتها وحاورتها وبث حوارها على أمواج ميديا في يونيو المنصرم. شريط يمني عرض في أسبوع النقاد في مهرجان كان العالمي، والآن يعرض في القاعات العالمية ويشارك في مهرجانات كثيرة. هو إنجاز كبير للسينما اليمنية؟ طبعا هو إنجاز أكبر من الكبير، وهو بالخصوص نادر الحدوث. هو فيلم يقدم صورة مختلفة عن اليمن، بعيدا عن الصورة النمطية المرتبطة بالحرب والدمار وقلة ذات اليد والعوز، من خلال قصة تدور حول محطة وقود مخصصة للنساء وسط بلد تمزقه الحرب. المخرجة سارة إسحاق سبق ورشحت سابقا لجوائز الأوسكار والبافتا عن أعمال وثائقية. انتقلت في المحطة إلى الفيلم الروائي الطويل لتقديم رؤية إنسانية متعددة الأبعاد عن اليمنيين وحال اليمنيين. أرادت مواجهة الصورة الإعلامية التي تختزل اليمن في الفقر والحرب فقط، وسعت إلى إظهار اليمنيين بشكل مغاير، بالأحرى بشكلهم الحقيقي، بالكرامة والثقافة والحب والفكاهة. السينما يمكن أن تقدم صورة أكثر عمقا وإنسانية من التغطيات الإخبارية التقليدية. أحداث الفيلم تدور في قرية يمنية غير مسمات دمرتها الحرب، تدير امرأة تدعى ليال محطة وقود خاصة بالنساء تتحول إلى ملاذ آمن في ظل الفوضى والصراع، غياب صناعة سينمائية حقيقية باليمن وتشتت الجالية اليمنية بالخارج بسبب ظروف الحرب، جعل عملية البحث والاستكشاف تستغرق عاما ونصف العام عبر وسائل غير تقليدية. المخرجة قامت بنشر استمارات وتواصلت مع المغتربين المهاجرين عبر منصات التواصل وزوم، وقابلت نحو 150 امرأة حول العالم باحثة عن الموهبة الحقيقية والألفة التي تخدم النص المكتوب دون التقيد بالطرق التقليدية المتبعة في الأسواق السينمائية الكبرى. اختارت المخرجة اليمنية في الأخير ممثلات غالبيتهن غير محترفات يمتلكن خلفيات متنوعة في الغناء والمسرح والإعلام، ثم أشركتهن في ورشة عمل مكثفة وجلسات تدريبية بالقاهرة. الهم الأكبر كان يكمن في تجسيد الأدوار بصدق عاطفي وعفوية مطلقة أمام الكاميرا، والابتعاد تماما عن الأداء التمثيلي المصطنع كي يشعر المشاهد برابط حقيقي يجمعه مع هؤلاء النساء وقصصهن الحميمية والمؤثرة وسط الخراب. هل نجحت قليلا؟ أعتقد كما قلت سلفا بأنها نجحت كثيرا، أكثر مما كان متوقعا. شريط يضع اليمن في خارطة السينما في العالم، والفيلم صور في الأردن بالنظر لاستحالة القيام بهذا الأمر في اليمن، مع ذلك تشاهد الشريط وترى فيه كل شيء من اليمن وعن اليمن. أيها السادة، حين أقول في بعض الأحيان بأن المنافسة مستقبلا قد تأتي من بقاع لا توفر أي دعم لسينما، فأنا لا أستفز ولا أعاند، بل أنقل فقط ما أراه وما أعرفه وما أستوعبه. الشريط الذي حدثتكم عنه يعرض في القاعات العالمية، وقدم للمرة الأولى في فئة أسبوع النقاد في أكبر محفل سينمائي عالمي. هي إذن معطيات واضحة وصحيحة، وحدهما الغامضون. من تزعجهم المعطيات الواضحة والصحيحة والحقيقية بالخصوص، والسلام إلى الملتقى.

0: جنة عبر ميدي آن في صباح الأخبار. مستمعينا الكرام، قبل نشرة السادسة المفصلة النشرة الجوية. في المغرب الأجواء مشمسة في اللوكوس، الغرب سايس تدلى ونواحي مراكش مع أمطار النواحي تافيدلت والأطلس الكبير وشرق خط الجبهة ميدلت. درجة الحرارة المتوقعة 29 درجة مرتقبة بالرباط، 28 في الدار البيضاء، 30 بطنجة العيون، 29 درجة مرتقبة بمراكش، 25 بالسويرة أكادير، 18 درجة في الشفشاون، 35 درجة في بنغرير. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل في طرابلس والقاهرة إلى 33 درجة مع طقس مشمس، 34 في نواكشوط، 30 في تونس العاصمة حيث الجو غائم. أما في عواصم غرب ووسط إفريقيا فستصل درجة الحرارة إلى 28 في أبيجان مع أجواء عاصفية، و 31 في باماكو ودكار. في باقي عواصم العالم، 25 درجة مرتقبة في باريس التي تشهد أجواء غائمة، 21 في لندن، 29 في مدريد، 26 في طوكيو. أما في العواصم العربية تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مرتقبة في بغداد، 29 في بيروت، 41 درجة في مكة المكرمة، 42 درجة في أبوظبي، و 31 درجة متوقعة في دمشق. السادسة صباحا باستديوهاتنا في ميديا، عرض إخباري مفصل يقدمه الزميل نوردين الحوتي. صباح الخير نوردين.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام. إلى عناوين السادسة: الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى تأهب مهمته في البحر الأحمر بسبب تهديد المتمردين الحوثيين، والجماعة المدعومة من قبل إيران تستهدف الرياض بأول هجوم يطال العاصمة السعودية منذ بداية التصعيد الحالي. وكالة فيتش للتصنيف المالي تحافظ على تصنيف المملكة الائتماني رغم ضغوط الطاقة، منوهة بمتانة المؤشرات الماكروإقتصادية للمملكة. انتخابات تشريعية في روسيا تجرى رغم استمرار اشتعال جبهة القتال مع أوكرانيا وسط تنديد أوروبي بظروف إجرائها والتضييق على المعارضة. في الصفحة الرياضية، العد العكسي لانطلاقة البطولة المغربية الاحترافية يبدأ مع إعلان العصبة الاحترافية برنامج الجولتين الأوليين من الموسم مع تأجيل قمة الجيش الملكي ذي الدرجة الرياضية. أهلا بكم. نستهل النشرة من الشرق الأوسط، حيث سمع عدوي انفجارات في الساعة الأولى من صباح اليوم في العاصمة السعودية الرياض، بعيد تحذير الدفاع المدني من تعرضها لهجوم جوي معاد في أول هجوم يستهدف العاصمة منذ بداية التصعيد الحالي. وفي ظل تهديد الحوثيين المدعومين من إيران لحركة الملاحة في البحر الأحمر، رفع الاتحاد الأوروبي أمس مستوى التأهب لمهمته بهذا الممر المائي المعروف باسم أسبيدس، ويثير التقدم ميداني للحوثيين مخاوف متزايدة من تراجع إمدادات النفط العالمية بشكل إضافي في ظل استمرار أزمة مضيق هرمز. لتعرف أكثر على اختصاصات مهمة أسبيدس البحرية الأوروبية نستمع إلى توضيحات العميد المتقاعد ناجم لاب، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، حاوره رضا كريفي.
2: هذه العملية، عملية أسبيدس، أنشئت عام 2024 في مركز قيادتها في اليونان. ممكن أن نعتبر أنها مهمات دفاعية وليست هجومية، لا تستطيع إزالة التهديدات، لكن التعامل مع التهديدات يأتي انتقائيا. يعني هناك دراسة للعبور، من سيعبر؟ هل هناك مخاطر؟ كيف هي هذه المخاطر؟ ممكن أن ترافق بعض السفن انتقائيا فرقاطات للحماية حتى تعبر. عندما يتوسع مجال هذه المهمات لإسبيدوس حتى توصل إلى خليج عمان وبحر العرب، غير فقط يعني البحر الأحمر، عندما توسع المهام أعتقد أن هناك مخاطر أكثر. اقتضى منذ عام 2026 التعاون في تدريب قوات جيبوتية أن كمان تكون تتدخل عند اللزوم إذا ممكن، وقوات يمنية، لكن اليوم القوات اليمنية بحالة صعبة بعد سيطرة الحوثي على المضيق، وبالتالي هذه المهام يقتضي أن يعاد تفعيلها بشكل أكبر. جرى تعامل مرتين يعني مع مسيرة كانت قادمة باتجاه سفينة وأسقطت، بالتالي هذا يمكن أن يحصل ليس أكثر، لكن ليست عملية هجومية، لا يمتلكون أساليب هجومية لوقف التهديد، لكن هي عملية دفاعية ممكن تقلل الخسائر حتى يصل البترول والتجارة العالمية إلى أهدافها بشكل صحيح.
1: ناجم لاعب الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت. من مختصرات أنباء المنطقة، أعلنت السلطات السورية الجمعة إلقاء القبض على 5 ضباط سابقين من سلاح الجو بشبهة الضلوع في شن غارات جوية خلال النزاع الداخلي في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأفادت في بيان بأن الموقوفين أحدهم برتبة لواء وآخر برتبة عميد، إضافة إلى عقيدين ومقدم، وأشارت إلى أنهم شاركوا في التخطيط وإدارة وتنفيذ عمليات القصف الجوي والاستفادة من سلاح الجو والقواعد الجوية ومراكز التوجيه الميداني لتنفيذ غارات قتالية مكثفة استهدفت مناطق مأهولة أدت إلى دمار وتهجير في صفوف الساكنة، بالإضافة إلى خسائر بشرية مهمة. نواصل النشر مع الشأن الاقتصادي المغربي، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف السيادي طويل الأجل المغرب عند BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. بالمقابل عدلت الوكالة عددا من توقعاتها للاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية تحت تأثير أزمة مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة. وقالت الوكالة إن التصنيف يستند إلى سياسات اقتصاد كلي سليمة وسيولة خارجية كافية ودعم قوي من الدائنين الرسميين، لكن بالرغم من كل ذلك تظل مستويات الدين العمومي مرتفعة مقارنة مع الدول ذات التصنيف المماثل. في تشخيصها لدينميات الاقتصاد المغربي تطرقت فيتش أيضا إلى تشريعيات 23 من شتنبر، مستبعدة أن تؤدي نتائجها إلى تغيير جوهري في بوصلة السياسة الاقتصادية للمملكة. عن التقييم الأخير لوكالة فيتش لمؤشرات الاقتصادية المغربية نتابع توضيحات محمد جدري الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، تحدث من الرباط لرضا كريفية.
3: كما كنشوفوا بان المملكه المغربيه والاقتصاد الوطني كيحظى بواحد الثقه كبيره من طرف المؤسسات الماليه الدوليه وحتى مؤسسات التصنيف الدوليه من قبيل ستاندرد اند بورز وكذلك مؤسسه فيتش. كيف ما كان مؤسسه ستاندرد اند بورز رجعت لنا هذاك انفستمنت جريد اللي كان عندنا، وبالتالي اليوم كنشوف بان هذا التوجه كذلك ديال التثبيت ديال تصنيف المملكه المغربيه من طرف مؤسسه فيتش هو امر ايجابي وراجع لمجموعه من الاسباب اللي هي اساسيه. اليوم المؤشرات الاقتصاديه للمملكه المغربيه هي مؤشرات خضراء، اليوم كنتكلموا على واحد النسب ديال النمو اللي ما بين 4 و5%، عندنا تقليص ديال العجز الميزانيه من المتوقع ان ننهي السنه ب 3%، عندنا كذلك تقليص ديال المديونيه الخارجيه، وكذلك يعني كل ما يتعلق بنسب التضخم اللي اصبحت اليوم في مستويات مقبوله، بالاضافه ان اليوم عندنا واحد الجاذبيه ديال واحد المجموعه من المستثمرين الاجانب اللي كيجيو للمملكه المغربيه، وكذلك التوجه ديال المملكة المغربية في مجموعة من القطاعات اللي هي واعدة. وبالتالي لكل هذه الأسباب مجتمعة كنظن بأن اليوم المغرب والاقتصاد الوطني يحظى بثقة المؤسسات الدولية وكذلك وكالات التصنيف المعترف بها على المستوى الدولي.
1: محمد جدري الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي من الرباط. من مختصرات الشأن المغربي، تعود المملكة غدا إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. العودة ستفعل عند حلول الساعة 2 من صباح يوم غد حسب ما أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في بلاغ. إلى المحطة التالية من هذه النشرة، يواصل الروس اليوم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية من 3 أيام تنتهي غدا، وتبدو هذه الانتخابات محسومة النتائج لصالح حزب روسيا الموحدة حزب الرئيس بوتين. وهذه أول انتخابات برلمانية في روسيا منذ بدأت موسكو عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية عام 2022 و2000، وقد ندد الاتحاد الأوروبي بإجرائها في ظروف تتسم أساسا بالحرب وتضييق موسكو على المعارضين. عن الاستحقاق الانتخابي الجاري في روسيا نتابع وتعليق أسامة.

0: بشير المحلل والباحث في شؤون أوروبا الشرقية، تحدث من صوفيا ليوسف النعماني.
1: هذه الانتخابات تجري حاليا في ظروف استثنائية بسبب الحرب على أوكرانيا، وهناك عزوف من الناخبين، وأيضا يعني هو الأمر محسوم لحزب روسيا الموحدة بزعامة بوتين، وهو المهيمن على الحياة السياسية منذ استلام السلطة، كما أنه تم استبعاد أحزاب أخرى من المشاركة، فقط حزب روسيا الديمقراطي وروسيا العدالة، وهؤلاء ممن يعني مؤيدين لبوتين ومؤيدين لحربه على أوكرانيا. لكن حزب يابلكا المناهض علنا للحرب تم رفضه ولم يشارك. يعني بهذه المنطقة نقول أن حزب روسيا الموحدة نتائجه، نتائج هذه الانتخابات محتومة تماما لصالح حزب بوتين. يعني الانتخابات تجري والمسيرات تقصف روسيا، والشعب الروسي نسبة كبيرة ترفض هذه الحرب، لذلك هذه الانتخابات هي انتخابات شكلية فالنتائج محتومة.
0: أسامة بشير المحلل السياسي والباحث في شؤون أوروبا الشرقية. قبل أن نغادر المنطقة، افتتح الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الجمعة في غرب أوكرانيا القمة الأولى لسبع دول مجاورة لها وأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة أطلقتها كييف لتعزيز التعاون الاقتصادي. توازين مع ذلك استدعت الخارجية الروسية الجمعة القائمة بالأعمال البريطانية بالوكالة احتجاجا على ما وصفته بزيادة في شحنات الأسلحة لأوكرانيا، متهمة لندن بتبني موقف مناهض لموسكو في الحرب المستمرة منذ نحو 5 سنوات. إلى عالم الرياضة الآن. في كرة القدم المغربية، العد العكسي لانطلاق البطولة المغربية الاحترافية يبدأ مع إعلان العصبة الاحترافية برنامج الجولتين الأوليين من الموسم مع تأجيل قمة الجيش الملكي والرجاء الرياضي. يوسف الشاطر.
2: العصبة الوطنية لكرة القدم أعلنت رسميا عن برنامج الجولتين الأولى والثانية من الموسم الرياضي الجديد. أنظار الجماهير المغربية ستعود لتتركز على الملاعب ابتداء من أمسية الخميس 24 من شتنبر، حيث أدرجت مباراة اتحاد أمل تزنيت أمام اتحاد طنجة بداية من الساعة 8 مساء. في انتظار تحديد الملعب الذي سيحتضن اللقاء، المواجهات القوية تأتي تباعا خلال هذه الجولة الأولى. سهرة السبت 26 من شتنبر ستعرف الظهور الأول للوداد الرياضي تحت قيادة البرتغالي باولو سيرجيو أمام الوافد الجديد وداد تمارا بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، إضافة إلى مواجهتي اتحاد ورقة والفتح الرباطي ثم النادي المكناسي والدفاع الحسن الجديدي. الجولة الأولى تتميز بتأجيل قمة الجيش الملكي والرجاء الرياضي، وهو الموعد الأكثر إثارة للاهتمام في بداية الموسم الحالي بسبب وجود 4 لاعبين من الفريق العسكري رفقة منتخباتهم الوطنية، وهو سبب تأجيل مباراة الجولة الثانية أيضا أمام نهضة بركان. ويأتي ختام الجولة الأولى سهرة الأحد ب3 مباريات، يستقبل المغرب التطواني فريق نهضة بركان بملعب سانية الرمل في تطوان بداية من الساعة 4 عصرا، وفي 6 مساء يواجه المغرب الفاسي بطل الموسم السابق ضيفه نهضة المامرة بالمركب الرياضي بفاس، بينما يلتقي الكوكب المراكشي مع حسنية أكادير بداية من الساعة 8 على أرضية

0: رياضي بفاس بينما يلتقي الكوكب المراكشي مع حسنية أكادير بداية من الساعة 8 على أرضية ملعب الحارثي في مراكش. الجولة الثانية تجرى بين يومي الجمعة 2 أكتوبر والسبت 3 منه مع مواجهات بارزة على غرار حسنية أكادير أمام المغرب الفاسي والرجاء الرياضي أمام نهضة زمامة.
1: شكرا لك يوسف الشاطر. معك ننهي العرض الإخبارية للسادسة والكلمة تعود لك عثمان.
2: شكرا جزيلا لك زميلي نور الدين. مستمرون وإياكم استمعنا في صباح الأخبار عبر ميديا. الآن نطل على أبرز ما حملت الصحف هذا الأسبوع من عناوين وملفات وقضايا في جولة نقرأ فيها ما وراء العناوين مع حميد الأزهري. مرحبا بك حميد.
3: مرحبا. ما هي القضايا الملحة التي تنتظر الحكومة القادمة؟ مجلة تشالنج ترى أن رئيس الحكومة الذي ستفرزه انتخابات الأربعاء المقبل سيجد نفسه أمام تركة ثقيلة من الملفات التي تستدعي قرارات حاسمة وتشمل سباق التجهيز لمونديال 2030 فضلا عن ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية والنهوض بقطاع الصحة وكبح بطالة الشباب وامتصاص الصدمات الاقتصادية. أسبوعية الصحيفة تسلط الضوء على ما كشفته إذاعة كادينا كوب الإسبانية من كواليس الصراع المحتدم حول الملعب الذي سيحتضن نهائي كأس العالم 2030، مؤكدة أن المغرب يحظى بأفضلية واضحة ويمتلك أوراقا تفاوضية راجحة. الصحيفة ركزت على تصريحات رئيس الاتحاد الإسباني رافائيل لوزان الذي بدد كل التكهنات بتأكيده التزام بلاده الثابت بالتنظيم المشترك مع المغرب والبرتغال حتى وإن ظفرت الرباط بشرف استضافة النهائي، مرجعا ذلك إلى شبكة معقدة من الاتفاقات الدولية الملزمة التي تحكم هذا التحالف الثلاثي. ننتقل إلى الشرق الأوسط مع مقال في فورين أفيرز بعنوان جبهة إيران الثانية، الحديث عن التصعيد العسكري الحوثي.

0: 2016 قبل اتضاح مآلات انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. كل ما يجري الآن يصب في مصلحة إيران التي استثمرت معطيات الجغرافيا وضربات الحظ لفرض واقع جيوسياسي جديد يطوق شرايين التجارة العالمية. ومع حلول الذكرى الثانية لاغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله، تنشر مجلة المجلة السعودية إحصاءات كاشفة لحجم الخسائر التي تكبدها الحزب مع انهيار منظومة القيادة فيه، انهيارا دراماتيكيا بدأ بقطع رأس الهرم مرورا بخليفته هاشم صفي الدين ورئيس الأركان فؤاد شكر، وصولا إلى التصفية الممنهجة لكوادر قوة الرضوان. وباعتراف الحزب نفسه منيت صفوفه بخسائر بشرية فادحة ناهزت 5000 قتيل و13000 جريح من مقاتليه، هذا إلى جانب تدمير أكثر من 80% من ترسانته الصاروخية وبنيته المالية. ما فعلته إسرائيل بالحزب، تقول المجلة، كان تفكيكا بنيويا غير مسبوق أسس لتحول استراتيجي عميق في الجغرافيا السياسية للبنان. ونتحول إلى مجلة تايم الأمريكية وكلام من أكاديميين في جامعة هارفارد يعتقدون أن أول إنسان سيعيش حتى يبلغ من العمر 150 عاما يمشي بيننا الآن. لم تعد إطالة العمر الافتراضي للبشر ضربا من الخيال، ويكفي أن نتأمل القفزات المهولة التي شهدها عالمنا خلال السنوات الخمس الماضية، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، لندرك حجم التغيير. العلماء يعكفون على دراسة الآلية التي تجعل الأجسام الأنثوية أكثر قدرة على مقاومة الفيروسات مقارنة بنظيرتها الذكورية، متخذين من هذا التباين البيولوجي نقطة انطلاق واعدة في أبحاث إطالة العمر. لماذا نعود من عطلاتنا منهكين؟ مجلة فيزا والبرتغالية تقول إن التعويل على بضعة أسابيع من العطلة لترميم إرهاق تراكم على مدار عام كامل ليس سوى خطأ شائع، فالنوم والراحة ضرورتان بيولوجيتان يوميتان لا تحتملان التأجيل، ثم إن السهر واضطراب مواعيد الوجبات يربكان الإيقاع البيولوجي للجسم، ما يجعل العودة المفاجئة لروتين الاستيقاظ المبكر بمثابة صدمة إجهاد بدني حادة. ولمعالجة ذلك ينصح بالتدرج في ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ قبل انقضاء العطلة بأسبوع أو أسبوعين. أما إذا استمر الشعور بالإعياء رغم أخذ القسط الكافي من النوم والراحة، فقد يكون ذلك مؤشرا لخلل أعمق مثل متلازمة الاحتراق النفسي أو اضطرابات النوم، وهو ما يستدعي تدخلا وتقييما طبيا متخصصا. إلى اللقاء.
1: كل ما يخص الفلاحة في الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع
2: في كلامنا البارح بحال هاد الوقت على إشكالية النقص من الموارد المائية ديالنا، واللي بدات يبان الأثر ديالها بعدا على فلاحتنا، ويمكن يزيد يتفحش التأثير ديال النقص منها على حياتنا والاقتصاد ديالنا. جبدنا الهضرة على تلوث ديال هذاك الشوية ديال الماء اللي عندنا، واللي خاصنا نديرو كل ما في جهدنا باش نجتنبوه ونتفاداوه. ونظر الأهمية ديال الوقاية ضد تلوث البيئة ديالنا، وبالخصوص تلوث المياه اللي عندنا، لا المياه اللي على وجه الأرض بحال الويدان والضيات والبراجات، ولا المياه الجوفية اللي تحت الأرض. أرانا نشوفوا بعدا منين تيجينا هاد التلوث ديال المياه. وأهم أسباب التلوث ديال المياه عندنا هما تلوث بالمياه الموسخة والعادمة من بعد استعمالها في الديور والمكاتب والمؤسسات والشركات، التلوث الصناعي بواسطة المياه اللي تتخرج من المعامل وفيها عدة مواد موسخة ولا مسمومة الله يحفظ، التلوث الفلاحي بواسطة قوة استعمال بعض الأسمدة بالخصوص الأسمدة ديال الملح الفلاحية، وكذلك بسبب الاستعمال ديال المبيدات والأدوية الفلاحية بلا مشاورة ولا احتياط، التلوث بسبب بعض المسائل القبيحة بحال الميكا والأزبال والنفايات.

0: الحياه اللي تتبقى على بعض الصناعات ولا السبيطارات ولا القهاوي والمطاعم ولا كذلك القرنات والمجازير والمذابح القرويه ولا حتى في المدن ديالنا.
1: ملاحظه اليوم،
0: هاد النهار تكلمنا بزاف على تلوث البيئة ديالنا وبالخصوص تلوث المياه السطحية والجوفية ديالنا، واللي إلا ما ردينا لوش البال وحاربنا ضده غادي نخسروا كميات هائلة من المياه ديالنا واللي هي ناقصة بعدا من أصلها. وتكلمنا على التلوث بسبب بعض الأسمدة اللي تتعطى وتشتت على الزراعات والفلاحات والشجر بكميات أكثر من اللازم، بحال بالخصوص الأسمدة اللي فيها الأزوت أي الملح الفلاحية. وبزاف الناس تيظنوا أن هاد التلوث ما عندناش ولا قليل عندنا، لأنهم تيقولوا أن الفلاحة ديالنا ما تيشتتوش قوة الأسمدة على الزراعات والفلاحات ديالهم. إيوا مع الأسف خاصهم يعرفوا أن بعض الدراسات بينوا هاد السنين الأخرى أن هاد التلوث ديال المياه بسبب الأسمدة ديال الملح الفلاحية بدا في عدة نواحي قوية، بحال مثلا في ناحية تادلة وناحية الغرب وناحية ملوية وشوية حتى في ناحية دكالة وسوس ماسة.
2: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
3: إلى ذلك الحين مستمعينا الكرام، اللحظة إلى فقرتكم الموالية في صباح الأخبار، دقيقة الانتخابات. تشكل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 من هذا الشهر موعدا بارزا في الحياة السياسية بالمغرب ومحطة جديدة في المسار الديمقراطي للمملكة. ولفهم تفاصيل هذا الاستحقاق بشكل أفضل تواكبكم هيئة تحرير ميديا طوال فترة الحملة الانتخابية بالإجابة كل يوم ومن عن أبرز الأسئلة التي تطرحونها حول الانتخابات التشريعية. وسؤال اليوم، ما هو الفرق بين الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية؟ الجواب في فقرة دقيقة الانتخابات تقدمها لكم اليوم الزميلة فرحان عياش.
4: دقيقة الانتخابات.
1: كثيرون منكم يطرحون السؤال التالي، ما الفرق بين الانتخابات التشريعية، الانتخابات الجهوية والانتخابات المحلية أو الجماعية؟ نحن نختار في المملكة ممثلين في ثلاثة مستويات أساسية، ولكل مستوى دور محدد يؤثر على حياتنا اليومية. لننطلق من الانتخابات التشريعية، هنا نختار السياسيين الذين يتوجهون إلى العاصمة الرباط لتمثيلنا على الصعيد الوطني. مهمتهم هي تشريع القوانين التي تطبق علينا ومراقبة عمل الحكومة، كما أن الحزب الذي يفوز بالمرتبة الأولى في هذه الانتخابات هو من يقود الحكومة المشكلة. الانتخابات الجهوية، كما تعلمون المغرب مقسم إلى 12 جهة، في هذه الانتخابات نختار مجلس الجهة ورئيسه. دورهم يركز على التنمية الاقتصادية الاجتماعية الكبرى للجهة، بناء الطرق السريعة بين المدن، جلب الاستثمارات والمصانع لخلق فرص الشغل بالجهة. الانتخابات المحلية أو الجماعية، وهذا هو المستوى الأقرب إليك أخي المواطن أختي المواطنة بشكل مباشر، حيث تختار مجلس الجماعة أو البلدية. هؤلاء مسؤولون عن تدبير حياتنا اليومية المباشرة داخل حينا أو مدينتنا. تخصصهم الإنارة العمومية، نظافة الشوارع، جمع النفايات، تدفئة الطرق الداخلية، وحتى رخص البناء والمساحات الخضراء.
3: عبر المباشر نحييكم مستمعينا الكرام من جديد معنا في صباح الأخبار عبر ميديا. عودة مع إنتاجة قسم تحريرنا إلى توقيعات التي تقدم لنا هذا الصباح من الأرشيف. في 3 يونيو سنة 1977 توجه الناخبون المغاربة إلى صناديق الاقتراع في تشريعيات لاختيار أعضاء مجلس النواب الغرفة الوحيدة في البرلمان في انتخابات شكلت تحولا في المسار وب بداية مسلسل الديمقراطية بعد تعطل المؤسسة البرلمانية لسنوات إلى حين استرجاع المغرب لصحرائه في العام 1975. أعلن العاهل الراحل الحسن الثاني عن انطلاق المسلسل الديمقراطي بدءا من الانتخابات أو بالانتخابات الجمعية لسنة 1976 التي تلتها الانتخابات التشريعية في يونيو سنة 1977، وفاز الأحرار المستقلون بأزيد

0: من 140 مقعدا أمام أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية، وبعد أقل من سنة تحول هؤلاء المستقلون إلى حزب سياسي جديد حمل اسم التجمع الوطني للأحرار. من الأرشيف أحداث يستعرضها الزميل إبراهيم الغربية.
1: في يونيو من العام 1977 عشت أول انتخابات لي في المغرب بصفة مهنية بالأساس حينها. اقتراع شكل تحولاً في المسار وبداية المسلسل الديمقراطي. ففي 3 يونيو 1977 توجه الناخبون المغاربة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان من غرفة واحدة مجلس النواب. انتخابات جاءت بعد اعتماد الدستور الثالث للمملكة في استفتاء في الفاتح من مارس 1972، ويتكون مجلس النواب من 264 عضواً، 176 منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يتم انتخاب 88 منهم بالاقتراع غير المباشر. كان المغاربة يطلقون عليهم اسم الثلث الناجي، وذلك لولاية من 6 سنوات من أكتوبر 1977 إلى يوليوس 1983، وقد تم تمديدها لسنتين بموجب استفتاء في 30 من ماي 1980. وتنافس في هذه الانتخابات 1022 مرشحاً، 456 منهم مستقلين أحرار، والباقون ينتمون إلى 7 أحزاب مختلفة، وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 82%. وفاز الأحرار المستقلون بأغلبية المقاعد بواقع 141 مقعداً أمام حزب الاستقلال ب51 مقعداً، والحركة الشعبية ب44 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب15 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية بمقعد واحد فاز به زعيمه الراحل علي عتا. لقد تعطلت المؤسسة البرلمانية لسنوات إلى حين استرجاع المغرب لصحرائه سنة 1975 وإعلان العاهل الراحل الحسن الثاني عن بداية المسلسل الديمقراطي بدءا بالانتخابات الجماعية لسنة 1976، والتي تلتها الانتخابات التشريعية سنة 1977. ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا لم يعرف المغرب أي تراجع عن نظام الانتخاب والتمثيلية البرلمانية، وشهدت الفترة الفاصلة بين 1977 و2016 تعديلات دستورية مهمة وتغيرات ناجعة في الهيكل الدستوري البرلماني، وآخرها دستور 2011، والاستمرار في المنهجية الديمقراطية التي تم اعتمادها والمتمثلة في تمكين الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات من تشكيل الأغلبية البرلمانية والفريق الحكومي. تخللت مرحلة المسلسل الديمقراطي هي الأخرى محطات كبرى لا تقل أهمية عن سابقاتها، كتأسيس التنظيمات النقابية المستقلة عن الاتحاد المغربي للشغل، وعودة الشرعية القانونية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب وغيرها. 28 نوفمبر 1978، بعد 6 أشهر من انتخابات 3 يونيو، تشكل حزب جديد يحمل اسم التجمع الوطني للأحرار برئاسة الوزير الأول الأسبق أحمد عثمان، وتشكل من عشرات النواب الأحرار وشخصيات سياسية واقتصادية وتموقع في يمين الوسط أو في الوسط التقدمي كما يقول رئيسه أحمد عثمان، متبنيا ما يصفها بالديمقراطية الاجتماعية. وتأسس الحزب في سياق سياسي اتسم بإعادة تشكيل الخريطة الحزبية المغربية عقب انتخابات 1977. تأسس بعد انعقاد المناظرة الوطنية للأحرار في الرباط، وكنت حاضرا فيها وعايشت مراحل التأسيس، ثم أطلق بعدها جريدة بعنوان الميثاق الوطني أحدثت صدمة في الساحة الإعلامية.

0: التي كانت تسيطر عليها الصحف الحزبية وجريدة الأنباء التي كانت تصدرها وزارة الاتصال الإعلام آنذاك. وظل أحمد عثمان رئيسا للحزب لمدة 29 عاما حتى تنظيم المؤتمر الرابع في ماي 2007، وبقي محتفظا بلقب الرئيس الشرفي. وكان طلب في العام 1979 من الملك الحسن الثاني إعفاءه من العمل الحكومي للتفرغ لشؤون الحزب، الذي التحق في العام 1981 بصفوف المعارضة. شهد الحزب حركتين انشقاقيتين، الأولى عام 1981 عندما خرج أرسلان الجديد ليؤسس الحزب الوطني الديمقراطي الذي أطلق عليه اسم حزب البادية، والثاني عندما انشق عبد الرحمن الكوهن أحد القياديين المؤسسين للحزب وأسس حزب الإصلاح والتنمية. وإلى لقاء قادم.
1: شكرا لياسمي الإبراهيم الغربي. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام كل فقرتنا في صباح الأخبار. بعد قليل تلتقون مع زميلة صوفي فولتي في متانفو. شكرا لمهدي عسروي كان معنا في الإخراج. إلى اللقاء.

0: الزراعية تبدأ دائما بالزراعة الرئيسية، أي الزراعة اللي الأم كما سميناها، واللي تتعطى لها جميع الوسائل ديال النجاح من أسميدة وعناية، وعاد تتبعها الزراعة الثانوية اللي تتستفد من المواد اللي يمكن تخليها الزراعة الرئيسية من موراها في نفس البقعة. خاص من بعد كل زراعة تتوسخ البلاد، أي تينبت فيها الربيع بزاف بلا ما يمكن يتنقى، تبعها دائما زراعة نقية، أي مكننا نقيوها من الربيع اللي كان في الزراعة اللي كانت من قبل في البقعة. من بعد كل زراعة تتعيي البلاد وتتناكها، من بعد ما تكبر بحال مثلا زراعة نواط الشمش ولا زراعة الذرة، خاص نتبعوهم بزراعة تتريح البلاد من ناحية الاستغلال ديالها للتربة والمواد المغذية اللي فيها. وأحسن مثال من هاد الزراعة اللي تريحوا البلاد هما زراعة القطنيات، الفول، الحمص، العدس ولا الجلبانة مثلا، واللي العروق ديالهم تنتجوا مادة الأزوت وتيخليوها في الأرض من بعد منهم في البقعة.
1: نصيحة اليوم:
0: في عدة محلات في بلادنا كتير ما تنشوفوا فلاحة يلا غرسوا شجيرات صغار وفكروا يزرعوا ما بيناتهم شي خضرة يتنفعوا منها علاش ما يطلع الشجر ويعمر الأرض، وهذا الشيء مزيان، لكن بشرط هو أن الإنسان يعطي كل ما خاص للشجر عند العروق ديالو، ويزيد يعطي لهذيك الخضرة اللي دارها ما بيناتهم كل ما يلزمها، ويحطوا لها ما بين الخطوط ديال الشجر فاش تزرعات ويكبروا لها العروق ديالها حتى هي. وهذا الشيء تيبان واضح وسهل يفهمه الواحد، لكن شحال من الإخوان ما تيطبقوش، وتيبقى لا شجرهم نايض وكابر كما ينبغي، ولا الخضرة اللي دايرينها جاية كما خاصها تكون. وهذا الشيء لا بالنسبة للأسمدة ولا بالنسبة للماء ديال السقا ولا الأدوية ولا غيرهم.
1: أخبار فلاحية
0: البارح بحال هذا الوقت كنا جبدنا الكلام على المنتوجات الفلاحيه الطبيعيه بيو، اي اللي منتوجين ومفلحين بلا مواد ولا ادويه كيماويه، وكنا شفنا بانهم تيتعدوا في المساحه ديالهم اكثر من 99 مليون كتار في العالم، مفلحين ومنتوجين في تقريبا 4,800,000 فيرما. اما اليوم فارانا نسالوا شحال تتوصل القيمه التجاريه ديال هذه المنتوجات الطبيعيه في السنه. إيوا على حسب الإحصائيات العالمية تتقول بأن القيمة ديالهم وصلت وتعدت 145 مليار أورو هادي عامين، وتتبين هاد الإحصائيات العالمية أنه وقع تطور كبير وزيادة مهمة في هاد السنين الأخرى، لا في المساحات ولا في المنتوجات ولا في القيمة التجارية ديال هاد المنتوجات الطبيعية والبيولوجية، لأن في ظرف سنين قليلة تضربات المساحة المخصصة لهم بخمسة والقيمة التجارية ديالهم تضربات بسبعة ولا ثمانية، وهذا تطور كبير. لكن أشنو هما أهم المنتوجات الفلاحية البيولوجية وشنو هما أهم الدول اللي تيستهلكوهم؟ إيوا الجواب غدا إن شاء الله بحال هذا الوقت. أخواتي إخواني الله يلاقينا غدا إن شاء الله في 6:45 وسبعة الأرب بحال كل نهار في كلام الخير والنصيحة المفيدة، ويبارك لنا جميع في كل ما تنديروه وتنجريو فيه. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: متعفو صوفي فولاتي. Bon réveil sur Médien. Dans 4 jours, mercredi prochain, très précisément, les citoyens marocains inscrits sur les listes électorales sont appelés aux urnes pour élire leurs 395 représentants. Les associations attendent beaucoup du nouveau gouvernement, comme l'Organisation des Jeunes Africains, l'OJA de Tanger. L'OJA vient en aide à des exilés originaires du reste du continent en attente de leur titre de séjour. Malgré un bilan plutôt positif, l'organisation a besoin, comme beaucoup d'autres associations, de plus de moyens. Constantin Jaloux.
2: Ces deux dernières années, l'Organisation des Jeunes Africains, l'OJA, a accompagné plus de 2000 bénéficiaires, et encore davantage si l'on tient compte de ces caravanes itinérantes qui vont vers les personnes en difficulté. Pour Moussa, coordinateur de projet à l'OJA, le bilan est avant tout très positif, autant que la relation avec les institutions.
3: Avec les autorités, sincèrement, nous avons toujours eu de bonnes relations. La commune, on s'entend très bien, la commune nous a toujours appuyés, que ce soit si on demande par exemple les centres gérés par la commune. Je parlais de l'exemple du centre Ahmed Boukma, ils nous l'ont toujours accordé. Ils nous ont toujours accompagnés pour en ce qui concerne les moyens logistiques. Je parlerai aussi de la wilaya. Ils ont toujours été présents pour nous en ce qui concerne les autorisations.

حتى في جنوب سيدي يفني. أما في المناطق الأخرى الحال مغيم ولا ما بين غيام وسطى، وغادي يعطي شي اشتواءات في العشية في شرق الخط الجبهة ميدلت بحال حتى في النص الشرقي ديال الأطلس الكابية. الريح غادي يصوت شرقي في عامة النواحي ما عدا في دكالا عبدة تادلا والأطلس المتوسط بحال حتى في سوس والساقية الحمراء فاش غادي يصوت شمالي وغربي القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في جل المناطق ما عدا بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح ما بين 24 و 33 درجة في ناحية سوس، ما بين 25 و 27 درجة في الريف، ما بين 27 و 30 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 27 و 34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27 و 35 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28 و 32 درجة في دكالة، ما بين 28 و 37 درجة في واد الذهب، ما بين 30 و 34 درجة في تافيلات، ما بين 30 و 37 درجة في اللوكوس، ما بين 31 و 34 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 31 و 37 درجة في ناحية الحوز، ما بين 32 و 34 درجة في الشوية وناحية الضرعة، ما بين 33 و 35 درجة في ناحية سايس، ما بين 34 و 38 درجة في ناحية تادلا، وما بين 36 و 38 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس الإخوان الفلاحة اللي عاد نقلوا شي غرس ديال الخضرة ولا غادي نقلوا هاد الأيام خاصهم يردوا بالهم مزيان لا تكون حشرات الرتيلة سلطات عليهم وهما مازالين صغار، لأن هاد الطقس مازال موال بزاف التكاثر ديال الرتيلة في عدة زراعات وعدة أنواع ديال شجر الفواكه. وإلا بانوا لهم شي رتيلات في العريشات ولا الوريقات ديال هاد الغرس الصغير اللي سايلين ينقلوه خاصهم يداويو ضدهم بالأدوية الخاصة والمرخصة عليهم.

0: كاين ينقلوه خاصهم يداويو ضدهم بالادويه الخاصه والمرخصه عليهم، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Vous êtes bien sur Medi1, il est 7h, tout de suite le journal qui vous est présenté ce matin par Nourdine Elouti. Bonjour Nourdine.
2: Sabah al-khair Sophie, alam bikoum ila anawini sabia. حملة تشريعيات 23 من شتنبر في المغرب في آخر أنفاسها في تجمع انتخابي بمدينة سلا. حزب التجمع الوطني للأحرار ذكر بمرتكزات برنامجه ودافع عن حصيلته ضمن الائتلاف الحكومي. في تصريح حصري لميديا، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي يشدد على أهمية الشراكة بين الرباط وبروكسل، ويؤكد أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن أحداث سبتة المحتلة لا يفرض أي إجراء على المغرب. فرنسا، الرئيس ماكرون يجتمع بقادة الأحزاب ومرشحي الرئاسيات لبحث التهديدات الأمنية في طليعتها ما يتعلق بالأمن السيبراني والأمن الطاقي. بعد اغتراب قصري دام 15 عاما، أصالة نصري تعود إلى سوريا، أحيت حفلا شد الأنظار بالداخل كما بالخارج. أهلا بكم، نستهل النشرة بمواكبتنا لحملات تشريعيات 23 من شتنبر بالمغرب. التعبئة الميدانية لمختلف الأحزاب المغربية تتواصل، والحملة الانتخابية في أمتارها الأخيرة سعيا لإقناع الناخبين. حزب التجمع الوطني للأحرار عقد من جهته الخميس تجمعا انتخابيا بمدينة سلا، قدم فيه برنامجه ودافع عن حصيلته في إطار التحالف الحكومي. المزيد في روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
3: أمام سكان مدينة سلا قدمت اعتماد الزهيدي القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار وعودا انتخابية، مؤكدة افتخار حزبها بحصيلة قيادته للحكومة.
4: تقديم كذلك الحصيلة ديال البرنامج الحكومي اللي كانت طيلة هذه الخمس سنوات واللي كانت فيها إنجازات يعني جد مهمة وقوية، سواء على المستوى الاجتماعي من أجل تحسين المستوى المعيشي ديال المواطنين، واللي غادي تستمر في المرحلة القادمة إن شاء الله، في الحكومة القادمة إن شاء الله ببرنامج الأحرار.
3: بين قاعة للتجمعات وبين ساحة عامة في مدينة سلا، رفع أنصار حزب التجمع الوطني للأحرار شعارات في يوميات للحملة الانتخابية. إسماعيل القندوسي قيادي في مدينة سلا في حزب التجمع الوطني للأحرار.
5: الحزب دار لبنات أساسية ديال برامج تنموية متوسطة المدى بداها، والشيء الجميل هو أننا كنخرجوا الحمد لله بوجهنا أحمر عند المغاربة. علاش؟ لأنه كانوا 3 أو 4 البرامج مهيكلة، لا في التعليم لا في الصحة لا في تأطير الشباب والفرص ديال الشغل.
3: تفاعل الحضور في القاعة مع المتحدثين الذين فصلوا في سلة الوعود الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي وضع هدف الفوز لثاني مرة بالانتخابات التشريعية. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
2: في علاقة بالاستحقاق التشريعي المقبل بالمغرب، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة هذا الاستحقاق وطبقا لمنشور رئيس الحكومة بتاريخ الفاتح من نفس الشهر، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات أو هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. نواصل النشر بجديد ملف الهجرة بسبتة المحتلة، حيث نقلت الشرطة الإسبانية أمس مئات المهاجرين من شواطئ المدينة إلى مخيم في منطقة الميناء بعد أسابيع من تدفق قياسي فاق قدرة الثغر المغربي المحتل على الاستيعاب. ووثقت تسجيلات مصورة من عين المكان لفوضى وصعوبات واجهتها عناصر الشرطة الإسبانية في احتواء حشود المهاجرين الذين تدافعوا لضمان مكان لهم في الموقع الجديد المخصص للمخيم بعد أسابيع من العيش على الشواطئ، فيما تقوم تقول السلطات إن الموقع الجديد يتسع فقط ل1700 شخص. صلة بهذا الملف، وعقب اعتماد البرلمان الأوروبي أول أمس قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليو الماضي في سبت

0: محتلة. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رضا الشامي أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الأنجع لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل مشترك. الشامي سجل في هذا الإطار أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب رغم سعي بعض القوى السياسية للمضي في هذا الاتجاه. للمزيد حول ما جرى في جلسة البرلمان الأوروبي أثناء تداوله في ملف سبتة ومخرجات الجلسة نستمع لأحمد رضا الشامي سفير المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي في تصريح خاص به ميديا كان في ميكروفون رضا كريفي.
1: أولا نذكر بأن العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي علاقة قديمة متعددة المجالات واستراتيجية. اليوم الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب. في 2025 المبادلة التجارية بيننا فاتت 60 مليار أورو وهذه الشراكة ما تتوقفش فقط في التجارة. أيضا كاين مجالات مهمة بحال الطاقة، الابتكار، النقل الجوي، الأمن، الهجرة. اللي هذه الهجرة هذه عندها واحد الأهمية قصوى عند الأوروبيين، ولهذا دخول عشرات الآلاف ديال المغاربة ومواطنين من دول إفريقية أخرى إلى سبتة خلق ردود فعل قوية في أوروبا. بعض الجهات تهمات المغرب بأنه تيستعمل الهجرة باش يضغط على الاتحاد الأوروبي، ونهار الخميس كان واحد النقاش في البرلمان الأوروبي حول هذا الموضوع، ولكن في الأخير الحمد لله الأغلبية ديال النواب ما تبناوش هذا الطرح، في حين أن بعض المقترحات وصلت حتى للمطالبة بتعليق اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي. أما القرار اللي تصادق عليه في الأخير ما تهمش المغرب وما تيفرضش عليه حتى شي إجراء، وهذا الشيء مهم حيث تيمكننا باش نواصل الحوار ونعمقوا أكثر الشراكة بيننا. والأهم من هذا خص النموذج التنموي تاع المغرب يحط موضوع الشباب كأولوية قصوى باش شبابنا يلقى آفاق كبيرة في بلاده وما تكونش الهجرة هي الخيار الأول ديالو.
0: أحمد رضا الشامي سفير المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي في تصريح خاص به ذات ميديا. نواصل النشر بجديد الشان الفرنسي. الرئيس إيمانويل ماكرون عقد أمس اجتماعا في قصر الإليزي مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسيات المزمع تنظيمها العام المقبل. تمحور حول القضايا الأمنية بمختلف أبعادها في طليعتها الأمن السيبراني والطاقي. بهذه المناسبة أعلن ماكرون أنه طلب من الحكومة إعداد خطة لحماية المشاة الحيوية من الهجمات الروسية المتعددة الوسائل، مؤكدا أن هذه الهجمات لن تبقى من دون رد من جانب الأوروبيين. في المتابعة مراسلنا في باريس علي الشقوري.
2: علق رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون على أهم المواضيع المثارة تتعلق القضية الأولى بالأمن الفرنسي في ظل التصعيد الأخير لتهديدات الهجينة الروسية ضد فرنسا وأوروبا. في مواجهة هذا الوضع أعلن ماكرون أنه طلب من الحكومة وضع خطة لحماية البنى التحتية الحيوية للبلاد.
3: طلبت من الحكومة إعداد خطة لحماية بنيتنا التحتية الحيوية فضلا عن المواقع الأكثر حساسية في قاعدتنا الصناعية والتكنولوجية الدفاعية ضد هجمات الطائرات بدون طيار والهجمات السبرانية، وعلاوة على هذا تعزيز المشروع لموقفنا والذي أطلعنا عليه القوى السياسية وقدمنا تفاصيله، فإننا نواصل أيضا العمل الذي بدأناه منذ عدة أشهر من أجل تحسين حمايتنا ضد التدخلات الأجنبية والهجمات السبرانية.
2: شكلت أزمة الطاقة محورا رئيسا آخر للمناقشات، لا سيما مع تصاعد الغضب في الشارع الفرنسي من ارتفاع أسعار المحروقات ومخاوف من عودة تظاهرات السترات الصفراء. الرئيس ماكرون حذر من أن ارتفاع أسعار الوقود قد يستمر خلال الأسابيع المقبلة بسبب أزمة مضيق هرمز، مؤكدا تصميمه على معالجة أسباب هذه الأزمة من خلال تحرك دبلوماسي. موضوع المحروقات لاقى اهتماما من زعماء المعارضة. مارين توندوليه زعيمة حزب الخضرة.
4: ما أردت أن أقوله لكم أيضا هو أننا نراقب ما يحدث في الشرق الأوسط، وأعتقد أنه سيكون لدينا أيضا معلومات أكثر دقة مع إغلاق مضيق ثاني الآن وتداعيات قوية جدا على الوقود في فرنسا حيث قد يصل سعره إلى 3 يورو بحلول عيد الميلاد.
2: في ضوء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2027 أعلن الرئيس ماكرون أنه سيضطلع بدور الضامن لاستقرار الجمهورية حتى نهاية هذا الاستحقاق الانتخابي. علي شقوري من باريس لميديا.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه أبرم اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح واشنطن سيطرة دائمة على حد تعبيره على أمن الجزيرة القطبية ويمنع أي وجود عسكري لخصوص

0: بلاده عليها. واعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك أن الاتفاق المقرر توقيعه بين بلادها وغرينلاند والولايات المتحدة مفيد لحلف الناتو وأوروبا. وأفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة ترغب في فتح 3 قواعد عسكرية جديدة في جنوب غرينلاند، إضافة إلى قاعدة بيتوفيك التابعة لها في شمال الجزيرة. آخر محطات النشر تقودنا إلى سوريا. فبعد نحو 15 عاما على آخر إطلالة لها أمام الجمهور السوري، احتفت العاصمة دمشق أول أمس بعودة أصالة نصري، الاسم الكبير في جغرافيا الغناء العربي. عودة فنية استحضرت محطات من مسيرة أصالة في العاصمة وذاكرة جمهورها، وحملت دلالات تتصل بمرحلة جديدة تشهدها الساحة الثقافية والفنية السورية. المزيد في ربورتاج مراسلنا في دمشق أمين ديب.
1: اجت بنت الشام للشام.
2: لم تنتهي ليلة عودة الأصالة في دمشق بانتهاء حفل الفنانة أصالة، فخلال ساعات تصدرت مشاهد عودتها إلى الغناء في سوريا بعد نحو 15 عاما من الغياب القسري منصات التواصل.
3: والله العظيم لهي اللحظة أنا لسه ما مصدقة أني أنا معكم. يا الله قدي بدي إلكم قدي حلمت بهي اللحظة، وقدي تمنيت من ربي انه لوقت هذا اللقاء نتقابل ونحنا بدينا بمرحلة التشافي. التشافي ما حيصير غير بالفن وبالموسيقى.
2: وقدمت أصالة باقة واسعة من أعمالها على مدى وصلتين استمرتا 4 ساعات، أدت خلالها عددا من أغانيها الشهيرة، بالإضافة إلى الألبوم السوري الصادر مؤخرا والذي يضم 14 أغنية تراثية تمثل المحافظات السورية 14.
4: اليوم نرى أنه عودتها جبر خاطر لكل مظلوم، جبر خاطر لكل إنسان ظلم في مرحلة ما، فهذا الإنصاف بعد طول الظلم هو من أجمل ما يتذوقه الإنسان.
5: خلينا نقول هذا الحدث الكبير هو خطوة باتجاه أنه نشوف بلدنا عم تعمر أكثر، عم تزدهر أكثر.
6: عودة أصالة هو نصر إلنا، نصر للشعب السوري اللي انتظر يوم التحرير.
2: وارتبط حضور أصالة في المشهد السوري بموقفها الذي أعلنته منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، إذ أعلنت تأييدها لمطالب السوريين بالحرية ورفضها ممارسات النظام البائد.
7: أساساً أنا لما تركت البلد كان في جواتي جزء من هاي الثورة.
8: نحن مع الثورة، مع الإنسان، مع الثورة من بدايات.
2: كما رفضت المشاركة في الفعاليات المؤيدة له، حيث قبل موقفها بحملات تخوين وشطبها من نقابة الفنانين. ميديان يا منديب دمشق.
0: ومن دمشق نهي النشر والكلمة تعود لك صوفي.
9: Merci beaucoup à vous Nourdine Elouzi. On se retrouve à 8h pour une nouvelle édition. Merci à vous qui nous écoutez sur Médian. Tout de suite, place à Sport Matin.

0: أمسية الخميس الرابع والعشرين من شتنبر، حيث أدرجت مباراة اتحاد أمل تيزنيت أمام اتحاد طنجة بداية من الساعة 8 مساء في انتظار تحديد الملعب الذي سيحتضن هذه المباراة. المواجهات القوية تأتي تباعا خلال هذه الجولة الأولى. سهرة السبت 26 من شتنبر ستعرف الظهور الأول للوداد الرياضي تحت قيادة البرتغالي باولو سيرجيو أمام الوافد الجديد وداد مارا بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، إضافة إلى مواجهة اتحاد تورغا والفتح الرباطي ثم النادي المكنسي والدفاع الحسن الجديدي. وتتميز هذه الجولة الأولى بتأجيل قمة الجيش الملكي والرجاء الرياضي، وهو الموعد الأكثر إثارة للاهتمام في بداية الموسم الحالي بسبب وجود 4 لاعبين من الفريق العسكري رفقة منتخباتهم الوطنية، وهو سبب تأجيل مباراة الجولة الثانية أيضا أمام نهضة بركان. ويأتي ختام الجولة سهرة الأحد بثلاث مباريات يستقبل المغرب التطواني نادي نهضة بركان ملعب سني ترمل في تطوان بداية من الرابعة عصرا، وفي السادسة مساء يواجه المغرب الفاسي ضيفه نهضة سمامرة على أن يلتقي الكوكب المراكشي حسنية أكادير على أرضية ملعب الحرثي في مراكش انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي. علاقة بأخبار الأندية المغربية، أعلن المكتب المديري لنادي المغرب الفاسي أمس عقب اجتماع جمعه بمجلس حكماء النادي عن استقالة محمد بوزوبع من رئاسة الجمعية الرياضية للماس، وذلك لأسباب شخصية. وشهد الاجتماع حضور محمد بوزوبع إلى جانب عمر بن نيس رئيس الشركة الرياضية وعلي بن جلون نائب رئيس الجمعية، حيث تم التداول في مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز العمل المؤسساتي داخل النادي قبل إعلان خروج محمد بوزوبع من المشهد بشكل رسمي. هذا الأمر لن يؤثر على طريقة إدارة الماس خلال الفترة المقبلة. نفتح صفحة المنتخب المغربي الأول. بداية أعلنت لجنة المنظمة للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب الجابون الجمعة 25 من شتنبر على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، أعلنت انطلاق عملية بيع التذاكر ابتداء من السبت 19 من شتنبر على الساعة 10 صباحا، وذلك من أجل فسح المجال أمام الجماهير الراغبة في اقتناء التذاكر بشكل مبكر. وأعلنت اللجنة المنظمة للمباراة أن ثمن التذاكر سيتراوح بين 100 درهم للدرجة الثالثة و200 درهم للدرجة الثانية و300 درهم للدرجة الأولى، مع وجود خيارات أخرى لكبار الشخصيات. عملية البيع ستتم حصريا عبر موقع webook.com. نتحدث عن المنتخب المغربي أيضا لكن في الشق الرياضي هذه المرة، حيث برزت مجموعة من الملاحظات على قائمة المدرب محمد وهبي سواء على صعيد اختيار اللاعبين أو نوعية اللاعبين الذين تم توجيه الدعوة لهم، مع وجود عناصر مهمة من منتخب الشباب. أبرز الملاحظات التي عرفتها قائمة محمد وهبي، يعود بنا الناخب المغربي السابق محمد فخر للحديث عنها، كان ضيفا على برنامج بوديوم.
1: لا كنظن ان جمعنا على بلاصه كندير بلاصه وهبي، وكتكون في الشارع مع الناس كاين شويه ديال لغط بوكو بلوس على لي غارديان بوت ولا لا لين ديفونسيف. اما الميليو تيرا ولا ما كاينش شي حاجه كثيره اسمو لان دي ميور ميليو تيرا اللي عندنا بوي لاطاك تاعي كوك، مي الاغلبيه ديال الوقت كانت الهضره على لي غارديان بوت. وانا فهمتش علاش هذاك لو شوا ديال درت راسي بلاصه، لان عنده شويه شك في لا لين ديفونسيف، عنده شك تما، لان لختي لا ديفونس ديال اسمو باستثناء حكيمي اللي ما غادي يلعبش برومي ماتش ومزراوي، حسب لو نومبر دو سيليكسيون اللي عند هاد اللعابه كلهم اللي معاهم. ناخذوا اكريتاو هما ثلاثه مي سبعه، الا جمعتي لهم لي سيليكسيون ديالهم ماشي ديال حكيمي ولا ديال واحد فيهم. دونك هذاك لو دوت ديال لو مونك ديكسبيريونس ديال هذيك لا ديفونس فهمت بلا ما خلاته انه ياخذ بلوس ديكسبيريونس او نيفو
0: وعلاقة بالقائمة استأنف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان الجمعة تدريبه بشكل فردي على أرضية الملعب بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيمن خلال مواجهة بريست الأحد الماضي. مشاركته في مباراة مارسيليا في الدوري الفرنسي غير مؤكدة. وفي أخبار المنتخبات المغربية أيضا، يخوض المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 من هذا الشهر وإلى غاية السادس من أكتوبر.

0: للجامعات الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام مالي يوم الخميس فتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن في الرباط، والثاني أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين الخامس من أكتوبر بملعب القرية الرياضية في مدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار الاستعدادات الخاصة لمباراتي شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا التي ستقام في مصر. وفي تونس أعلن مدرب المنتخب التونسي معين الشعباني قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهتي أوغندا وبوتسوانا يومي 24 و28 من شتنبر ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكان 2027. القائمة عرفت عودة محمد علي برمضان وعلي معلول وفرجاني ساسي إلى جانب عدد من الأسماء الجديدة. سريعا إلى أخبار كرة القدم الأوروبية، كشف زين الدين زيدان الجمعة عن قائمة الأولى منذ تولي مهمة تدريب المنتخب الفرنسي، شهدت استدعاء 5 لاعبين للمرة الأولى وهم غيوم ريست وجيريمي شاكي ولوكاس داكونيا وأندي ديوف وإستيبان لوبول، قال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي قدم فيه هذه القائمة.
1: بالتأكيد الأمر تطلب قدرا كبيرا من التفكير، خصوصا أن هناك لاعبين عادوا للتو من المشاركة في كأس العالم، لذلك يجب أخذ عدة أمور بعين الاعتبار مثل الإصابات وعدد الدقائق التي لعبها كل لاعب وغير ذلك. لكن بصراحة هذه أول قائمة أختارها وأول تجمع للمنتخب تحت قيادتي، وكانت الأمور واضحة بالنسبة لي إلى حد كبير، وبطبيعة الحال هناك لاعب أو لاعبان لم يتم استدعاؤهما عن قصد، ويمكننا التحدث عن ذلك لأن السبب قد يكون قلة مشاركتهما أو تعرضهما لإصابة بسيطة أو أمورا من هذا القبيل. لكن في المجمل الأمر تطلب الكثير من التفكير والعمل منذ تعييني في 28 من يوليو.
0: زيدان يخلف ديشان بعد 14 عاما في ألمانيا. فاز بايرن ميونخ على يونيون برلين بسبعة أهداف نظيفة لحساب الجولة الرابعة. النجم المغربي إسماعيل السيباري سجل الهدف الخامس في هذه المباراة، واليوم تتجه الأنظار إلى الملاعب الأوروبية، الكثير من المباريات المثيرة في الدوري الإنجليزي، أرسنال يحل ضيفا على برايتون وتوتنهام يستضيف أستون فيلا، وفي الليغا الإسبانية برشلونة يحل ضيفا على إشبيليا وأتلتيك بلباو يستضيف ديبورتيفو ألافيس، بينما في الكالتشو الإيطالي روما يلتقي نادي إنتر. في بقية رياضة، تأهل المنتخب المغربي لكرة اليد لأقل من 18 سنة إلى الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا عقب فوزه على نظيره الليبي ب 32 هدفا لقاء 25 في المباراة التي أجريت لحساب المجموعة الثالثة للجمعة في أبيجان، وتألق إدريس الحمومي واختير كأفضل لاعب في هذه المباراة. أما في التنس فأكد عميد المنتخب المغربي جاهزية المنتخب المغربي لمواجهة نيجيريا في كأس ديفيس من أجل بطاقة التأهل الملحق المجموعة العالمية الأولى. أرازي أكد التركيز الكبير الذي يسيطر على المجموعة التي تضم كريم بناني وياسين دليمي ويونس العالمي الروسي، وأيضا ياسين دليمي الذي سيخوض المباراة الزوجي لجانب يونس العالمي الروسي. طبعا المنافسة تنطلق اليوم بمواجهتي الفردي، كريم بناني يواجه كانيس أبوها وياسين دليمي يواجه دانيل أديلي، على أن تتواصل يوم الأحد. بهذا نصل المستمعين الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، بقية أوقات ممتعة على أمواج ميديا، إلى اللقاء.
2: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
3: متى عفو صوفي فولاتي.
4: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur Média, merci d'être avec nous en ce samedi matin. Bon début de week-end à toutes et tous. L'actualité revient dans une dizaine de minutes, mais avant cela, on continue à parler sport avec votre nouveau rendez-vous du samedi, le magazine Temps Fort. Et à la une cette semaine, entre autres, le tennis féminin qui a une nouvelle numéro 1 mondiale, le golf et l'Europe qui remporte la Solheim Cup à l'issue d'une bataille acharnée, du judo et la prise de parole du champion français Teddy Riner qui fait décidément couler beaucoup d'encre de la Formule 1, et ce jeune pilote italien qu'on n'arrête plus, mais aussi évidemment du football au Maroc et la réaction du sélectionneur Mohamed Warbi après la décision de Soufiane Amrabat

مغرب الأجواء مشمسة في اللوكوس، الغرب سايستدلى ونواحي مراكش مع أمطار نواحي تافيلالت والأطلس الكبير وشرق خط الجبهة ميدلت. درجة الحرارة المتوقعة 29 درجة مرتقبة بالرباط، 28 في الدار البيضاء، 30 بطنجة العيون، 29 درجة مرتقبة بمراكش، 25 بالسويرة أكادير، 18 درجة في الشفشاون، 35 درجة في بنغرير. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل في طرابلس والقاهرة إلى 33 درجة مع طقس مشمس، 34 في نواكشوط، 30 في تونس العاصمة حيث الجو غائم. أما في عواصم غرب ووسط إفريقيا فستصل درجة الحرارة إلى 28 في أبيجان مع أجواء عاصفية، و 31 في باماكو ودكار. في باقي عواصم العالم، 25 درجة مرتقبة في باريس التي تشهد أجواء غائمة، 21 في لندن، 29 في مدريد، 26 في طوكيو. أما في العواصم العربية تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مرتقبة في بغداد، 29 في بيروت، 41 درجة في مكة المكرمة، 42 درجة في أبوظبي، و 31 درجة متوقعة في دمشق.

0: Médien, il est 8h, c'est l'heure de retrouver le journal qui vous est présenté ce matin par Nourdine Elouti. Rebonjour Nourdine.
1: Ahlan biki Sophie, ahlan bikoum mustamaina, ilaykoum anawina thamina. بعد أسابيع قضوها على الشاطئ، السلطات الإسبانية بالسبت المحتل تنقل مئات المهاجرين إلى مخيم بمحيط الميناء. عملية النقل تمت في أجواء عامة للاضطراب والفوضى وسط رفض وانتقادات من الحكومة المحلية اليمينية. حملة الانتخابات التشريعية في المغرب في آخر أنفاسها، والطبقة المتوسطة تبحث في برامج الأحزاب المتبارية عما يعيد لها توازنها ويحفظ لها القدرة الشرائية المتضررة جراء جملة من العوامل. في تونس، الجسم القضائي يتحسر على مآل القضاء في عهد قيس سعيد وينتقد مجددا تدخل السلطات في الاستقلالية. واشنطن توافق مبدئيا على صفقة لبيع طائرات مقاتلة متطورة للمملكة العربية السعودية، قيمتها تزيد عن 24 مليار دولار، ويرى فيها مراقب تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية تجاه حلفائها في الشرق الأوسط. صفحة الرياضة من هذه النشرة نخصصها لجديد كرة المضرب المغربية. المنتخب المغربي في مواجهة حاسمة أمام نظيره النيجيري ضمن الدور الأول من المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيس. أهلا بكم، نستهل النشرة بجديد ملف الهجرة بسبتة المحتلة. الشرطة الإسبانية قامت أمس بنقل مئات المهاجرين من شواطئ المدينة إلى مخيم في منطقة الميناء بعد أسابيع من تدفق قياسي فاق قدرة الثغر المغربي المحتل على الاستيعاب. ووثقت تسجيلات مصورة من عين المكان لفوضى وصعوبات واجهتها عناصر الشرطة الإسبانية في احتواء حشود المهاجرين الذين تدافعوا لضمان مكان لهم في الموقع الجديد المخصص للمخيم الذي تقول السلطات إنه يتسع فقط 1700 شخص. في المتابعة عثمان الطاهرية.
2: اضطرابات ومشاهد تدافع رافقت عملية نقل الشرطة الإسبانية مئات المهاجرين غير النظاميين من شواطئ سبتة المحتلة في خطوة مضت فيها الحكومة المركزية رغم معارضة السلطات المحلية اليمينية. خلال عملية النقل، وهو ما وثقته تسجيلات من عين المكان، واجهت الشرطة الإسبانية صعوبة في احتواء حشود المهاجرين الذين تدافعوا لضمان مكان لهم في الموقع الجديد المخصص لإيوائهم بعد أسابيع قضوها في ظروف صعبة على الشواطئ وفي مخيمات عشوائية، فيما تقول السلطات إن المخيم يكفي فقط لإيواء 1700 شخص. السلطات الإسبانية بالمدينة أقدمت على الخطوة مدفوعة بمحاولة تخفيف الضغط عن شوارع سبتة المحتلة وشواطئها، حيث يعيش مهاجرون في العراء أو داخل خيام بدائية في وقت قدرت فيه أن عدد من بقوا داخل المدينة بنحو 13 ألف مهاجر غير نظامي، بينما

0: ما تقول الحكومة المركزية إن العدد أقل من ذلك. وبينما تعمل الحكومة اليسارية على توسيع مرافق الإيواء الطارئ، تتحول أزمة الهجرة في سبتة المحتلة إلى ملف سياسي ساخن، مع اتهامات من المعارضة المحافظة واليمين المتطرف لحكومة بيدرو سانشيز بالفشل في التعامل مع الأزمة، في ظل تصاعد التوتر مع السكان المحليين الذي يرفع من حجم المأزق الإنساني والسياسي الذي تواجهه سبتة المحتلة.
1: صلة بهذا الملف، خص سفير المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رضا الشامي ميديا بتصريح أكد فيه أن العلاقات القوية والاعتماد المتبادل بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أكثر من صعيد لا ينبغي أن يتأثر بسياقات ظرفية. الدبلوماسي المغربي شدد على أن الهجرة غير نظامية من المعضلات التي ينبغي أن تكون موضوع حوار منفتح وصريح بين مسؤولي الضفة الشمالية والجنوبية لحوض المتوسط. الشامي أكد في الحوار ذاته أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب، رغم سعي بعض القوى السياسية للمضي في هذا الاتجاه. نواصل النشر بمواكبتنا لتشريعيات 23 من شهر شتنبر المقبل بالمغرب. التعبئة الميدانية لمختلف الأحزاب تتواصل، والحملة الانتخابية في أمطارها الأخيرة. على مستوى التطلعات، تبحث الطبقة المتوسطة فيما تحمله البرامج الانتخابية للأحزاب المتبارية، بل في الاستحقاق المقبل من تدابير ملموسة تعيد لهذه الطبقة الاجتماعية توازنها وتحافظ على ما تبقى من قدرتها الشرائية التي تآكلت جراء عوامل عديدة في طليعتها التضخم. عن هذا الجانب نستمع إلى توضيحات المهدي فقير الخبير الاقتصادي من الدار البيضاء، اتصل به يوسف النعماني.
2: الأحزاب السياسية خلافا لما عهدناه في الحملات السابقة أصبحت لها طريقة أخرى في التعامل مع الوعود الانتخابية، وخرجنا من منطق العموميات ليكون التركيز شديدا جدا على القدرة الشرائية، وبالتالي البرامج الانتخابية كلها تؤكد على ضرورة دعم القدرة الشرائية وضبط الأسواق والحفاظ على هذه الطبقة المتوسطة، خصوصا وأن اليوم الإشكال الكبير الذي تعامله هذه الحكومة والتي يؤثر على شعبيتها وعلى شعبية التكتل الحكومي الحالي هو هذه النقطة، والتي شهدت تراشقا بين مختلف أحزاب المكونة الأغلبية الحكومية، وبالتالي توجه هذه الأحزاب إلى إجراءات معينة من قبيل إحداث مؤسسات عمومية لضبط سلاسل التوزيع ومحاربة المضاربة وتحجيم تدخل الوسطاء بشكل يسمح بتوفير المواد من المواد الغذائية بأثمنة معقولة، كذلك التوجه نحو يعني وعود لضبط هامش الربح لدى يعني موزعي المحروقات بشكل يدعم استقرار الأسعار في مستويات مقبولة.
1: المهدي فقير الخبير الاقتصادي كان معنا من الدار البيضاء. من مختصرات الشأن المغربي، تعود المملكة غدا إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. العودة ستفعل عند حلول الساعة الثانية من صباح يوم غد، حسب ما أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في بلاغ خاص. نواصل النشرة مغاربيا. والمحطة تونس، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، حذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من انهيار ضمانات حسن سير القضاء واستقلاله. وقال المكتب التنفيذي في بيان إن هدم جملة المبادئ والضمانات المؤسسية لاستقلال القضاء ونزاهته وإقصاء ركن أساسي من ركائز القضاء المستقل، وهي الحركة القضائية التي تؤم نقل وترقية القضاة، قد أخرج القضاء من إدارة التصور الشامل والإصلاحي وأفضى بالنتيجة إلى واقع يحكمه التسيير اليومي من وزارة العدل للشأن القضائي تهيمن عليه الفوضى والعشوائية وكذا التعسف. كما أدى هذا الوضع، يضيف البيان، إلى إشاعة سلوكيات المحسوبية والولاء للسلطة التنفيذية على نطاق واسع. عن هذا الواقع الذي يشتكي منه القطاع القضائي في تونس، نتابع تعليق الصغير الزكراوي الأكاديمي والمحلل السياسي، تحدث لتونس أو من تونس العاصمة لرضا كريفية.
3: نتحدث اليوم عن أزمة عميقة تعرفها السلطة القضائية، أصبحت مرفق عام تشرف عليه وزيرة العدل وبالتنسيق مع رأس السلطة التنفيذية أي رئيس الجمهورية. على سبيل المثال، الترقيات في هذه الصائفة تمت بحكم غياب مجلس أعلى القضاء بدون مشاركة القضاة أي المجلس متاعهم، كذلك النقل تشرف عليها وزارة العدل. والظاهرة التي انتشرت منذ تقريبا 4 أو 5 سنوات هي اللجوء إلى مذكرات العمل بصورة سرية. نجد أن عديد القضاة تم عزلهم، هناك من فتح ضده تحقيق، هناك من تم إيقافهم عن العمل وهم يقبعون الآن في السجون. فوضعية القضاء بصورة عامة لم يعرفها القضاء في تاريخه، يعني منذ استقلال تونس، أي تقريبا منذ 70 سنة. إذن فالأزمة استفحلت، والمرفق القضائي أصبح مجرد وظيفة في خدمة السلطة التنفيذية، أي وقع تدجين ووقع استعمال لضرب كل الأصوات الحرة. اليوم القضاة مهمتهم ليست يعني احترام المحاكمة العادلة، وإنما تنفيذ أوامر السلطة التنفيذية. الدليل على ذلك أن هناك أحكام تصدر بدون محكمات، والمبدأ ليس البراءة، وإنما المبدأ في تونس اليوم في القضاء هو الإدانة.
1: الصغير الزكراوي الأكاديمي والمحلل السياسي من تونس العاصمة. نبقى بتونس، حيث اتهم الرئيس قيس سعيد مجهولين بمحاولة تدمير قطاع الصحة في البلاد، وهاجم سعيد من وصفهم بمرضى القلوب باستهداف منظومة الصحة العمومية وتدميرها، مشيرا إلى أن عددا من المشاريع تأخر إنجازها في تونس رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها. إلى ملف الشرق الأوسط الآن. المنطقة تظل قيد التصعيد. في الساعة الأولى من صباح اليوم سمع عدوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض، بعيد تحذير الدفاع المدني من تعرضها لهجوم جوي معاد في أول هجوم يستهدف عاصمة المملكة منذ بداية التصعيد الحالي. وفي ظل تهديد الحوثيين المدعومين من إيران لحركة الملاحة في البحر الأحمر، رفع الاتحاد الأوروبي أمس مستوى التأهب لمهمته بهذا الممر المائي المعروف باسم أسبيدس. وفي ظل تصعيد خيم على المنطقة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية للمملكة العربية السعودية تشمل طائرات F-35 لايتنين 2، وذلك بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ أكثر من 24 مليار دولار. تشمل الصفقة كذلك معدات للاتصال الآمنة والملاحة الدقيقة والحرب الإلكترونية، إلى جانب التدريب وأجهزة المحاكاة وخدمات الدعم الفني واللوجستي. وتمثل هذه الصفقة تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية تجاه حلفاء في الشرق الأوسط، مما قد يغير ميزان القوى العسكري في المنطقة، خاصة في السياق الأمني الراهن بعد سيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على مضيق باب المندب وتواتر اعتداءات فوق التراب السعودي. عن صفقة التسلح الأمريكية السعودية، سياقها وحيثياتها، نتابع توضيحات سمير فرج المحلل العسكري، تحدث ليوسف النعماني من القاهرة.
4: أمريكا كانت بترفض قبل كده دخول الطائرة F-35 إلى منطقة الشرق الأوسط عدا إسرائيل، حتى تحافظ إسرائيل على الريادة والقدرة وتكون أكثر دولة متفوقة جوبيا في المنطقة. ما يحدث من تطور في المنطقة إن الحوثيين طبعا استولوا على مدخل باب المندب، وقرروا عدم السماح للسفن السعودية أنها تمر في الممر، علاوة أنهم في طائرات مسيرة طلعت من العراق وضربت خط النفط السعودي من أبقيق إلى البحر الأحمر، قيام الحوثيين بضرب المواقع الكثيرة من أرامكو البترولية. ومن هنا وجدت أمريكا أنها لازم تنفيذ هذه الصفقة، وطبعا الصفقة دي مش هتتم النهاردة أو بكرة، ده على الأقل بتقعد سنة عمال ما تصنع هذه الطائرات ويتم تسليمها إلى المملكة العربية السعودية.
1: سمير فرج المحلل السياسي والعسكري، تحدث ليوسف النعماني من القاهرة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه أبرم اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن الجزيرة القطبية، ويمنع أي وجود عسكري لخصوم بلاده عليها. واعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك أن الاتفاق المقرر توقيعه بين بلاده وغرينلاند والولايات المتحدة مفيد لحلف الناتو وأوروبا. وأفادت عدة وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة ترغب في فتح 3 قواعد عسكرية جديدة في جنوب غرينلاند، إضافة إلى قاعدة بيتوفيك التابعة لها في شمال الجزيرة. اقتصاديا، خفضت فولكسفاجن توقعاتها لأرباح العام 26 و2000، بعدما أعلنت عن تسجيل أعباء استثنائية بقيمة 10 مليارات يورو في ضربة جديدة لثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم وفق وكالة رويترز. إلى صفحة الرياضة الآن. الأنظار تتجه، أنظار عشاق التنس المغربي تتجه اليوم إلى الرباط، حيث يخوض المنتخب المغربي مواجهة حاسمة أمام نظيره النيجيري ضمن الدور الأول من المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيس. التفاصيل معك يوسف الشاطر.
5: موعد مهم للغاية بالنسبة للمنتخب المغربي يومي السبت والأحد أمام منتخب نيجيريا في ملاعب نادي السكاكين في الرباط ضمن الدور الأول للمجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيس. الفوز سيمنح العناصر المغربية بطاقة التأهل إلى الملحق المؤهل للمجموعة العالمية الأولى المقرر في

خاصة باللائحة الجهوية. كتختار لائحة محلية وكدير علامة في المربع الخاص بها، وكتختار لائحة جهوية وكدير علامة في المربع الخاص بها. باش يكون التصويت ديالك صحيح خاص العلامة اللي كدير تكون واضحة وداخل المربع المخصص لها، ما خاصهاش تخرج على حدود المربع أو تمتد لمربع آخر. ومن بعد كطوي الورقة وكتحطها في صندوق الاقتراع. رئيس المكتب كيوضع على يديك علامة بالمداد ما كيتمسحش بسرعة، وكيتم وضع علامة أمام الاسم ديالك في لائحة الناخبين من طرف عضوي مكتب التصويت، وكتاخذ البطاقة الوطنية ديالك وكتغادر المكتب. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: Matin Info, Sophie Volatier.
1: Matin Info, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Mehdi, à la réalisation. Merci à Toufik, à la production. Retour de l'actualité tout de suite, car il est 9h et c'est l'heure de la synthèse avec Othmane Tahiri. Bonjour Othmane.
2: Sabah al khair laki Sophie, wa li kulli mustama'ina al kiram. أهلا بكم إلى هذا الموجز. قامت الشرطة الإسبانية أمس بنقل مئات المهاجرين غير النظاميين من شواطئ مدينة سبتة المحتلة إلى مخيم في منطقة الميناء بعد أسابيع من تدفق قياسي فاق قدرة الثغر المغربي المحتل على الاستيعاب. ووثقت تسجيلات مصورة من عين المكان لفوضى وصعوبات واجهتها عناصر الشرطة الإسبانية في احتواء حشود المهاجرين الذين تدفقوا لضمان مكان لهم في الموقع الجديد المخصص للمخيم الذي تقول السلطات إنه يتسع فقط ل1700 شخص. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبرم اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده سيطرة دائمة على أمن الجزيرة القطبية ويمنع أي وجود عسكري لخصوم الولايات المتحدة عليها. واعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك أن الاتفاق المقرر توقيعه بين بلدها وغرينلاند والولايات المتحدة يعد مفيدا لحلف الناتو ولأوروبا. من جهته أعرب رئيس وزراء غرينلاند عن رضاه عن إبرام اتفاق يضم ويعزز أمن غرينلاند ومملكة الدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي. افتتح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي قمة لسبع دول مجاورة لبلاده وعضو في الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي. وفي الميدان أسفرت ضربة جوية روسية على مبنى سكني في سومي عن مقتل شخصين. وفي واشنطن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. في أخبار الشرق الأوسط، قال الحوثيون في اليمن إن مقاتلات سعودية شنت 26 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية استهدفت محافظة تعز جنوب غربي البلاد في ظل تجدد المعارك. وفي مقابل سمع عدوي انفجارات في الساعات الأولى من صباحة اليوم بالعاصمة السعودية الرياض عقب تحذير الدفاع المدني من تعرضها لهجوم جوي معاد وفق ما أفاد به مصادر. وفي سياق ذاته أفادت الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 112,000 شخص فروا من مناطقهم في اليمن منذ مطلع شتنبر. رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل وفق ما أفاد مصدر مطلع. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين أبرزهم عباس تأشيرة دخول الاجتماعات. يعود المغرب بعد منتصف الليل إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير عقارب الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا وفق بلاغ صحفي صادر عن رئيس الحكومة أمس. يذكر أن رئيس الحكومة كان قد أعلن في يونيو الماضي أن المملكة ستعتمد بشكل دائم توقيت غرينتش.

0: بعد قرار التخلي عن العمل بالساعة الإضافية. في المغرب دائما أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر وتبقى لمنشور رئيس الحكومة بتاريخ فاتح شتنبر 2026 دعي رؤساء الإدارات العمومية والمديرون العامون ومدير المؤسسات والمقاولات العمومية ورؤساء مجالس الجماعات الترابية لمنح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوال لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم في التصويت دون الإخلال بالسير العادل للمرافق والمصالح العمومية. كما أهاب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. نختم هذا الموجز بالرياضة، حيث أعلنت اللجنة المنظمة للمباراة التي ستجمع بين المنتخب المغربي بنظيره الجابوني يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاق عملية بيع التذاكر ابتداء من اليوم على الساعة 10 صباحا. وضحت اللجنة المنظمة أن عملية بيع التذاكر ستتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك إلى جانب التطبيق الرسمي للمنصة. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر ميديا. إلى اللقاء.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب بل ما يوقظه فينا.
2: جاء هذا الكتاب
1: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: ميديا ويكاند الأسرة، محمد البدوي.

صباح النور، صباح الخير، صباح جديد اللي غنتلاقاو فيه من جديد معكم مستمعينا الكرام. مرحبا بكم في ماكنتو، اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الاسره. اليوم غادي نوقفوا عند بعض السلوكات والاسئله اللي كترافقنا في حياتنا اليوميه، من طريقه ديال التعامل ديالنا مع الاخرين، النظره ديالنا للوقت والاستفاده منه، وصولا الى العادات اللي كنكتشفوا اننا كنعاودوها نديروها حتى حنايا بلا ما نحسوا، رغم اننا كنا كننتقدوها من قبل. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام، ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذن في الفقرة الأولى مستمعينا الكرام، غادي نبداو بواحد المهارة اللي كتدخل في صميم ديال العلاقات ديالنا بالآخرين، ولكن حتى في علاقاتنا بنفسنا حتى احنا، فن قول لا بالأدب. كيفاش نرفضو بلا ما نجرحو والآخرين وبلا ما نضغطو على ريوسنا؟ علاش كنلقاو صعوبة في أننا نقولو لا حتى ملي ما كنكونوش باغين أو لا قادرين؟ وكيفاش نعبرو على الرفض بطريقة اللي تكون واضحة ومحترمة بلا ما نحسو بالذنب وبلا ما نجرحو الشخص الآخر؟ ومن علاقتنا بالآخرين غادي نمشيو لعلاقتنا بالوقت وبالطريقة اللي كنعيشو بها الأيام ديالنا، حيث ولا عندنا واحد السؤال اللي ماشي غير شنو درنا اليوم، ولكن حتى اشنو ربحنا من هاد الشيء اللي درنا. يعني واش خاص كل حاجة في حياتنا تكون عندها نتيجة؟ علاش ولات عندنا الرغبة نحسبو القيمة ديال الوقت بالهوايات والخرجات وحتى العلاقات بالمنطق ديال اشنو استفدت؟ واش كل شيء يعني اولا كل حاجه كنديروها خاصها تكون مفيده منتجه اولا عندها مردود باش تقدر يكون عندها معنى؟ وكذلك ملي كنحاولوا نفهموا الطريقه اللي كنعيشوا بها وكنفكروا بها اليوم، فكنرجعوا بالضروره للجذور، للبيت الاول والطريقه التربيه اللي شكلات جزء كبير من الشخصيه ديالنا. في الفقره الثالثه غادي نتكلموا على علاش كنكبروا وكنلقاو راسنا كنعاودوا نفس العادات اللي كنا كننتقدوها على عند والدينا مثلا. يعني بين التربيه اللي تلقيناها احنا والتربيه اللي كنحاولوا اننا نعطيوها للجيل الجديد، علاش بعض التصرفات كتنتقل لينا بلا ما نحسوا بها؟ واش الوعي بها كافي باش أننا نقدروا نكسروا ديك الحلقة ونختاروا طريقة مختلفة مع وليداتنا؟ الشيء اللي نتكلموا عليه في الفقرة الثالثة. أما الفقرة الأخيرة مستمعينا الكرام، فغادي نستضيفوا الأستاذة ياسمين اليحيوي الأخصائية النفسية باش تكلم لنا على موضوع التفكير الزائد، يعني ملي كيتحول نشاط الدماغ إلى استنزاف نفسي، وقتاش كيكون التفكير في المشاكل والأحداث شي حاجة طبيعية، وقتاش كيولي كيدور في واحد الحلقة مفرغة اللي كتستنزفنا نفسيا، وكيفاش نقدروا نتعاملوا مع الأفكار المتكررة ونوقفوا هذه الدوامة هذه؟ للمستمعين الكرام، حلقة جديدة من ويكند الأسرة، غادي نبداوها بكيفاش نحطوا الحدود ونقولوا لا ونعرفوا كيفاش نقولوا لا، وغادي ندوزوا العلاقات ديالنا بالوقت وبفكرة الاستفادة من أي حاجة كنديرها، ومن بعد غادي نرجعوا لفكرة التربية والعادات اللي كنحملوها معنا، وغادي نختموا رفقة الأستاذة ياسمين اليحيوي وغادي نتكلموا على التفكير الزائد. فكنتمنى تدوزوا معنا هذا الصباح وقت زوين ومفيد وممتع دائما في ويكند الأسرة على ميديا. إذن مستمعينا الكرام، كيف ما العادة في ويكند الأسرة، قبل ما ندخلوا للفقرة الأولى واللي خصنا هذا الصباح باش نتكلموا على الفن ديال قول كلمة أو يعني لا بأدب، كيفاش نرفضوا بلا ما نجرحوا الآخرين وبلا ما نضغطوا على راسنا وبلا ما نحسوا بالذنب، وكذلك بلا ما نجرحوا الأشخاص اللي كيكونوا دايرين بينا. هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذه الفقرة هذه، لا نتكلموا عليها مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا الأصالة نصري أم العريس.

مستمعينا الكرام، أصالة نصري أم العريس في ويكند الأسرة على ميديا. إذن غادي نبدأ اليوم نتكلموا على الموضوع اللي خصصنا على الفقرة الأولى، اللي هو فن قول لا بأدب. كاينين شي كلمات صغار في عدد الحروف يعني كما كنقول، ولكن كبار بزاف في المعنى ديالهم. وبين هذه الكلمات كاينة كلمة لا، كلمة بسيطة ولكن ملي كتكون موجهة لشخص يعني كنحترموه أو لقريب أو لصديق أو حتى شي زميل في الخدمة، كتولي أحيانا صعيبة بزاف باش أننا نخرجوها. شحال من مرة كنكونوا عارفين من الداخل ديالنا أننا ما قادرينش نديروا شي حاجة وما باغيينش نشاركوا في شي حاجة، نمشيو لشي موعد لشي عرضة أو لا ما مناسبناش أننا نعاونوا في شي طلب، وخا هكا كنقولوا آه وخا نعم، يعني كنكونوا غير خايفين أننا نجرحوا الشخص الآخر أو لا نخليه ياخذ علينا فكرة خايبة أو لا يقول علينا بلي تبدلنا وما بقيناش كيف كنا، ومن بعد كنلقاو راسنا داخلين في واحد الالتزام اللي ما كانش في الحسبان. كنبداو نحسوا بالضغط والندم وربما حتى كنلوموا راسنا علاش وافقنا حنايا نديروا هذه الحاجة من الأول. وهنا كيتطرح واحد سؤال، واش أننا نقولوا كلمة لا كتعتبر فعلا أنانية ولا ممكن

كنرضيو الجميع. فأول حاجة غنبداو بها مستمعينا الكرام هي أننا نسولو داك السؤال ديال علاش كنخافو نقولو لا. المشكل في الغالب ماشي في الكلمة نفسها ولكن في الإحساس اللي كيجي معها، يعني ملي حيت ملي كنقولو لا كنكونوا أحيانا خايفين من رد فعل الشخص الآخر أكثر من الطلب نفسه، يعني كنخافو أنه يبقى فيه الحال، يتقلق، ياخدها بشكل شخصي أو لا يعتقد أننا ما بقيناش كنقدروه. وهذا الإحساس كيزيد خصوصا في العلاقات اللي كتكون قريبة، لأننا تربينا يعني في واحد المجتمع اللي كتكون فيه المساعدة، المجاملة، وصلة الرحم والوقوف مع الآخرين كلها قيم مهمة، وهذا شيء زوين بزاف. ولكن المشكل كيبدأ ملي كتولي الموافقة على هي الطريقة الوحيدة نقوله اللي كنعبروا بها على المحبة ديالنا وعلى الاحترام ديالنا للآخر. مثلا واحد القريب كيطلب منا أننا مثلا نديروا شي خدمة ولا يعني نعاونوه في شي حاجة، وحنا أصلا عندنا ذاك النهار عامر، ولكن كنقولوا ليه آه واخا صافي قبل حتى ما نفكروا واش فعلا عندنا الوقت ولا لا. ومن بعد كنلقاو راسنا مضغوطين وكنقولوا بيننا وبين راسنا علاش وافقنا، كان ممكن ما نقولوش ليه، نقولوا انا ما يمكنش او لا ما نقدرش او لا، يعني شي طريقه بحال هكا. او لا مثلا يعني شي صديق كيعرض عليك انك تخرج معاه تشربوا قهوه في واحد الوقت وانت محتاج انك تبقى جالس غير في الدار وترتاح، ولكن كتوافق حيت ما بغيتيش تحرجوا. ومع الوقت هذيك واخا اللي قلتي ليه يعني كتكون كتقال غالبا بلا رغبة حقيقية، فكتقدر تولد واحد الإحساس بالضغط وحتى الاستياء. والمفارقة هي أننا ممكن نكونوا كنوافقوا باش نحافظوا على العلاقة، ولكن الطريقة اللي كنوافقوا بها تقدر هي نفسها تأثر على العلاقة. هادشي علاش من المفيد أننا نتعلموا ما نجاوبوش ديما في الحين، خصوصا ملي كنحسوا بالضغط. يعني ممكن ببساطة نقولوا وخليني نشوف واش نقدر ولا ما نقدرش، أو لا من بعد غادي نعاود نتصل بك ونعطيك واحد الجواب، أو لا خاصني نفكر فيها شوية نشوف واش عندي البروغرام خاوي ولا لا. فهاد الجمل كلها راه ما كتعتبرش تهرب، واخا كاين اللي كيعتبرها تهرب، ولكن هي راه ماشي تهرب، وإنما كتخلينا فقط ناخدو واحد اللحظة باش نفرقوا بين مثلا بغيت نعاون ولا حاس براسي بزز عليا نعاون أو لا. وحاجة أخرى اللي كتكون يعني مهمة بزاف هي أننا ماشي مسؤولين دائما على أن الآخرين يبقاو راضين علينا. ممكن نقولوا لا باحترام والشخص الآخر يبقى فيه الحال ويتقلق، ولكن ديك التقلقة ديالو ما كتعنيش بالضرورة أننا احنا كنا غلطين، لأن العلاقات الصحية ما خاصهاش تكون بنية على أن واحد الطرف ديما كيوافق باش الطرف الآخر يكون ديما عجبه الحال وهو ما كيتقلقش. مستمعينا الكرام غادي نسمعوا ليوسف قلزيم هذا ما كان، وغادي نعود نرجع لكم باش نتكلموا على كيفاش نقولوا لا بطريقة اللي ما تجرحش الآخرين.

مستمعينا الكرام، ما زال مستمرين معكم في الحديث على الموضوع اللي خصنا لهذه الفقرة، اللي هو فن قول كلمة لا بأدب، يعني بلا ما كيفاش نرفضوا بلا ما نجرحوا الآخرين وبلا ما نضغطوا على أريوسنا. فتكلمنا أولا على علاش كنخافوا من أننا نقولوا الكلمة ديال لا. دابا غادي نحاولوا نتكلموا على كيفاش نقدروا نقولوا لا بطريقة اللي ما نجرحش الآخرين، وكيفاش يعني نتقبلوا أننا ما نقدروش نرضيو الجميع. فإلا فهمنا علاش لا كتكون صعيبة، فكيبقى السؤال الأهم هو كيفاش نقولوها. يعني السر هنا هو أن الرفض ما خصوش يكون قاسح باش يكون واضح، وما خصوش كذلك يكون غامض باش يكون باش يبان لنا على أنه مؤدب. ممكن جدا نكونوا واضحين ومحترمين في نفس الوقت، مثلا عوض ما نقولوا شي هدرة طويلة ولا شي جملة طويلة ونقلبوا على العشرات ديال الأعذار، ممكن نقولوا ببساطة اسمح لي ما نقدرش هاد المرة، يعني أو لا كنت منكون نقدر نعاونك ولكن هاد المرة راه ما غاديش نقدر. الجملة القصيرة ولكن فيها وضوح واحترام، والمهم كذلك هو أننا نعرفوا نرفضوا الطلب، ماشي الشخص يعني اللي كيطلب منا داك الطلب. يعني فوق كاين فرق كبير بين أننا نقولوا ما غنقدروش نديروا هاد الشيء، وبين أننا نقولوا وانتوما ديما كتطلبوا مني أننا ندير واحد الحاجة، أو لا أو عمركم ما كتفكروا ليا في صحتي أنا ولا في الوقت ديالي، فكتفكروا غير في داك الشيء اللي كيهمكم. لأن الجملة الثانية كتقدر يعني تخرج واحد الرفض من يعني من الطلب، وكتحولوا الهجوم على الشخص او على العلاقه اللي كتكون جامعه بيناتكم، وهنا ممكن يبدا المشكل. وحتى ملي يكون عندنا واحد السبب فماشي ضروري نشرحوه بالتفصيل. احيانا كنحسوا اننا خاصنا نعطيو ملف كامل من التبريرات باش نقنعوا الاخر بان ديك لا ديالنا اللي كنقولوها ليه راه عندها واحد الحق انها تكون، ولكن كل ما كثرت التبريرات كل ما فتحنا الباب المزيد من النقاش. ايوا مثلا إذا كنتي ما تقدرش ديرها اليوم ديرها غدا، إلا واشوف راه ما تاخدش لك بزاف ديال الوقت غير سوي عاد المكانة، واش ما تقدرش تبدل هذاك الموعد اللي عندك. وهذا الشيء علاش يعني الوضوح والاختصار كيكونوا أحيانا أكثر احتراما، وطبعا الطريقة اللي كنقولوا بها الكلمة ديال لا فراح حتى هي كتصنع واحد الفرق كبير. نفس الكلمات ممكن تقال بنبرة هادئة ومحترمة، وممكن تقال بواحد العصبية فكتولي جارحة بالنسبة للآخرين. وإذا كان يعني شخص مصر فما خصناش بالضروره ندخلوا في مواجهه ونرفعوا الصوت ديالنا، ممكن نعاودوا نفس الفكره اللي قلنا ليه بهدوء، اييه فهمتك ولكن فعلا راه ما غنقدرش هذه المره هذه. فهذه مهاره مهمه خاصنا نتعلموها، لان بعض الناس ما كيقبلوش الكلمه ديال لا من اول مره، وكيحاولوا انهم يقنعونا باش حنا نبدلوا الراي ديالنا. وفي هذه اللحظه راه ماشي ضروري يعني نكتشفوا سبب جديد باش ندافعوا على القرارات ديالنا، احيانا غير الثبات على نفس القرار والهدوء كيكونوا كافيين باش اننا نقولوا لا بطريقه اللي ما غتجرحش الاخر. وكذلك يعني خصنا يعني ممكن اصعب مرحله ماشي هي اننا نقولوا لا، وانما شنو كيوقع من بعد. فمثلا شي مرات كتكون كتهضر مع شي واحد كتسد التليفون كتسالي ديك المحادثه وكتبقى تسول راسك انت واش ما كنتش قاصح مع هذا الشخص، واش غادي يتقلق مني، واش غيبقى فيه الحال، واش كان خاصني نوافق. فهاد الإحساس بالذنب كيوقع لبزاف ديال الناس، خصوصا اللي متعودين يكونوا ديما حاضرين بالنسبة للآخرين. ولكن خاصنا نعرفوا أن الإحساس بالذنب ماشي ديما دليل على أننا درنا شي حاجة غلط، شي مرات كيكون غير لأننا درنا حاجة جديدة اللي احنا ما متعودينش عليها. فأننا نقولوا كلمة لا راه ماشي قلة احترام وماشي بالضرورة أنانية، كما أننا نقولوا ديما فما كيعنيش أن هاد الشيء راه دليل على أننا ضريفين والله عمر هدر. أحيانا أكثر حاجة ممكن نحافظوا بها على علاقة هي أننا نكون واضحين وباينين في الهضرة ديالنا، لأن الموافقة اللي كتجي تحت الضغط ممكن تحول مع الوقت الاستياء أو لإحساس بالاستغلال. أما ديك لا اللي كتقال بهدوء واحترام فهي كتوضح الآخرين فين كاينين الحدود ديالنا، وكتخلينا حتى احنا نكونوا صادقين مع ريوسنا. ويمكن يعني ماشي كل مرة غادي نعرفوا نقولوا هاد كلمة لا بسهولة، ويمكن في البداية أننا نحس بداك الذنب ويبقى فينا الحال ويبقى داك شي كيدور لينا في الراس ديالنا، ولكن مع الوقت غادي نفهموا ان احترام الاخرين ما كيعنيش اننا نلغيو حنا راسنا من ديك المعادله ومن ديك العلاقه ملي كنكونوا يعني باغيين وقادرين، ولا ملي ما كنكونوش قادرين وما كيكونش الامر بناسب لينا. ولكن دائما نحاولوا نقولوها باحترام. فسؤال ديال هذه الفقره مستمعينا الكرام اللي غادي نختموا به هذا الموضوع، اللي هو واش كتقدروا تقولوا لا بسهوله ملي كيكون طلب ممنوع
مناسبش لكم سمعنا الكرام، ولا كتلقاو راسكم حتى نتوما كتوافقوا من بعد كتندموا حيت ما قدرتوش ترفضوا. كنتمنى كل واحد يسول راسه هذا السؤال هذا ويحاول يلقى جواب اللي يكون مناسب للطريقه اللي كيفكر بها. وخليكم معنا مستمعينا الكرام، ما تنساوش من دابا شويه بعد الموجز الاخباري ديال 9 ونص غادي نتكلموا على واش خاص كل حاجه في حياتنا تكون عندها نتيجه، علاش ولات عندنا الرغبه ديال اننا نحسبوا قيمه الوقت للهوايات والخرجات وحتى العلاقات بداك المنطق ديال ايوا اشنو استفدنا. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد موجز التاسعه والنصف. فما دابا فغنخليكم مع نصيف زيتون وزهير بهاوي في يا مسافر.

مستمعينا الكرام، كاين واحد السؤال اللي ولا كيجينينا بزاف الحياه اليوميه ديالنا، ويمكن ما كنردوش ليه البال حتى كنوليو نطرحوه على راسنا بشكل تلقائي في بعض الاحيان، اللي هو اشنو درت اليوم. كنساليو الخدمه، ساليو المسؤوليات، كيدوز النهار وكنبقى وكنقلبوا في الذاكره ديالنا على شي حاجه اللي نحسوا انها خلات النهار ديالنا يكون مفيد. وإذا لقينا مثلا لقينا رأسنا أننا قرينا، خدمنا، تعلمنا شي حاجة، قضينا واحد الغرض، ولا درنا مثلا الرياضة، فكنحسوا بشوية ديال الرضا. ولكن إلا داز النهار ديالنا بلا حتى شي إنجاز واضح، ممكن كيجي واحد الإحساس بأننا ضيعنا الوقت. والمثير هو أن الطريقة في التفكير ما بقاتش مرتبطة غير بالخدمة أو الدراسة، ولكن دخلت تقريبا لكل التفاصيل ديال الحياة ديالنا، حتى في الهوايات كنقلبوا لي على ديما على شي نتيجة، حتى السفر كنقلبوا فيه على التجربة اللي غادي تزيدنا شي حاجة، وحتى العلاقات كنلقاو راسنا شي مرات كنقيسوها بداك المنطق ديال شنو كيزيد ليها هذا الشخص في الحياه ديالي. وشي مرات حتى الراحه كتحتاج لواحد التبرير، يعني مثلا غادي نقولوا غادي نرتاح باش نرجع نكمل الخدمه ديالي ونخدم مزيان، وكأن الراحه ما عندهاش القيمه الا اذا كانت يعني غادي تعاوننا على اننا ننتجوا اكثر من بعد. ولكن وسط هذا المنطق كامل يعني كيبقى واحد سؤال اللي كيستاهل اننا نوقفوا عنده اليوم، اللي هو واش فعلا كل حاجة في حياتنا خاصة تكون عندها نتيجة؟ واش مازال

هل ممكن نديرو شي حاجه غير حيت مثلا كتعجبنا، غير حيت كتفرحنا، اولا غير حيت كتخلينا نحسو باننا عايشين هذيك اللحظه؟ فاول حاجه غنبداو بها مستمعينا الكرام باش نحاولوا نفصلوا شويه في هذا الموضوع، هو اننا نطرحوا داك السؤال ديال منين جاتنا الفكره ديال ان الوقت يعني اللي ما كينتج لينا والو كيتعتبر وقت ضايع. يمكن اول حاجه خاصنا نوقفوا عندها هي الطريقه اللي ولات بها ديك الكلمه ديال الاستفاده حاضره في كل تفاصيل النهار ديالنا. احنا طبعا محتاجين ننظموا الوقت ديالنا، عندنا مسؤوليات، اهداف، خدمه، عائله، مواعيد، ومن الطبيعي اننا نبغيو نشوفوا نتائج المجهود اللي كنبذلوه. ولكن المشكل كيبدا ملي كنوليو كنقيسوا تقريبا كل دقيقه يعني بهذا الميزان هذا ديال شنو عطاني هذا الوقت، اشنو استفدت من هذا اللحظة. يعني ممكن كنفيقوا، ممكن يعني نكونوا اصلا داخلين في واحد السباق مع الساعه، خاصني نوجد، خاصني نمشي للخدمه، خاصني نكمل هذه المهمه، خاصني نجاوب على هذه الميساجات، خاصني ندير هذا الشيء قبل ما يسالي النهار. وملي كتوصل اللحظه ديال الفراغ، بدل ما نحاولوا نحسوا حنا شويه بالراحه، كنلقاو راسنا كنفكروا اشنو ممكن نديروا باش ما نضيعوش فيه هذاك الوقت. حتى التليفون ديالنا كيزيد شويه هذا الاحساس بطريقه اللي غير مباشره. كنشوفوا ناس مثلا كيتعلموا لغه جديده، كيديروا الرياضه، كيقراوا الكتب، كيطوروا المشاريع ديالهم، وكنبداو نقارنوا النهار ديالهم بالنهار ديالنا، ونحسوا اننا مثلا خاصنا حتى حنا ديما نكونوا كنحققوا واحد الانجاز وكنديروا شي حاجه، وكيولي عندنا واحد التصور بان الانسان اللي ديما مشغول هو الانسان اللي كيتطور وكيتقدم وكيزيد في الحياه ديالو، واللي عنده وقت اللي شويه فارغ ربما ما كيستغلش الحياه ديالو مزيان كيف ما خاصو يستغلها. ولكن واش فعلا كل لحظه هدوء هي كتعتبر لحظه ضائعه؟ تخيلوا مثلا واحد الشخص اللي خدم نهار كامل ورجع للدار، جلس شويه مع العائله، شرب شي كويس ديال اتاي، هضر معهم شويه، ضحك معهم، ومن بعد مشى ينعس. الا بغينا نحسبوا هذا النهار بمنطق الانتاج فقط، ممكن نقولوا اشنو يكون حقق هذا الشخص؟ يعني ما دار والو. ولكن الا شفنا الحياه ككل غادي نلقاو انه عاش واحد الجزء مهم منها، حيت الانسان ما كيحتاجش غير يعني الانجاز، كيحتاج حتى الهدوء، التواصل، واللحظات اللي ما فيهاش واحد الهدف اللي هو واضح. والمشكل ان ملي كنوليو كنعتبروا اي وقت ما فيهش انتاج يعني وقت كيتعتبر ضائع، ممكن حتى الراحة تولي بالنسبة لنا مصدر ديال التوتر. كنكونوا جالسين ولكن العقل ديالنا خدام، وغادي نتكلموا على هذا الشيء من بعد مستمعينا الكرام، على التفكير الزائد. مثلا كنبقاو نقولوا خاصني نقرا، خاصني نرتب، خاصني نتعلم، خاصني ندير شي حاجه جديده، وهكذا حتى ملي كيكون الجسم ديالنا محتاج انه يرتاح فالعقل كيبقى يحس بالذنب. والحقيقه ان الراحه ماشي ديما مرحله باش نرجعوا ننتجوا، يعني احيانا الراحه هي جزء من الحياه نفسها، والجلوس مع الناس اللي كنبغيوهم وكيبغيونا، نتفرجوا في شي فيلم، نخرجوا نتمشاو بلا حتى شي وجهه محدده، نسمعوا الموسيقى، أو لا حتى غير نجلسوا بلا ما نديروا والو. يعني ماشي بالضرورة فراغ خاصنا نعمروه بالزربة، يمكن تكون هذه بالضبط هي المساحة اللي كيحتاجها الإنسان باش يرجع يسمع راسه، ويعني بعيد على ذاك الضجيج ديال الواجبات، وحتى الملل اللي كنحاولوا غالبا أننا نهربوا منه ممكن يكون فرصة باش العقل ديالنا يخرج شوية من ذيك الحالة ديال الاستنفار الدائم. هادشي علاش ربما ما خصناش نحيدوا من حياتنا الفكرة ديال الإنجاز فقط، يعني ولكن خاصنا نوسع المعنى ديال الوقت اللي كنستافدوا منه، لأن الوقت ماشي فقط هو الوقت اللي خرجنا منه بشي نتيجة ملموسة، يعني حتى الوقت اللي رجع لنا الهدوء، أو لقربنا من شي شخص، أو لخلانا نضحكوا مع الناس اللي كنبغيوهم واللي قرابين لنا، ولا غير خلانا ناخذوا واحد النفس. راه وقت اللي كيتسمى وقت عشناه وماشي وقت اللي ضاع بالنسبة لنا. وأكيد غنتكلموا أكثر يعني كما قلنا على التفكير زائد مستمعينا الكرام مع الضيفة ديالنا اليوم اللي هي الأستاذة ياسمين اليحيوي الأخصائية النفسية، اللي تكلمنا على التفكير زائد. هادشي اللي غنتكلموا عليه مستمعينا الكرام، خليكم معنا، ندير واحد الفاصل موسيقي مع طه نوري بالهدى، ونعود نرجع لكم مستمعينا الكرام باش نتكلموا على واش حتى الهوايات والخرجات والعلاقات خاصها تكون مفيده.

0: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: مستمعينا الكرام، مازالين مستمرين معكم في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه، اللي هو واش خاص كل حاجة في حياتنا تكون عندها نتيجة. وما نبقاوش نطرحوا داك السؤال ديال اشنو استفدت من هذا الشيء كامل، لأن واش حتى الهوايات والخرجات والعلاقات خاصها تكون مفيدة بالنسبة لنا. هذه الرغبة في أننا نحصلوا على واحد النتيجة ما بقاتش غير في الطريقة ديال التعامل ديالنا مع الوقت، ولكن ولات حتى كتأثر على الحاجات اللي من المفروض تكون يعني مصدر للمتعة. ناخذوا مثلا الهوايات، واحد الشخص كيعجبو التصوير، نقولوا التصوير، كان كيمشي في الزنقة ولا يعني في الطبيعة وكيصور غير حيت كيعجبو داك المنظر اللي كيشوف، ولكن مع الوقت كيبدا يسمع وعلاش ما ديرش هادشي تردو مشروع، علاش ما تبيعش التصاور ديالك، علاش ما تحلش مثلا شي صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هكا بحال كيبدا يضغط على راسه. واحد شخص مثلا كيعجبو نقولوا الرسم، كنبداو نقولوا ليه وخاصك تستغل الموهبة ديالك. واحد كيعجبو الطبخ كيسمع نفس الهضره، علاش ما ديرش مشروع ديال الماكله؟ ويعني وحتى الرياضه ممكن تحول من نشاط اللي كنمارسوه باش نحسو براسنا مزيانين لمشروع اخر اللي فيه الارقام والنتائج والمقارنات. وبالطبع ما كاين حتى مشكل في ان الانسان يطور الهوايه ديالو ويحولها لواحد المصدر ديال الدخل، يعني عادي. ولكن السؤال هو واش ضروري كل حاجه يعني كنبغيوها خاصها توصل شي نتيجة أو لا

نستافدوا منها شي حاجة يعني كنقولوا ملموسة. واش ممكن واحد الإنسان يبقى كيرسم 20 عام وما يبيع حتى لوحة واخا هكاك تكون هذه الهواية عطات لحظات اللي هي زوينة؟ يعني واش ممكن واحد الشخص اللي كيبقى كيعزف على واحد الآلة موسيقية مثلا غير في الدار بلا جمهور وبلا ما يديرها مشروع وتكون موسيقى بالنسبة ليه مساحة للراحة؟ طبعا طبعا هادشي ممكن، لأن بعض الأنشطة كتكون القيمة ديالها في التجربة نفسها ماشي في النتيجة اللي غادي تجي من بعد يعني. ونفس الشيء كينطبق على الخرجات وعلى السفر. اليوم ممكن نمشيو لشي مدينة ونكونوا كنقلبوا على البلايص اللي مثلا خاصنا أننا نزوروها، بحال مثلا المطاعم اللي خاصنا نجربوها والصور اللي خاصنا ناخدوها، يعني حتى كتولي الرحلة بحال إلى لائحة ديال المهام، يعني كل مرة خاصنا نديرو فيها شي حاجة. أو ملي نرجعو كنبداو نسولو ريوسنا واش شنو استفدنا من هاد الشيء هذا، اشنو شفنا اشنو تعلمنا، مع أن ممكن أجمل لحظة في ديك الرحلة اللي يعني كانت مثلا اللي عشناها كانت غير شي جلسة عفوية مع شي شخص غريب ما كنعرفوش وهضرنا، أو لا غير مثلا تخرجنا تمشينا بلا تخطيط، أو لا شي قهوة في شي يعني بلاصة اللي ما كانتش في البرنامج ديالنا. وحتى العلاقات يعني نقدروا نتكلموا عليها حتى هي ولا كتواجه نفس السؤال. طبعا يعني العلاقات الصحية كتحتاج التبادل والاحترام والدعم، ولكن ماشي كل علاقة خاصة تكون مبنية على يعني المنفعة. كاين صديق اللي مثلا كنمشي عنده ملي كنكون محتاج شي شخص اللي نهضر معاه، وكاين واحد صديق اخر مثلا اللي كنتلاقى معاه ملي كنكون محتاج انني نضحك، وكاين شخص اخر يعني اللي كنرتاح غير ملي كنكونوا مع بعضياتنا. وحتى هاد الاشياء يعني راه عندها قيمة، يعني ماشي ضروري كل شخص في حياتنا يكون عنده واحد دور واضح ومحدد. يعني بعض الناس كيكون وجود ديالهم جميل فقط لأنهم هما يعني شخصيات ديالهم، وبعض اللقاءات ما كتبدلش حياتنا ولكن كتخلي مثلا السيمانة ديالنا أو النهار ديالنا يكون أخف وأمتع. وهنا كاين واحد الفرق مهم بين أشنو كيزيدني هاد الشيء، شنو كيضيف لي في حياتي هاد الشيء، وشنو وكذلك وشنو كيعني لي هاد الشيء. فالقيمة ماشي دائما منفعة، ممكن شي حاجة يعني ما تزيدناش واحد قيمة نقوله مادية، فلوس مثلا أو لا مهارة أو لا شي علاقة جديدة، ولكن كتقدر تزيدنا غير راحة في الحياة ديالنا، واحد ذكرى، واحد الابتسامة، واحد الضحكة، أو لا إحساس بالقرب. وحتى في العائلة يعني ممكن يكونوا كنجلسوا مع شي حد كبير في السن وكنسمعوا ليه كيعود لنا نفس القصة مرات ومرات ومرات، وخاكك يعني إذا فكرنا فيها غنقول وصافي سمعنا هاد القصة من قبل، ولكن المنطق ديال العلاقة غادي يقول لنا يمكن هذا الشخص محتاج غير لشي حد أنه يسمع ليه. وهنا كنكتشفوا أن بعض الأشياء اللي ما عندهاش واحد النتيجة ظاهرة راه هي اللي كتعطي الحياة ديالنا واحد المعنى إنساني اللي ما يمكنش لنا أننا شي نهار نقيسوه يعني بالأرقام. فخصنا نلقاو ديك التوازن بين الطموح والاستمتاع بالحياة. مستمعينا الكرام، طبعا يعني ملي كنهضروا على هذا الموضوع راه ماشي الهدف هو أننا نقولوا للناس ما تخططوش ما تطمحوش وما تهتموش بالنتائج، بالعكس الإنسان محتاج الأهداف ومحتاج يعرف فين باغي يمشي ومحتاج يعرف يعني يخدم كذلك على المستقبل ديالو. المشكل غير من اللي كيولي داك المستقبل كياكل لنا الحاضر بشكل كلي، وممكن واحد الإنسان يعني يبقى كيقول وملي نكمل هذا المشروع غادي نرتاح مثلا، ولا ومن بعد يعني ملي نزيد شوية في المدخول غادي نخرج نستمتع ونسافر، ومن بعد يعني ملي كيكبروا الأولاد كذلك كنقولوا ملي كيكبروا الأولاد غادي يكون عندنا الوقت، وهكا كنكتشفوا من بعد أن الحياة دازت ودازت وديما هاد الشخص كيتسنى الوقت المناسب باش أنه يعيشها. وهادشي راه كيخلينا نراجعوا واحد الفكرة ديال واش خاصنا ديما نكونوا كنوجدوا الحياة ديالنا أو لا خاصنا يعني حتى أننا نعيشوها. يعني يمكن المشكل ماشي في أننا ولينا كنقلبوا على النتائج، ولكن في أننا ولات عندنا صعوبة نقبلوا أن شي حوايج ما خاصهاش أصلا تكون عندها نتيجة. خاصنا ننجزوا، خاصنا نخططوا المستقبل طبيعة الحال، خاصنا نستافدوا من الوقت ديالنا أكيد، ولكن خاصنا حتى أننا نعيشوا هذا الوقت هذا ونعيشوا الحياة ديالنا، ماشي غير أننا في وقت ما كان عندنا شي وقت خاصنا نستثمره. ماشي كل جلسة مع العائلة خاصها تكون عندها فائدة، وماشي كل خرجة خاصها تنتج واحد ذكرى استثنائية، وماشي كل هواية خاصها تولي مشروع، وماشي كل ساعة ديال الراحة خاصنا نحولوها الفرصة ديال أننا نتجو يمكن بعض الحاجات اللي زوينة بزاف

حياتها هي بالضبط دوك الحاجات اللي ما كنطلبوا منها والو. واحيانا يعني ملي ما كنكونوا يعني ملي كنكونوا جالسين كنشربوا شي كويس ديال اتاي وكنضحكوا مع شي حد اللي قريب لينا كنسمعوا شي اغنيه كتعجبنا بلا كان يكونوا كنتمشاو غير بلا حتى شي هدف، فما خصناش نسولوا مباشره اشنو غنستافدوا من هذا الشيء هذا ولا اشنو استفدنا منه. يمكن يكون السؤال اجمل هو واش استمتعنا، واش ارتاحينا، واش كنا حاضرين فعلا في ديك اللحظه، لان ماشي كل حاجه خاصها تزيدنا شي حاجه باش تكون عندها قيمه. كاين شي حاجات اللي القيمه ديالها الوحيده والبسيطه هي انها خلاتنا نعيشوا شويه اكثر ونعيشوا شويه احسن. وغادي نخليكم مع السؤال ديال هذه الفقره مستمعينا الكرام، هو واش كتلقاو حتى نتوما راسكم حتى في الاوقات ديال الراحه كتفكروا في شنو كان ممكن ديروا فيها في ديك الوقيته؟ واش ولات عندكم صعوبه ديروا شي حاجه غير حيت كتفرحكم بلا ما يكون عندها حتى شي هدف او لا نتيجه؟ وشنو هي الحاجه اللي كديروها في حياتكم غير حيت كتبغيوها حتى الا ما كان منها حتى شي مردود واضح؟ هادو ثلاثه الاسئله في سؤال واحد، كنتمنى مستمعينا الكرام كل واحد يلقى لها يعني اجابه ويحاول انها تخلي النهار ديالو ولا السيمانه ديالو ولا حتى يعني الشهر ديالو يكون مزيان ويكون احسن. وما تنساوش مستمعينا الكرام دابا شويه بعد موجز العاشرة فغادي نتكلموا على علاش كنكبر وكنلقاو راسنا كنعاودوا نفس العادات اللي كنا كننتقدوها عند والدينا من قبل. هذا سؤال مهم بزاف غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد موجز العاشرة. ما دابا نخليكم مع زينب دار العام.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. قامت شرطة الإسبانية أمس بنقل مئات المهاجرين غير النظاميين من شواطئ مدينة سبتة المحتلة إلى مخيم في منطقة الميناء بعد أسابيع من تدفق قياسي فاق قدرة الثغر المغربي المحتل على الاستيعاب، ووثقت تسجيلات مصورة من عين المكان لفوضى وصعوبات واجهتها عناصر الشرطة الإسبانية في احتواء حشود المهاجرين الذين تدفقوا لضمان مكان لهم في الموقع الجديد المخصص للمخيم الذي تقول السلطات إنه يتسع فقط ل1700 شخص. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبرم اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده سيطرة دائمة على أمن الجزيرة القطبية ويمنع أي وجود عسكري لخصوم الولايات المتحدة عليها. واعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك أن الاتفاق المقرر توقيعه بين بلادها وغرينلاند والولايات المتحدة يعد مفيدا لحلف الناتو ولأوروبا. من جهته أعرب رئيس وزراء غرينلاند عن رضاه عن إبرام اتفاق يضمن ويعزز أمن غرينلاند ومملكة الدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي. افتتح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قمة لسبع دول مجاورة لبلاده وعضو في الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي. في الميدان أسفرت ضربة جوية روسية على مبنى سكني في سومي عن مقتل شخصين. في واشنطن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. واصل الروس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام وتبدو نتائجها محسومة لصالح حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين، فيما تلقي الحرب الأوكرانية المستمرة نحو منذ 5 سنوات بظلالها على هذا الاستحقاق. وهذه أول انتخابات برلمانية في روسيا منذ أن بدأت الحرب بين كييف وموسكو، ولم يسمح بالمشاركة في الانتخابات سوى للأحزاب التي تدعم بوتين والحملة العسكرية التي يشنها الكرملين، كما نظمت موسكو عملية اقتراع في الأراضي الأوكرانية المحتلة. أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح تأشيرة دخول لمسؤولين فلسطينيين لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، داعيا واشنطن إلى مراجعة هذا القرار. ورفضت الولايات المتحدة منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في رد فعله أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين أبرزهم عباس تأشيرة الدخول. في الشرق الأوسط، قال الحوثيون في اليمن إن مقاتلات سعودية شنت 26 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية استهدفت محافظة التعز جنوب غربي البلاد في ظل تجدد المعارك. في المقابل سمع عدوي انفجارات في الساعة الأولى من صباحة اليوم بالعاصمة السعودية الرياض عقب تحذير الدفاع المدني من تعرضها لهجوم جوي معاد. يعود المغرب بعد منتصف الليل للتوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، وذلك بعد تأخير عقارب الساعة ب60 دقيقة عند حلول الساعة 2 صباحا وفق بلاغ صحفي صادر عن رئيس الحكومة أمس. يذكر أن رئيس الحكومة كان قد أعلن في يونيو الماضي أن المملكة ستعتمد بشكل دائم توقيت غرينتش بعد قرار التخلي عن العمل بالساعة الإضافية. ختام هذا الموجز مستمعينا الكرام، بعد قليل تعودون وتلتقون مع محمد البدوي في ويكند الأسرة، أحلى الأوقات دائما على ميديا للقاء.
2: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة، هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
3: من العاصمة مع عادل الزبيري برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز الواحدة والنصف زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.
4: ميديا ويكاند الأسرة، محمد البدوي.

اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، الى كنتم عاد التحقتوا بنا في الجزء الثاني ولا في الساعه الثانيه من ويكاند الاسره. مستمعينا الكرام، قبل ما نتكلموا على الموضوع ديال علاش كنكبروا كنلقاو راسنا كنعاودوا نفس العادات اللي كنا كنتقدوها عند والدينا، يعني بين التربيه اللي تلقيناها والتربيه اللي كنحاولوا نعطيوها للجيل الجديد، علاش بعض التصرفات كتنتقل لنا من والدينا بلا ما نحسوا؟ واش الوعي بها كذلك كافي باش اننا نقدروا نكسروا ديك الحلقه ونختاروا طريقه مختلفه اللي غنتعاملوا بها مع وليداتنا؟ هذا الشيء اللي غنتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا الفضيل وجوزيف عطيه في تلاقينا تاني.

فضيل جوزيف عطية تلاقينا تاني. الاقتراح ديال المخرج ديالنا توفيق الشهلية. صباح مستمعينا الكرام. دابا غادي نتكلموا على الموضوع ديالنا اللي هو علاش كنكبروا كنلقاو راسنا كنعاودوا نفس العادات اللي كنتقدوها عند والدينا. لان كاين واحد الموقف اللي ممكن بزاف ديال الاباء والامهات غيكونوا عاشوه, ويمكن حتى الناس اللي مازال ما عندهمش الوليدات يقدروا يلاحظوه في الطريقه ديال التعامل ديالهم مع الناس او لا مع راسهم. كتسمع شي مرات كتسمع راسك شي نهار كتقول يعني لشي طفل صغير وحيد داك التليفون من يدك, او لا مثلا سالي داك الشيء اللي عندك بعدا عاد سير تلعب, او لا وما تبقاش كترجع عليا الهضره. يعني مفاجاه كتوقف واحد اللحظه وكتفكر كتقول واش انا حتى انا ما كنتش كنكره ملي كانوا والديا كيقولوا لي نفس الهضره, او لا يعني كنلقاو راسنا كنستعملوا نفس النبره اللي كنا كنتقدوها حنايا عند والدينا, نفس الجمله اللي كانت مثلا اللي كنا كنقولوا عليها واحد نهار غادي كبر عمري ما غادي نقولها لوليداتي. ومن بعد يعني كنلقاو هذه الجمله يعني خرجت منا بشكل تلقائي, وهنا كتكون واحد المفارقه عجيبه. حنا اللي كنا كنقولوا اننا غادي نربي ولادنا بطريقه مختلفه, علاش شي مرات كنلقاو راسنا كنعاودوا نفس التصرفات مع وليداتنا اللي ما كانوش يعني ما كانوش كيعجبونا؟ واش معنى هذا الشيء اننا ما تبدلناش, او لا ان التربيه اللي تلقيناها كتكون حاضره فينا اكثر من داكشي اللي كنتخيلوه؟ والحقيقه ان الموضوع اعمق من مجرد واحد التقليد بسيط للوالدين, لان الطريقه اللي تربينا بها كتبقى معنا لسنوات طويله في طريقه الهضره ديالنا, في كيفاش كنعبروا على الغضب, في كيفاش كنشوفوا المسؤوليه, وحتى في كيفاش كنحطوا الحدود. واليوم غادي نحاولوا نفهموا علاش بعض هاد الانماط كتعاود تظهر, وشنو الفرق بين اننا يعني نورثوا بعض العادات يعني من والدينا بلا ما نردوا لها البال, وبين اننا نختاروا بوعي اشنو ناخذوا من التربيه اللي تربينا احنا عليها واشنو اللي نقدروا نخليوه. اول حاجه غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي نطرحوا داك السؤال ديال علاش التربيه اللي تلقيناها كانت حاضره فينا حتى من يعني وكتبقى حاضره فينا حتى من بعد ما يعني ما كنكبروا وكنفهموا وكنوليو نشوفوا الحياه بمنظور اخر. يعني ملي كنكونوا صغار ما كنكونوش غير كنتعلموا الكلمات والمعلومات من الوالدين ديالنا, ولكن كنتعلموا حتى كيفاش كيتصرفوا ملي كيكونوا معصبين, كيفاش كيتعاملوا يعني مع الاختلاف, كيفاش كيتعاملوا مع الخطا, وكيفاش كيعطيو الحب او لا كيعبروا على الخوف. فالطفل ما كيتعلمش غير من النصائح اللي كيبقاو يقولوا ليه والديه, وانما كيتعلم بزاف من خلال الملاحظه والتكرار. فاذا كان كيعيش مثلا في واحد الدار اللي فيه كل مشكله كتحل بالغوات وبصوت عالي, ممكن يكبر هو رابط داك الغضب بانه يرفع الصوت. وإذا كان مثلا كيعيش في واحد الدار اللي فيه أن الخطأ كيتقابل دائما باللوم, ممكن يتعلم مع الوقت أنه ملي غلط خاصو يخبي الخطأ ديالو قبل ما يواجهه. وإذا كان مثلا كيسمع باستمرار ديك العبارات ديال محل مثلا ما تبكيش وكون راجل ما تخافش, انت راك راجل مثلا ما تبكيش, ويمكن يكبر هو ما عارفش كيفاش يتعامل مع بعض المشاعر ديالو, حتى إذا كان مقتنع فكريا بأنه التعبير على المشاعر حاجة عادية. وهذا الشيء علاش ممكن الإنسان يعني الكبير يعرف بالعقل ديالو أن واحد الأسلوب ماشي هو الأفضل, ولكن ملي كيتحط في ذاك الموقف اللي هو مشابه فكيخرج منه نفس التصرف اللي شافه وهو صغير. لأننا في هذه اللحظات ما كنكونوش ديما كنختارعوا طريقة جديدة من الصفر, شي مرات كنرجعوا لأقرب نموذج اللي تعلمناه. تخيلوا مثلا واحد الأب عنده طفل اللي ما كيبغيش ينعس, الأب عيان نهار كامل مثلا, نهار كان عنده طويل وخدمة وكل شيء, والطفل مازال كيدي ويجيب معاه في الهضرة وكيتجادل معاه. فالأب ممكن يكون حياته كاملة مقتنع بأن الغوات ما كيحل حتى شي مشكل, ولكن في هذه اللحظة بالذات ممكن يلقى راسه كيقول نفس الجملة اللي كان الأب دياله كيقولها ليه

وهو صغير، ماشي بالضرورة لأنه مقتنع بها، ولكن لأنها كانت الطريقة اللي مخزنة عنده في الذاكرة ديالو كطريقة للتعامل مع هذاك الموقف بالضبط. ونفس الشيء ممكن يوقع حتى في العلاقات بين الناس يعني الكبار. واحد كان كينتقد والديه حيت كان

كانوا كيقارنوه بولاد الناس. ومن بعد ملي كيكون حتى هو تحت واحد الضغط او لا خوف على المستقبل ديال ولده، ممكن يسمع راسو حتى هو كيقارن ولادو مع ولاد فلان وفلان وفلان، شوف ولد فلان فين وصل. فهاد الموقف هذا يعني ولهاد المواقف بصفه عامه كتبين لنا ان التربيه ماشي غير مجموعه ديال القواعد اللي كنكونوا يعني كنوافقوا عليها ولا كنرفضوها، وانما هي تجربه كامله اللي كتاثر على ردود الافعال ديالنا. والمهم هو هنا اننا تاثير ديال الماضي ما خصنا نعرفوا انه ما كيعنيش اننا محكومين اننا نعاودوه، بالعكس اول خطوه باش نغيروا شي نمط هي اننا نلاحظوه. يعني مجرد اللحظه اللي كنوقفوا فيها مثلا ونقولوا واش هذه فعلا هي الطريقه اللي بغيت نتعامل بها مع وليداتي او لا، غير هذه هي الطريقه اللي انا كنت تعلمتها. فهنا كتكون البدايه ديال الاختيار اللي يكون واعي، لان الانسان ملي كيبدا يلاحظ هاد الانماط فكيولي عنده واحد المسافه صغيره بين الاحساس والتصرف، وهاد المسافه هي اللي كتسمح للشخص بان هو يعرف كيفاش يختار الطريقه اللي مناسبه اللي غيقدر يتعامل بها مع الوليدات ديالو. مستمعينا الكرام، غادي نديروا واحد الفاصل موسيقي، غادي نسمعوا السكينه فحصي في جوديا، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم مستمعينا الكرام باش نتكلموا على واش كل حاجه كنا كنتقدوها عند والدينا كانت فعلا غلط.

0: مكان للأسرة، محمد البدوي.
1: مازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكاند الأسرة، وفي الحديث على الموضوع اللي خصنا هذا الفقرة، اللي هو علاش كنكبروا كنلقاو راسنا كنعاودوا نفس العادات اللي كنا كنتقدوها عند والدينا. تكلمنا اولا على علاش التربية اللي تلقيناها كتبقى حاضرة فينا حتى من بعد ما يعني كنكبروا. دابا غنتكلموا على واش كل حاجة كنا كنتقدوها عند والدينا كانت فعلا غلط. لان من جهة اخرى كاين واحد السؤال اللي كيستاهل حتى هو اننا نتوقفوا عنده، هو واش فعلا كل العادات اللي كنا كنتقدوها عند والدينا خاصنا نتخلصوا منها، حيت ملي كنكونوا صغار كنشوفوا الامور من الزاويه ديالنا وكنحكموا عليها بناء على الاحساس اللي كان عندنا في ذاك الوقت. مثلا الطفل اللي ممكن يشوف ان والديه قاصحين حيت ما كيخليوهش مثلا يسهر، او لا يعني كيشوفهم انه ما فاهمين والو يعني حيت كيرفضوا ليه واحد الطلب، او لا كيعقدوا الامور يعني حيت فرضوا عليه واحد المسؤوليه. ولكن ملي كيكبر ممكن يفهم ان بعض هذه القرارات كانت مرتبطه بالخوف عليه، ولا بالظروف اللي كانوا عايشين فيها، او لا بمفهوم التربيه اللي كان منتشر في ذاك الوقت. وهذا الشيء ما كيعنيش ان كل شيء راه كان يعني صحيح، ولا ان اي اسلوب مؤذي خاصنا نبرروه فقط لانه جا من عند الوالدين. كاين فرق بين اننا نفهموا السياق وبين اننا نلغيو الاثار ديال التجربه علينا. ممكن نقولوا دابا فهمت علاش والديا كانوا كيديروا هذا الشيء، ولكن مع هكاك واخا هكاك يعني انا ما بغيتش نعاود نفس الطريقه مع الوليدات ديالي. وممكن كذلك نكتشفوا ان بعض الاشياء اللي كنا كنعتبروها عاديه في صغر اليوم ما بقاتش مناسبه لهذا الجيل الجديد. فالحياه تبدلات، المدرسات تبدلات، التكنولوجيا دخلت في كل تفاصيل ديال الحياه، وطريقه التواصل بين الاباء والابناء تبدلات حتى هي. مثلا اب اللي تربى في واحد الزمان اللي ما كانش فيه الطفل كيسول بزاف، ممكن يكون بالنسبه ليه الولد اللي كيسول بزاف ولا كيطرح بزاف ديال الاسئله يكون كيتجادل معاه يعني ولا كيتزايد معاه في الهضره. بينما اليوم ممكن نشوفوا ان السؤال والفضول جزء مهم من التعلم، وان مثلا واحد الام اللي تربات على ان الطفل خاصو يسكت ملي الكبار كيهضروا ممكن تشوف ان هذا الشيء احترام، بينما ام اخرى ممكن تعلم الطفل ديالها كيفاش يعني انه يسمع ويحترم، ولكن حتى كيفاش يعبر على الراي ديالو في المكان والوقت المناسبين. وهنا كيبان واحد الفرق مهم، اللي هو الهدف ماشي اننا نربيو ولادنا عكس الطريقه اللي تربينا بها، ولكن اننا نربيوهم بالطريقه اللي كنا كنشوفوها مناسبه لهم اليوم. فيمكن اجمل حاجه في هذا الموضوع هي اننا نفهموا ان الانسان ما كيبداش التربيه من الصفر، ولكن كل واحد فينا يعني داخل الحياه ومعه واحد الجمل اللي سمعها، مواقف اللي عاشها، قواعد اللي تعلمها، وحتى طرق في التعامل مع الغضب ومع الخوف، وعلى كذلك حب المسؤوليه. ولكن الفرق الحقيقي يعني كيبدا في هذه اللحظه، يعني ملي كنوقفوا فيها وكنسولوا راسنا واش حنا مقتنعين بهذا التصرف فعلا، ولا غير كنعاودوا حيت هذه هي الطريقه اللي تربينا عليها. وفي الاخير يمكن يعني التربيه ماشي هي اننا نعطيو لاولادنا واحد النسخه مثاليه منا، ولكن اننا نساعدهم يكبروا بوعي اكثر وبحريه اكثر وبادوات احسن باش يختاروا الطريق ديالهم ديال التعلم. وحتى حنا ملي كنكتشفوا يعني شي عاده اللي ورثناها وما بغيناش نكملوا فيها، فما خصناش نلوموا راسنا. يمكن ببساطه نقولوا دابا فهمنا منين جات، ومن هنا نقدروا نختاروا واش نخليو معنا هذه العاده هذه او لا نقدروا تخلاو عليها. والسؤال غادي نخليكم معاه مستمعينا الكرام ديال هذه الفقره هذه، اللي هو واش سبق لكم حتى نتوما سمعتوا راسكم كتقولوا لولادكم، ولا يعني حتى شي شخص قريب منكم نفس الجمله اللي كنتوا ولا اللي كانوا والديكم كيعاودوها لكم؟ واش ملي كتكتشفوا هذا الشيء كتعتبروا انه مجرد عاده ورثتوها، ولا كتوقفوا واحد شويه مع راسكم وكتقولوا لا هذه بالضبط هي الحاجه اللي بغيت نبدلها فيها؟ فهذا الشيء مستمعينا الكرام، ولا هذا هو السؤال اللي غادي نخليكم معاه في هذه الفقره هذه مستمعينا الكرام. وما تنساوش من دابا شويه غادي تكون معنا الاستاذه ياسمين الحيوي الاخصائيه النفسيه باش تكلم لنا على موضوع التفكير الزائد، يعني ملي كيتحول النشاط ديال الدماغ ديالنا لواحد الاستنزاف نفسي، وقتاش كيكون التفكير في المشاكل والاحداث شي حاجه طبيعيه، وقتاش كيولي يعني كيدور في واحد الحلقه مفرغه وكيستنزفنا نفسيا، وكيفاش نقدروا نتعاملوا مع الافكار المتكرره ونوقفوا هاد الدوامه هذه. هادشي اللي غنتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد موجز العاشره والنصف. اما دابا فغنخليكم مع عبد الفتاح الجريني. يا حبيبي

0: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا كيف ما ذكرنا سابقا كاين واحد النوع ديال التعب اللي ما كيبانش على الانسان من برا، ولكن كيقدر يكون يعني هاد الشخص مرهق بزاف من الداخل، وهو ملي العقل ما كيوقفش ما كيحبش. يقدر الانسان يلقى راسو كيفكر في واحد الموقف اللي وقع البارح، في واحد الحوار اللي دار بينه وبين واحد الشخص، في واحد القرار اللي خاص انه يتخذه، او لا حتى في واحد الحاجه اللي اصلا ما وقعتش وكيحاول انه يتوقع جميع الاحتمالات ديالها. فالتفكير بطبيعته حاجة إيجابية لأنه كيساعدنا على أننا نفهمه ونخططه ونحلو المشاكل، ولكن ملي كيتحول لواحد الدائرة اللي كتعود فيها نفس الأفكار بلا نهاية كيولي واحد المصدر ديال استنزاف نفسي. وباش نتكلموا أكثر على هذا الموضوع فمعنا هذا الصباح الأستاذة ياسمين اليحيوي الأخصائية النفسية. نقول أهلا بك أستاذة ياسمين وشكرا بزاف على قبول دعوة ويكند الأسرة.
1: اهلا مسيو محمد، ميرسي ا فو بور سيت بيل انفيتاسيون، اي انا فرحانه انني ندوز معكم في هذه الميسيون هذا الصباح.
0: اهلا اهلا بك استاذه ياسمين، حتى احنا فرحانين بزاف انك تكوني معنا هذا الصباح باش نتكلموا على التفكير الزائد، يعني ملي كيتحول داك النشاط ديال الدماغ لواحد الاستنزاف نفسي. ف عارفين يا أستاذة ياسمين يعني أن التفكير جزء طبيعي من الحياة ديالنا، وأحيانا كيكون ضروري أكيد باش نلقاو الحلول وناخدو القرارات، ولكن فين نقدروا نلقاو الفرق بين التفكير الطبيعي والتفكير اللي كنقولوا ليه التفكير الزائد، وفاش يعني نقدروا نقولوا بأن العقل ما بقاش كيعاوننا وإنما ولا كيرهقنا وكيعينا؟
1: اوكي الوغ التفكير الزائد في حد ذاته هو واحد الوظيفه اللي طبيعيه واللي اساسيه. العقل ديالنا بطبيعته كيحلل المعلومات، كيقارن، كيخطط، كيتوقع نتائج، كيلقى حلول للمشاكل. يعني ما يمكنش نقولوا بان كثره التفكير هي ديما شي حاجه اللي سلبيه. التفكير هو واحد الجزء من الوظائف المعرفيه ديالنا. دونك المشكل ماشي في كون الانسان انه كيفكر، مي بالطريقه اللي كيفكر بها. مثلا الا كان عندي مشكل في خدمتي خاصني نفكر فيه، نحدد شنو

0: قبل ندير نظرة الاحتمالات وناخذ واحد لا ديسيسيون واحد لا ديسيجن. دونك هنا كنهضروا على تفكير وظيفي، يعني التفكير عنده واحد الهدف وكيديني لواحد الفعل ولا واحد الحل. مي كاين فرق كبير بين انني نفكر في المشكل باش نلقى واحد الحل وبين انني نبقى كنرجع لنفس الفكره بزاف ديال المرات ونحلل نفس التفاصيل وفي الاخر ما كنخرج بحتى يعني بحتى شي رجلطه ولا بحتى شي قرار. دونك هنا كنبداو نهضروا على الاوفر ثينكين واللي ممكن ياخذ واحد الشكل ديال الغوميناسيون. ومن اهم المعايير اللي كنستعملوها باش نعرف واش تفكير ولا فعلا واحد المصدر ديال الاستنزاف هو الروتونتيسمون فونكسيونيل، يعني واش هاد التفكير بدا كياثر على الحياه اليوميه ديالي
1: واش ولا كيعينا.
0: وي مثلا واش كيخليني ما نقدرش نركز في خدمتي، واش كيأثر على النعاس ديالي، واش كيخليني نفقد الطاقه ديالي، واش كيخليني ناجل القرارات ولا نيفيت دي سيتواسيون، واش كيأثر على المزاج ديالي ولا لي ريلاسيون ديالي. دونك المشكل ماشي في كميه الافكار بوحدها، مي ملي كتولي ملي الشخص كيولي في واحد لو سيركل فيسيو اللي صعيب انه يوقفه وكيستهلك واحد الموارد نفسيه ومعرفيه بلا ما يعطي واحد الريزلت. دونك نقدروا نشبهوا هذا الاوفر ثينكين بواحد الشخص اللي كيدور في نفس الطريق وكيرجع لنفس النقطه ولكن ما كيوصلش لشي وجهه اللي هي جديده. دونك الانسان ما يسولش راسو واش انا كنفكر بزاف، مي واش هاد التفكير ديالي كيعاونني نفهم ونقرر ونتصرف او لا كيخليني ندور في واحد الحلقه مغلقه.
1: نعم. فبعض الناس استاذ ياسمين كيلقاو راسهم كيرجعوا لشي مواقف اللي وقعات وكيرجعوا ليها في الدماغ ديالهم بزاف ديال المرات، عشرات المرات ولا اكثر. كيبقى يقول الشخص مثلا مع راسو وعلاش قلت هذه الجمله ولا واش كان خاصني نجاوب بشي طريقه اخرى مثلا اولا شنو كان غادي يوقع كون درت هكا ولا كون وقع هكا. فعلاش الدماغ ديالنا كيتشبت احيانا بنفس الفكره وكيبقى يعاودها لنا بزاف ديال المرات، وشنو اللي كيخلي الانسان يدخل في هذا التفكير هذا وهذه الحلقه هذه اللي تكلمت عليها؟
0: الوغ العقل ما كيتشبكش بالفكره بشكل عشوائي. من الناحيه النفسيه الدماغ كيميل انه يبقى مركز على المعلومه اللي كيعتبرها مهمه او لا مهدده، سورتو الا كانت مرتبطه بالخوف او بالندم او بالرفض او بالفشل او بعدم اليقين. يعني مثلا ملي كنعيشوا ان سيتواسيون اللي كتخلينا نحسوا بالتهديد النفسي الدماغ كيقدر يدخل في واحد النوع من ليبر فيجيلونس كوغنيتيف، يعني كيولي كيراقب وكيحلل بزاف ديال المرات باش يحاول يفهم شنو وقع علاش وقع واش غادي يتعاود داك الشيء كيفاش نقدر نتفاداه. دونك من هنا كتقدر تبدا لا روميناسيون، يعني الشخص كيبقى كيرجع لنفس الحدث. ولكن المشكل ان هذا التفكير غالبا ما كيكونش اورينتي فيغ لا ريزوليسيون دي بروبليم، يعني ماشي بحث على الحل.
1: ما موجهش التفكير ديالنا باش نقلبوا على الحل لك الاشكاليه، وانما غير كيعاود يفكرنا فيها وصافي.
0: وي جوستومون. وعندنا لو بي كوغنيتيف، يعني اختصارات او الانحيازات اللي كيستعملها العقل في معالجه المعلومات. دونك الشخص اللي كيميل للقلق بزاف مثلا ممكن يكون عنده ان بي اتونسيونيل فيغ لا مناس، يعني الانتباه ديالو كيميل اكثر للمعلومات اللي ممكن يعتبرها خطر.
1: نعم خطر ولا تهديد بالنسبه لي. نعم
0: وي اوسي كاين لو بيزوان دو كونترول، عنده دور كبير. دي فوا التفكير الزائد كيكون محاوله باش الشخص يحس انه مسيطر، وفي لانكونسيون ديالو كيقول الا بقيت كنحلل نقدر نمنع شي حاجه خايبه تقدر توقع.
1: نعم.
0: المشكل كيبدا ملي كتولي هاد الاليه اوتوماتيك، يعني فكره كتجيب فكره وفكره كتجيب سيناريو والسيناريو كيزيد من لونكسيتي، وهذيك لونكسيتي كتخلي لا بيرسون تقلب اكثر على اليقين. وهنا كنرجعوا لنفس النقطه.
1: نعم. في التفكير الزائد ما كيبقاش غير في الراس ديالنا، وانما ممكن يبان التاثير ديالو كيف ما ذكرتي على النوم وعلى المزاج وعلى الطاقه والتركيز. وهذا التفكير المستمر كيقدر ياثر على الحاله النفسيه والجسديه ديال الانسان. واش ممكن فعلا يوصل لدرجه ان الشخص يولي يحس بالعياء بالارهاق رغم انه ما دار حتى شي مجهود؟
0: وي ملي الشخص كيبقى محاصر في الافكار سورتو الافكار السلبيه ولا اللي مرتبطه بالخوف ولا بالندم كيولي عنده صعوبه يدير اون ديكونيكسيون مونتال، يعني ما كيقدرش يعطي العقل واحد الفرصه باش يرتاح. وهذا ممكن يزيد بالاحساس بالتوتر بالعصبيه بالقلق بالارهاق النفسي. وهنا نهضروا على لا شارج كوغنيتيف او الحمل المعرفي. الدماغ عنده واحد الموارد اللي محدوده في الانتباه وفي معالجه المعلومات، والا كان واحد الجزء كبير

0: كثير من هذه الموارد مستهلك في التفكير وما كيبقاش حاضر في داك الشيء اللي كنديروا دابا. مثلا انتيرسون جالس مع الناس ولكن عقله مشغول بحاجه اخرى، ممكن يسمع الهضره ولكن ما كيعالجهاش بشكل اللي كامل، واي وغادي ينسى شنو تقال ليه. وحتى في الناس ديال الشخص اللي كيكون عنده مشكل الجسم ديالو كيكون حاضر مي العقل ديالو كيبقى خدام، وهنا كيصعب عليه يدير داك الانتقال الطبيعي من ليطا دالخت الحالة ديال الاسترخاء اللي ضروري للناس. وحتى من الناحية الجسدية دونك الاستمرار في الضغط النفسي كيقدر يترافق مع اعراض بحال لاتونسيون مشكولير، صداع، اضطرابات في المعدة، كيكونوا دي بالبيتاسيون ولا تصرف ضربات القلب. وبالنسبة للهومور ملي الشخص كيستهلك واحد الجزء كبير من طاقته الذهنية في التحليل اللي كيكون مستمر كيولي عنده موارد اقل في التفاعل مع الحوايج اللي ايجابيه في الحياه اليوميه. يعني ممكن يولي ايريتابل ساتوري ايموشنيلمون. وواحد الشخص اللي نهار كامل هو كيراجع نفس لي سيتوياسيون كيتوقع شنو يقدر يدير، كيدير دي سيناريو، كيحلل كل حاجه، دونك العقل ديالو كيكون تقريبا ديما في واحد الحاله ديال لاليرت. يعني حتى الا كان جالس وما كيدير والو من الانتيريور ديالو من الداخل ديالو راه كاين واحد المجهود ذهني اللي كبير.
1: نعم، وهذا الشيء كيقدر يؤدي الى الارهاق والتعب، يعني رغم ان الانسان ما كيكونش دار واحد المجهود جسدي. واحد من اكثر الاشكال ديال التفكير الزائد انتشارا حاليا في الوقت ديالنا وفي هذا الزمان ديالنا هو التفكير في المستقبل. الشخص كيولي يقول مع راسه واش غادي ننجح، واش غادي توقع ليا شي حاجه مزيانه ولا واش غتوقع ليا شي حاجه خايبه، واش القرار اللي خديت في واحد المساله معينه هو القرار الصحيح. الى اي حد استاذ ياسمين يقدر يكون القلق من المستقبل كيغذي التفكير ديالنا الزائد؟ وكيفاش نقدروا نميزوا بين تخطيط للمستقبل؟ لان بزاف ناس يقول كنفكر في المستقبل حيت كنخطط ليه، ولا الشخص اللي كيدخل في ذاك يعني واحد الاستغراق ولا كيغرق في أسوأ السيناريوهات اللي ممكن توقع ليه في المستقبل.
0: دونك كاينه واحد العلاقه قويه ما بين القلق من المستقبل والتفكير الزائد.
1: نعم،
0: حيت ملي الانسان كيكون ما عارفش شنو غادي يوقع العقل بطبيعته كيحاول يتوقع ويحضر راسو. يعني مثلا الا كان عندي واحد الامتحان ولا واحد لونتروتيان ولا واحد المشروع ولا واحد القرار اللي مهم في حياتي، عادي انني نفكر شنو ممكن يوقع، شنو نقدر ندير باش نكون مستعد. دونك هذا الشيء كنسميوه بلونتيسيباسيون، هو واحد الجزء طبيعي ومفيد حيت كيخلينا نخططوا ونستعدوا. المشكل كيبدا ملي لونتيسيباسيون كتحول لكاتاستروفيزاسيون. يعني العقل ما كيبقاش غير كيشوف الاحتمالات مي كيبدا مباشره كيمشي لاسوء احتمال ممكن. والتخطيط عنده واحد نقطه نهايه، يعني كنحدد المشكل، كنشوف شنو نقدر نتحكم فيه، كندير واحد البلان ومن بعد كنوقفوا. اما التفكير الزائد كنلقاو العكس، يعني كل جواب كيولد سؤال جديد وكل احتمال كيولد واحد الاحتمال اخر، وكنبقاو كنقلبوا على واحد الحاجه اللي غالبا ما يمكنش نوصلوا ليها. وكاين واحد السؤال اللي غادي يقدر يخلينا نفرقوا ما بين الاوفر ثينكين وما بين البلانيفيكاسيون. دونك هو ان يعني الانسان يسول راسو واش هاد التفكير ديالي كيوصلني لشي اكسيون اولا غير كيزيدني خلعه.
1: نعم، واش كيعطيني شي حل اولا غير كان بصحيح.
0: إلا كنت كنفكر وكنخرج بواحد الخطوة اللي هي واضحة، يعني شنو غادي ندير، شنو نقدر نوجد، شنو داخل في الكونترول ديالي، يعني هذا غالبا كيكون تخطيط. أما إلا بقيت كنفكر بالسوايع كنعاود نفس السيناريو ولا كل مرة كنزيد واحد الاحتمال اللي أسوأ من اللي قبل منه، وما كيتبدل حتى حاجة في السلوك ديالي، فهنا غالبا كيكون هاد التفكير كيولي استنزاف أكثر من أنه تخطيط.
1: نعم، واش تقدر تكون عنده علاقة كذلك بالتفكير في الماضي؟ لأن يقدر يكون تأثير يعني التفكير الزائد مرتبط بالمستقبل، وكذلك بعض الأحيان يعني خصوصا إذا كان مرتبط نقوله بالندم ومع تحليل واحد المواقف قديمة ولا نحاولوا نعرفوا شنو كان غادي يوقع كنا تصرفنا بطريقة مختلفة. كاملين فينا أكيد وقعت لنا واحد النهار فكرنا في واحد الحاجة اللي درناها وقلنا كان ممكن أنها تكون حاجة أخرى كنا درناها بالطريقة هذه، فعلاش كنرجعوا للماضي بهذه الطريقه استاذ ياسمين؟ نعم، غير باش نشوف معك واش اعاده مثلا تحليل ديك الاحداث القديمه كتساعدنا فعلا، ولا ممكن تزيد انها تعلقنا بهذاك الموقف اللي وقع وتستنزفنا اكثر؟
0: خاصنا نعرفوا ان الدماغ بطبيعته كيرجع للتجارب السابقه باش يفهمها ويتعلم منها. يعني الرجوع للماضي ماشي كيما

0: حاجه اللي سلبيه. او كونترير الذاكره عندها واحد الدور مهم في التعلم وفي التكيف، ومن خلال هذوك التجارب اللي سابقه كنحاولوا نفهموا شنو وقع، شنو الخطا اللي وقع، وشنو نقدروا نديروا بطريقه مختلفه في المستقبل. كاينه واحد الاليه اللي معروفه في البسيكولوجي اللي سميتها لا بونسي كونتر فاكتويل، يعني كون يعني الانسان كيبقى يقول مع راسو كون غير درت هادي، كون ما وقعش هاد الشيء، ما كانش خصني ندير هكا. دونك هذا النوع ديال التفكير يقدر يكون مفيد الى استعملناه باش نتعلموا من التجربه، ولكن الا بقينا كنفكروا فيه كيزيد من الندم وكيزيد من لوم الذات ومن لونكسيتي، وكيخلينا نعيشوا في واحد الموقف كيخلينا نعيشوا في نفس الموقف مره اخرى واخا كتكون وقعات يعني من مده طويله. وحتى المواقف اللي كانت عندها واحد لا شارج ايموشنيل قويه بحال الرفض او لا فقدان الشخص او لا موقف محرج كتكون عندها واحد القابليه اكبر انها ترجع للذهن ديالنا، حيت الدماغ كيعطيها واحد الاهميه كبيره. وكاين حتى واحد لو بي ريتروسبكتيف، يعني من بعد ما كنعرفوا النتيجه كنوليو نشوفوا الامور بحال الا كانت واضحه من الاول، وكنحكموا على راسنا بمعطيات اللي ما كانتش عندنا في ذاك الوقت. يعني كنقولوا كان خصني مثلا شخص كيقول كان خصني نعرف، كان خصني نفهم، داك الشيء كان باين. مي باغ كونط الحقيقه ان الانسان في ذاك الوقت راه كان كيتصرف بالمعلومات والقدرات اللي كانت متوفره عنده.
1: صحيح صحيح. وبعض الاشخاص كيقولوا انا احنا هكا دايرين ديما العقل ديالنا خدام وما نقدروش نوقفوا هذا التفكير هذا، ولكن محاوله اننا نوقفوا هذه الافكار بالقوه احيانا كتقدر تخليها ترجع اكثر. فكيفاش نقدروا نتعاملوا مع التفكير الزائد بشكل صحي، وشنو هي بعض العادات او التقنيات البسيطه اللي ممكن تساعد الانسان يخرج من هذه الدائره هذه؟
0: دونك اول حاجه خاصنا نفهموا ان الهدف ماشي هو نوقف التفكير، حيت مستحيل نطلبوا من الدماغ ديالنا ما يفكرش. الهدف هو اننا نبدلوا العلاقه ديالنا مع الافكار، وما نخليوش كل فكره كتجي لراسنا كتجرنا معاها. ومن الحوايج اللي كتعاون بزاف هي اننا نحاول نخرجوا الفكره من راسنا لشي حاجه اللي كونكريت اللي ملموسه. مثلا الا كان عندي شي مشكل اللي انا قادر انني نتحكم فيه، نكتب شنو نقدر ندير دابا وندير واحد الخطوه اللي صغيره، حيت بعض المرات لاكسيون اللي بسيطه كتكون احسن من سوايع ديال التحليل. وخاصنا نفرقوا ما بين لا ريزولوشن دو بروبليم وما بين لا روميناسيون. يعني الا كان التفكير كيعطيني واحد المعلومه اللي جديده او لا قرار او لا خطوه او لا يعني شي حاجه اللي غادي تنفعني فهو تفكير اللي وظيفي. اما الا كنت كنعاود نفس المعطيات ونفس لي سيناريو بلا شي تحسن، فانا خاصني ننتبه انني دخلت في لا روميناسيون. يعني كنحتاج نخدموا على لا طونسيون. هنايا كتكون اعاده توجيه الانتباه للنشاط اللي كنديروه دابا. كاينين افكار اخرى اللي ما عندناش ليها واحد السيطره
1: واحد التحكم. نعم
0: سورتو ملي كيكون عندنا قلق على المستقبل، دونك ماشي ضروري نكونوا عارفين شنو غادي يوقع باش نكونوا مرتاحين. و دونك كاين واحد الجانب اخر اللي ما خصناش ننساوه هو النعاس والحركه، النوم والحركه. يعني حيت ملي الانسان كيكون عيان ولا ما نعسش مزيان ولا عايش تحت الضغط واحد المده اللي طويله، ملي كيولي الدماغ كيميل اكثر للقلق والتفكير. وبالتالي بالنسبة لي أنا التعامل مع التفكير الزائد ماشي هو أننا نحاول نوليو ناس ما كيفكروش بزاف، أو كونتخيغ التفكير هي حاجة مهمة، مي خاصنا نعرفو وقتاش نوقفوه وفين نحولوه لواحد الفعل.
1: نعم، واحد الفعل اللي أصلا غادي يقدر أنه يوصلنا الحلول عوض أننا نبقاو ندورو في ديك الحلقة كيف ما قلتي. في الأخير أستاذة ياسمين، يعني التفكير الزائد ممكن يكون كيف ما قلتي مجرد يعني مرحلة مرتبط غير بواحد مرحلة اللي فيها ضغط أو لا قرار أو لا ظرف معين، ولكن أحيانا كيولي مستمر وكيأثر على الحياة اليومية ديالنا. فوقتاش خاص الإنسان يقول مع راسه هادشي ما بقاش غير تفكير زائد، وأنا محتاج نهضر مع مختص نفسي، ولا شنو هي العلامات اللي خاصنا ما نجهلوهاش ونرطو لها البال باش نقدروا أننا نمشيو نهضروا مع مختص نفسي؟
0: اوكي، دونك التفكير الزائد كيولي محتاج التدخل من مختص نفسي او البسيكولوج اللي كيبدا كيأثر على علينا بشكل واضح على الحياه اليوميه او على النعاس، على التركيز، على العلاقات، على الخدمه، على الدراسه. دونك كيخلي الشخص عايش في واحد لو ستريس او واحد لونكسيتي بشكل مستمر. كاين واحد النقطه مهمه، دي فوا ما كيكونش المشكل غير من كثرة

0: التفكير، مي الشخص كيولي عنده افكار واستنتاجات اللي ما عندهاش واحد الاساس واقعي كافي، وكيولي مقتنع، كيولي مقتنع بها بشكل كبير، وكيصعب عليه يشوف يعني يشوف شي احتمال اخر او يشكك فيه. مثلا صح. واحد الشخص يقدر يفسر واحد التصرف اللي بسيط من شي واحد على انه كيقصده، او لا كيبقى مقتنع بان شي حاجه غادي توقع واخا ما كاينش مؤشرات اللي حقيقيه عليها. هنا خاصنا نكونوا حذرين، لان المشكل ما بقاش غير كنفكر بزاف، مي كيفاش كنفسروا الواقع وكنتعاملوا معاه على هاد الافكار ديالنا. وهنا الدور ديال البسيكولوجرا مهم، يعني باش يساعد الشخص انه يحدد واش هاد الافكار مرتبطه بالقلق والبالغوميناسيون او لكن واحد السبب اخر اللي كيحتاج تقييم ومتابعه مهنيه. ومن العلامات اللي خاصنا ما نتجاهلوهاش، دونك ملي الشخص كيولي معزول وما كيبقاش كيثق في الناس، او لا كيصعب عليه يفرق ما بين الفكره وما بين الواقع، وهاد الافكار كتولي كتخليه يتصرف بطريقه اللي كتضر به وكتضر بالاخرين. دونك ماشي اي تفكير زائد كيعني مرض نفسي، ولكن ملي الافكار كتولي مسيطره وكتسبب ليه معاناه وكتولي كتاثر على ادراك الانسان للواقع والحياه اليوميه، فهنا خاصنا ناخذ الامور والموضوع بجديه.
1: نعم، هنا أعتقد أن الرسالة الأساسية اليوم هي أن التفكير في حد ذاته راه ماشي مشكل، بل المشكل هو ملي كيولي العقل ديالنا حابسنا في دائرة من نفس الأسئلة والاحتمالات والسيناريوهات بلا ما نلقاو لا حل ولا حتى راحة بالنسبة للدماغ ديالنا. فشكرا لك بزاف أستاذة ياسمين اليحيوي، أخصائية نفسية، شكرا على هاد التوضيحات وعلى هاد النصائح اللي قدمتي لنا هاد الصباح.
0: ميرسي افو، سيتي ان
1: بليزير. بارك الله فيك استاذه ياسمين، اكيد نتمنى نتلاقاو معك في عدد اخر ان شاء الله وموضوع اخر في ويكند اسره.
0: هذيك ان غون بليزير وان شاء الله.
1: شكرا جزيلا استاذه ياسمين، الله معك.

دون بيغو إلى يا دلالي في ويكند الأسرة على ميديا. مستمعينا الكرام قاعدين نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكند الأسرة اليوم. كانت منا تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين ومفيد وممتع ونكونوا نسناكم شوية هذا الصباح. شكرا لكم بزاف كيف ما العادة كتختاروا ميديا وكتختاروا ويكند الأسرة باش دوزوا معنا فيها هاد الساعتين. شكرا كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي, ونتلقاو غدا إن شاء الله مستمعينا الكرام مع التسعود ديال الصباح. متابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا. الله معكم.

0: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور. فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا.
1: جاء هذا الجزء بعد
0: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: يدعوكم الاتحاد الأوروبي بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جاز الرباط من 24 إلى 26 شتنبر بمنتزه الحسن الثاني. 3 أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمشاركة نوستيم، عبير العابد، تيغابي الكوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي في المغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وبشراكة مع ميدي آن راديو.
3: أنتم في الاستماع لميدي آن، عناوين المنتصف.
4: أسعد الله صباحكم مستمعينا، معكم نهى يوسف، وهذه أبرز عناوين المنتصف.

0: ينقل مئات المهاجرين غير النظاميين من الشاطئ صوب مخيم في ميناء الثغر المحتل وسط مشاهد من الفوضى والتوتر واستمرار اشتعال الجبهة السياسية أمام حكومة بيدرو سانشيز. تشريعية 23 من شتنبر، العد العكسي لنهاية الحملة الانتخابية بدأ، والتشكيلات الحزبية تعزز حضورها على الأرض. في المنتصف متابعة للحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يكثف حملات الأيام الأخيرة في الأحياء الشعبية الكبرى للعاصمة. اعتداءات حوثية جديدة على العربية السعودية للمرة الأولى منذ تجدد التصعيد، انذارات بتهديدات جوية وسماع دوي انفجارات في العاصمة الرياض ساعات بعد إدانة شديدة اللهجة من مجلس الأمن الدولي للهجمات الحوثية. عودة الأصالة بعد 15 سنة من الغياب القسري، أيقونة الفن السوري أصالة نصري تعود إلى دمشق في حفل فني جمع الآلاف، أعادت فيه الفنانة إحياء روابطها بوطنها الأم بعد سقوط نظام الأسد. كرة المضرب في رياضة المنتصف، المنتخب المغربي يخوض في هذه الأثناء بالرباط مواجهة حاسمة أمام نظيره النيجيري ضمن الدور الأول من المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيس. ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري، أما بعد لحظات فتلتحق بكم الزميلة اعتماد سلام في برنامجكم الثقافي الأسبوعي كاتب وكتاب. إلى اللقاء.
1: في 23 من شتنبر المغرب ينتخب وميديا في الموعد، من مكاتب التصويت إلى الميدان ومن أصداء الناخبين إلى الأرقام والنتائج، نستمع، نخبر، نحلل. الانتخابات التشريعية في 23 من شتنبر مباشرة على ميديا ومنصاتنا الرقمية.

0: كاتب وكتاب اعتماد سلام.
1: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأسعد فيه باستضافة الكاتب والمخرج المسرحي الدكتور بوسلهام ضعيف. دكتور بوسلهام، أهلا وسهلا بك وسعداء بوجودك معنا اليوم عبر ميديا.
2: سعيد بالتواجد معك أستاذ اعتماد.
1: سنتحدث معك عن المسرح من خلال الحديث عن مسارك أنت المسرحي الذي اشتغلت على المسرح كتابة وبحثا وأيضا إخراجا. في الأول اسمح لي أن أسألك، كيف حال المسرح المغربي اليوم أستاذ بوسلهام؟
2: وأظن أن هناك صورة متعددة عن المسرح المغربي. هناك إبداع يتراوح ما بين إبداعات التي تكون متميزة، ولكن هناك هشاشة على مستوى القوانين، على مستوى البنيات. أظن بأنه ليست ثمة يمكن أن نقول حياة مسرحية. وأظن أن دائما أربط المسرح ليس فقط بالمسرح، ولكن المسرح يرتبط بالحياة الثقافية. المسرح أظن أنه يعيش منعزلا عن الحياة الثقافية والفكرية، مع الأسف يعيش منعزلا عن المجتمع.
1: وأعتقد بأنه من المؤلم أن تقول أنه ليس تمت حياة مسرحية، طبعا بعد كل هذا الجهد الذي بذله المسرحيون المغاربة الذين يشهد لهم بالضربة وبالحرفية وبالإبداع، ليس فقط على الصعيد الوطني ولكن على الصعيد العربي أستاذ بوسلهام، وأنت من بيني.
2: نعم، أظن بأن الطموح هو أكبر. أظن هناك عروض مسرحية، هناك مسرحيين، هناك ربما مهرجانات، هناك ولكن أظن عندما أتحدث عن الحياة المسرحية أتحدث عن الموسم المسرحي المنتظم، الجمهور الوفي للمسرح، الإيقاع المسرحي الذي يرتبط بافتتاح موسم مسرحي وينتهي باختتام من خلال مهرجان وطني يجمع المسرحيين، من خلال مسارح تشتغل على طول السنة، مسارح للقطاع الدولة وذلك مسارح للخاص ومسارح في الأحياء. إذن هذا هو الطموح أظن الذي يوجد، هو ربما يلبي حاجة ظرفية، ولكن بالنسبة إلي الطموح أكبر، وأن يكون لدينا مسرح أو حياة مسرحية حقيقية كما قلت، من خلال البنيات، من خلال القوانين، من خلال نظام الحماية الاجتماعية للفنانين، من خلال ربما المسرح يعيش هشاشة ما.
1: نعم، كلامك يقود

0: إلى الحديث عن السياق الحالي دكتور بوسلهام. طبعا حيث الحملة الانتخابية مستمرة، الأحزاب برأيك ربما من خلال ما طلعت عليه من برامج حتى الآن، هل يحضر في برامجها الانتخابية الجانب الثقافي المسرح؟ هل تلمس أن هناك فعلا طموحا أو تصورا حقيقيا لهذا المسرح المشتهى والمنشود؟
1: أظن بأنه سبق وأن قلت هذا واشتغلت عليه، بمعنى آخر أنه قليل هي الأحزاب التي تهتم بالبرامج الثقافية والسياسة الثقافية في المغرب. أظن بأنه حتى على مستوى الحملات الانتخابية قليل هي الوعود المرتبطة بالثقافة والفن. ربما أقول هناك أولويات للمجتمع،
0: صحيح،
1: مثل مثلا
0: التعويض
1: المعيشة اليومية،
0: ولكن لا تلغي الجانب الثقافي.
1: ولكن أظن أن بالنسبة لي الثقافة جزء من التنمية الاقتصادية، لا يجب أن تبقى الثقافة هامش وأظن تدخل في إطار ما الرعاية وإطار هامشي. ربما يجب أن نعيد الاعتبار للثقافة داخل المجتمع.
0: نعم، ومن بين بالمناسبة من بين الأسئلة التي طرحتها في كتابك المسرح وورشة مفتوحة كان سؤال ما علاقة المسرح بالمجتمع والسياسي أيضا أستاذ.
1: أظن بأن هذا الكتاب مثلا عندما طرحت هذه النقطة هي مرتبطة بالمدينة، وأذكر في مقال في الكتاب أتحدث فيه عن جاك تيفاني، توفي منذ تقريبا سنتين، هو كان مدير مؤسسة جون فيلار بأفينيو، وقد استدعيناه إلى مكناس ليقدم محاضرة حول هذا المهرجان. وأظن بأنه في سياق ما أقول بأن المدن لا تبنى فقط في الجدران ولا تبنى فقط بالعمارات، ولكن تبنى بالإنسان وتبنى بالثقافة وتبنى بالفكر.
0: صحيح، قولك جميل وأيضا صحيح أستاذ بوسلهام. طيب المسرح المغربي اليوم برأيك هل أصبح لديه جمهور يبحث عنه، ينتظر مواعيد عرض المسرحيات والإعلان عنها ويحرص على حضورها بانتظام، طبعا في حدود ما يتوفر من خشبات ومن مسارح؟
1: وأظن بأن أقول هناك اشتغال موسمي نشتغله، مع الأسف نشتغل في إطار تحضير المهرجانات أو نشتغل في إطار تحضير لبعض التظاهرات، ولكن أنا عندما أقول الحياة الثقافية والحياة المسرحية يجب أن يكون الإيقاع منتظما وإيقاع فيه واحد المواصلة واحد الاستمرارية. الذي يقع هو أنه هذا الانتظام في الموسم المسرحي، ربما هناك جمهور ولكن هو جمهور غير قار، هناك عروض مسرحية ولكن غير قارة. الحياة المسرحية وحياة العروض تنتهي بعد 10 عروض أو 20 عرضا على أقصر تقدير، هذا هو المشكل أظن. ولكن في مسألة أخرى، لا يجب أن يبقى المسرح في الرباط والدار البيضاء، يجب أن يذهب إلى المدن إلى الأحياء. أنا بالنسبة لي المسرح ليس هو إنتاج عرض مسرحي، ليس هو تقديم عرض مسرحي في جولة، هو الحياة المسرحية المرتبطة بأن يصبح لدينا مسرح في الحارات في الأحياء، وأن يكون تفاعل، بمعنى آخر أن مسرحنا ربما هو يدغدغ المشاعر سواء الاجتماعية أو السياسية، ولكن يجب أن يكون عندنا مسرحا يفكر في المجتمع، مسرحا مندمجا مع الفكر، ربما يحرك الراكد داخل هذا المجتمع، وربما من ثم تتولد الحاجة إلى المسرح. أنا أتمنى في لحظة ما أن يقوم الشارع بإضراب لأنه يريد المسرح. ما دام الشارع في غير حاجة إلى المسرح فأظن بأنه ربما يمكن أن نستغني عنه، وهذا هو الخطر.
0: نعم.
1: أكيد بأن المسرح ربما يخلق حاجة أخرى وهذا هو المهم.
0: وأيضا أن نرى صفوفا طويلة أمام المسارح لمشاهدة مسرحية ما، طبعا بالإضافة إلى هدف الوصول إلى جمهور أوسع أستاذ بوسلهام، أيضا ينبغي تقديم أعمال ذات قيمة فنية وليس فقط التهافت على الدعم وتقديم أعمال أحيانا لا علاقة لها بالمسرح.
1: أكيد، أظن بأن عندما نقول مسرح وجمهور ليس هناك مسرح واحد فقط وليس هناك جمهور واحد فقط، هناك مسارح متعددة وهناك أذواق مختلفة، مثل الموسيقى هناك موسيقى للطرب، هناك موسيقى شبابية، هناك كذلك المسرح. يجب أن يكون عندنا تعدد في الاختيارات. ربما مع الأسف مع هذا العصر الرقميات والذكاء الاصطناعي أصبحت مع الأسف مسرحياتنا تتشابه، ربما لأن مخيلتنا ربما تتشابه. يجب أن نخرج من هذه الدائرة التي دائرة

0: خيال واحد، دائرة مخيلة واحدة، ربما لنخلق مسارح متعددة. ربما الآن الذي يجلب الجمهور وهو نوع من الكوميديا، لا أقول كوميديا لأن حتى الكوميديا هي عمل فيها فيها فيها ذوق وفيها اشتغال. طبعا ليست الكوميديا ليس هي استسهال للجمهور، ليست هي تقديم العاهات فوق الخشبة وإضحاك الجمهور. الكوميديا هي نوع راقي يضحك حقيقة الجمهور.
1: صحيح. قبل قليل قلت أستاذ بوسلهم إن المسرح لا ينبغي فقط أن يكون في المركز في الدار البيضاء وفي الرباط، وأعتقد أنك أنت قلت وأيضا عملت على هذه المسألة، لأنه في وقت يختار فيه الكثير من المسرحيين وأيضا من الفنانين المركز الرباط والدار البيضاء على سبيل المثال للاستقرار وأيضا لتحقيق ذواتهم الفنية، أنت اخترت مكناس بعيدا عن هذا المركز، ومن هناك حققت حضورك الإبداعي والمسرحي. ما سر ذلك؟
0: أولاً اخترت مكناس لأنها مدينتي، وقلت مع نفسي أنا لست فناناً فقط فأنا مواطن، معنى مواطن بمعنى آخر يجب أن أشارك ما تعلمته مع الناس، مع الشباب، مع المواطنين، مع الإنسان. من آخر ليس مهمتي فقط أن أبني مجداً شخصياً، هذا شيء زائل وشيء لا قيمة له. القيمة الأساسية بالنسبة إلي هي أن أعطي ما تعلمته للآخرين، أن أقدم خدمة للمدينة، أقول المدينة بمعناها الحضاري، أقدم خدمة لشباب هذه المدينة. أظن أنه لو كان كل واحد فينا يفكر في، وعندما أقول المدينة ليست فقط شوفينية معينة، ولكن هي لو كل واحد يشتغل على مدينته ويفكر، كان لدينا واحد القيم اللي متعلقة بالفن وهي قيم حقيقية. لأنه عندما أقدم أشتغل على مدينتي والآخر يشتغل على مدينته وحيه ربما سنتطور أكثر.
1: نعم، وفي كل شيء، في المسرح، في
0: طبعاً أكيد،
1: الموسيقى، في غيرها بطبيعة الحال. أعتقد بأنه اختيار طبعا ليس سهلا، ولكنه مهم لأنه ربما أيضا في إنصاف الجمهور لجمهور المسرح في مكناس وفي نواحيها، ربما جمهور لم تكن لتصله الكثير من العروض المسرحية.
0: أكيد هناك بعض المقولات تتحدث عن المركز والهامش، أنا يجب أن نحطم هذه الثنائية. من آخر أن تصبح جميع المدن مراكز، جميع الأحياء مراكز. ما الذي يمنع مثلا شاب في مدينة صغيرة أن يستفيد من خدمة ثقافية؟ ما الذي يمنع شاب من في مدينة معينة تعيش في لا أقول نموذج، ولكن تعيش في الهامش أن يستفيد من الموسيقى وأن يستفيد من المسرح وألا تكون لديه خزانة عمومية وألا تكون لديه فرقة يشتغل معها ويتكون فيها؟ أظن بأن هذا ربما حق ديمقراطي لكل شاب ولكل مواطن أن يستفيد من الثقافة والفن.
1: نعم، ومن المبادرات الجميلة التي أطلقتها في مكناس أستاذ بوسلهم ملتقى الكتابة المسرحية الذي وصل إلى دورته 10، وأيضا دوري مسرح الأحياء وقد بلغ دورته السادسة 19 تقريبا.
0: أظن هذه كلها مبادرات، أقول لأن بالنسبة لي المسرح ليس فقط إنجاز عرض مسرحي. المسرح هو شيء شامل يشمل التكوين، يشمل الكتابة، يشمل الإبداع، يشمل الشغل داخل المجتمع. فعندما أسسنا داخل الشمات دوري مسرح الأحياء كان الهدف هو أن نذهب إلى الأحياء المهمشة وأن نشتغل مع الشباب الذين لا يتوفرون على فكرة عن المسرح، وأن نقدم، لأن الأساس بالنسبة إلي ليس أن نخلق نجوما وليس أن نكون مسرحيين، ولكن الأساس أن نخلق مواطنين حقيقيين.
1: صحيح.
0: يتحاورون مع بعضهم، يعرفون ما معنى القراءة، يعرفون ما معنى الكتابة، يعرفون ما معنى الحوار. والحوار ليس فقط الحوار في المسرح، ولكن الحوار الاجتماعي، الحوار ما بين فكرة ونقيدها، الحوار ما بين شيئين مختلفين، ونذهب بهم إلى أن يتحاوروا مع أبائهم، يتحاوروا مع أمامهم، يتحاوروا مع الجيل الذي يختلفهم عنه. هذا هو المسرح. المسرح ليس هو أن تقدم عرضا وأن يصفق الجمهور، هذا شيء أقول دائما هذا شيء ثانوي وشيء ربما يكون في المسرح، ولكن لو ذهبنا أكثر من ذلك واستفدنا من المسرح ومن قيم المسرح لنعلم الناس كيف ينظفون شوارعهم، كيف يحافظون على تراثهم، كيف يتعلمون ليس الجمال ولكن تأمل الجمال في المدينة.

0: في الحدائق. أظن هذه هي القيمة التي يخلقها المسرح.
1: نعم المسرح طبعا يساهم في التثقيف وأيضا في صناعة الوعي أستاذ بوسلهام، وكما قلت أنت قمت بعمل يشهد لك البعيد وأيضا القريب به على مستوى تنشيط الحركة الثقافية بمكان

0: الإدارة هي التمرين في اليومي، هي عمل روتيني. أحاول أن ربما أعيش لدي فيروس الكتابة وفيروس الإبداع، ربما أحاول أن أحافظ عليه من خلال إيقاع العمل والإصغاء ربما من خلال قراءات معينة، ولكن أظن أحاول أن لا أترك الإدارة والروتين يقتل في الإبداع.
1: نعم، الإبداع المسرحي وأيضا الأدبي. بعد استوديو حمرية الرواية الأولى، لم تصدر بعدها رواية أخرى، لكن هناك رواية على الطريق.
0: أظن بأن أنا قبل أن أبدأ المسرح بدأت بكتابة القصة القصيرة والشعر، وأظن أن الكتابة دائما تلازمني، فهناك أظن ولكن الكتابة الرواية تأخذ وقتا ولا أتسرع في النشر، فاستوديو حمرية أخذت وقت طويل قبل أن أدفعها للناشر، ولكن العمل الآخر ربما سيأخذ وقته وسيخرج في الوقت المناسب الذي أحس بأنه قد نضج وقد أصبح قابلا للقراءة.
1: ولكن عموما الرواية والأدب حاضر عندك في المسرح أستاذ بوسلهم، ومعروف عنك اقتباسك للأدب ولروايات عربية ومغربية وأيضا عالمية في العديد من المسرحيات مثل بريد الليل هدى بركات، أيضا في مسرحية كل شيء عن أبي، رواية أستاذ محمد برادة بعيدا عن الضوضاء قريبا من السكات. ما الذي يضيفه الاقتباس من الأدب للعمل المسرحي؟
0: وأظن أنا هذا تصوري لأنني اشتغلت في بحث تخرجي من المعهد على على على اقتباس أو إعادة كتابة أو مسرحة رواية ليلة القدر للكاتب المغربي طارق الجنون، وأنا دائما أشتغل على هذا المتخيل أو هذا المجال، وأرى بأن المسرح هو موجود في كل شيء في جميع النصوص، وأحاول انطلاقا من خط واضح أو خط أشتغل فيه على الإنسان المغربي عبر ذاكرته، وهذا الإنسان المغربي المعاصر أحاول أن أفهمه بالنسبة للمسرح، ومحاولة لفهم للمغربي في هذا قبل الاستقلال، قبل من مرحلة الاستقلال إلى الآن، ومن خلال الانفتاح على مجموعة من الأعمال الروائية، سواء محمد برادة، سواء اشتغلت على ميدو شغموم، سواء هدى بركات، أو كتاب عالميين مثلا الكاتب الياباني يوكيو ميشيما، وكذلك اشتغلت على كتاب آخرين ولكن يكتبون للمسرح، دريس كسيكس، وأظن هذه كلها محاولات لكي نعطي للمسرح متخيلا آخر، وربما هذا الاشتغال على نصوص روائية ربما يعطي واحد الانفتاح آخر للمسرح، ربما يعطي واحد نحرر المسرح ربما من من من من من تمسرحه، ربما هذا هو.
1: نعم، وطبعا عملك على المسرح واشتغالك عليه جدير بالتوثيق، وضمن هذا الباب صدر عن الهيئة العربية للمسرح أستاذ بوسلهم كتاب فرجة الروح والحواس، قراءات في التجربة المسرحية لبوسلهم الضعيف، وأعتقد بأن هذه التفاتة مهمة وأيضا لطيفة من الهيئة العربية للمسرح.
0: وأظن بأنه المسرح محتاج إلى التوثيق، إلى التوثيق ذاكرتنا. وبالمناسبة أشكر الهيئة العربية للمسرح هذا الإصدار، لأنه مجموعة من المقالات لمجموعة من الباحثين والنقاد الذين كتبوا حول تجربتي، وهذا هو الفضل. أظن بأنه مسرح فن عابر أو مسرح زائل، لأن العرض المسرحي بمجرد ما أن يقدم فإنه يموت، ليس مثل السينما أو الكتاب. السينما ممكن أن نشاهد الفيلم مرات متعددة، الكتاب يبقى. المسرح هو واحد الفن إفمار، وربما أن الذي يبقى هو الصور، وحتى الفيديوهات ربما لا تعبر عن المسرحية عن حقيقة هذا المسرح،
1: ومع ذلك فإنه أبا الفنون.
0: طبعا، لأنه قوة هذا المسرح أن اللحظة لا تستعاد دائما بنفس الطريقة وبنفس الشكل، والتجربة المسرحية هي من ثم أنه هذا العبور يبعن يعني أنه فن إفمر، ولكن أنه فن مباشر وحي، هذه هي قوة المسرح. لأنه عندما نعيش مسرحية أقول نعيشها مباشرة بحواسنا وروحنا، وهذا هو المشروع الذي أشتغل عليه، فرجة الروح والحواس. فالمشاهد يجب أن يشاهد بروحه وحواسه، من آخر يجب أن أقدم مسرحية واستفز فيها المتلقي لكي يشاهد المسرح.

0: يسرح جمال بعينه بصير وأن يستمع إلى لغة وإلى إيقاع وإلى موسيقى. من ثم هذه اللحظة المسرحية هي لحظة اللي هي لحظة فيها روحانية ولحظة صوفية أكثر.
1: وطبعا المسرح يقوى أيضا بأهله الذين يشتغلون بحواسهم وأيضا بأرواحهم مثلك أستاذ بوسهام. طيب بلغنا الرسالة، رسالة من ضيفنا، تفضل الكلمة لك.
0: وأظن الرسالة التي يمكن أن أوجه إلى الشباب الذين يمارسون الفن، ليس فقط المسرح الفن، أقول بأنهم الفن هو مهنة نبيلة. الفن يجب رغم أن برغم التكوين ورغم الموهبة يجب أن تكون هناك المعرفة والتكوين المستمر. فالفن يجب أن يؤخذ بجدية. ربما الفن هي مهنة الوهم، فلا يجب أن نمارس الفن لكي نصل إلى شيء آخر، إلى الأموال أو المال أو إلى المجد، ولكن أن نمارس الفن لأنه يقدم لنا شيئا روحيا. فكلما كان الفنان يقدم له فنه شيئا روحيا فإنه يستطيع أن يبتعد عن الوهم.
1: شكرا لك على هذه الرسالة وفيها كثير من الفن أستاذ إسلام. قبل أن نختم، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
0: أنا بالنسبة إلي لا أقرأ كتاب واحد في نفس الآن. مثلا هناك مجموعة من الكتب أقرأها متوزعة على طيلة النهار، وربما مثلا أقرأ أتابع ما يكتبه الروائي المغاربة باستمرار. مؤخرا واصل قراءة الأنشطة البارزية لأحمد المديني. بالإضافة إلى عندما كنت في أفينيون تعرفت أو على رواية هونغ كونغ، هي التي حظيت بجائزة نوبل، واقتنيت أعمالها وأقرأها مثل النباتية أو مجموعة من الأعمال الروائية. بالإضافة إلى قراءة في التاريخ لعبد الأحد السبتي من عام الفيل إلى عام أمريكان، من الذاكرة الشفوية إلى تدوين التاريخ. مهم، مجموعة من الكتابات، منها المسرح طبعا من خلال مقترياتي في سواء في الإبداع أو النصوص المسرحية. أظن بالنسبة إلى القراءة هي شيء حيوي في اليومي.
1: نتمنى لك التوفيق قراءة وأيضا إخراجا وبحثا وكتابة أيضا في المسرح. كل الشكر دكتور بوسهام ضعيف، وسعيد بوجودك معنا اليوم.
0: أنا كنت أسعد لأنك حركت مجموعة من الأسئلة وهذا البرنامج متميز.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.
2: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة، قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
3: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

لم يعرف تاريخ الإجرام في المغرب سوى قاتلين متسلسلين اثنين. سفاح تارودانت قتل 9 أطفال من أجل الاغتصاب وحكم عليه بالإعدام عام 2004. وقبل ذلك بنحو قرن من الزمان قتل سفاح مراكش 36 امرأة من أجل السرقة وحكم عليه عام 1906 بالدفن حيا واقفا داخل جدار ما كان يسمى حينها بالتصوار.

لا نعرف موقع الدكان بالضبط ولا نعرف الدرب بعينه. كل ما نعرفه أننا في أوائل القرن العشرين في مراكش، وكل ما نعرفه أنه دكان إسكافي يدعى الحاج المسفيوي بالمدينة القديمة لمراكش قريبا من القزدارين. الحاج محمد المسفيوي ولد في منتصف القرن التاسع عشر بمدينة آسفي وسط أربع أخوات. درس في المسيد واصطحبه أبوه إلى الحج، ولما يبلغ العشرين من العمر كان أبوه رجلا صالحا أمين الحرفيين في مراكش ويلقب بالحاج بوصباط. توفي الحاج بوصباط في الطريق إلى الحج،

الطريق الذي كان يطوى حينها على الدواب أو الأقدام. كان الحاج بصباط الإسكافية المسلمة الوحيدة في الحي، وعندما توفي حوالي العام 1890 وعاد جثمانه ليدفن في مراكش، أصبح ابنه محمد يدعى الحاج المسفيوي، وأصبح كبير العائلة في 21 من العمر. ورث الحاج المسفيوي الجزء الأكبر من التركة باعتباره الابن الذكر الوحيد. ترك لأمه وأخواته أجزاء متفرقة في مزرعتي زيتون، ونصب نفسه مشرفا وقيما، فيما ورث هو الأجزاء الأخرى من المزرعتين والدكان الملحق بمنزل العائلة، كما ورث صيت أبيه وسمعته الحسنة ومنصب أمين الحرفيين.

وبعد إنشاء وكالة قنصلية فرنسية في مراكش عام 1896 بدأ في الارتفاع عدد الأوروبيين الراغبين في الإقامة بالمدينة وفي اقتناء أراض خارج سور المدينة العتيقة، فظهرت الملامح الأولى لمهنة الكاتب العمومي محرر العقود. تفتقت القريحة التجارية للحاج المسفيوي وخصص مكانا في الدكان لتحرير العقود الإدارية والتجارية وكتابة الرسائل والوساطة في اعتماد والمصادقة على تلك العقود، مستغلا في ذلك علاقاته الوطيدة مع أعيان المدينة وسلطات المخزن. كبرت تجارة الحاج المسفيوي وشغل شخصين كانا بمثابة ذراعيه: غالي الذي كان يبرطم بالفرنسية ويحرر العقود والرسائل، وحادة التي كانت دلالة ومشاطة، أي أنها تجالس نساء المدينة في محارمهن وتتوسط في علاقاتهن الاجتماعية وتطلع على أسرارهن وأسرار منازلهن. كانت حادة حينها في 64 عندما أغواها الحاج المسفيوي بالاشتغال في مكتبه الخاص بكتابة الرسائل وتحرير العقود العمومية. غالي مكلف بالتحرير والتواصل والترجمة الأولية، وحد باستقطاب الراغبات في الذهاب إلى فاس أو طنجة. كانت الأمور حينها مضطربة بكثرة الشائعات. وكان البراح الوسيلة الإخبارية الوحيدة يطوف بساحات المدينة وأزقتها والبلدات والدواوير، وكانت الأخبار المتكررة حينها قرارات السلطان المولى عبد العزيز ومراسيم المخزن وبلاغات استنفار القبائل لمواجهة الثورات الناشئة. وفي شهر أبريل من عام 1904 توصل العساس بالمدينة القديمة لمراكش بإبلاغ عن اختفاء طفلة في 11 من العمر. تم الإبلاغ بعدها عن حالات كثيرة باختفاء طفلات وفتيات ونساء في محيط حي القصدارين تحديداً، لكن لا أحد أخذ الأمر محمل الجد.

0: عباد الله وعباد الله ما تسمعوا غير اخبار الخير، راه واحد البنت راه ضايعه.
1: وابتداء من العام 1906 بعد سنتين من أول تبراح بهذا الاختفاء، بدأ البراح في مراكش يستأثر بأخبار أخرى غير القرارات السلطانية والمراسيم المخزنية. أصبح البراح يبدأ بأخبار اختفاء النساء والفتيات قبل الإخبار بالمراسيم المخزنية وأنباء الأساطير الأجنبية التي تترصد بالسواحل شرا. لم يولي البعض الأمر اهتماما، فيما قال بعض آخر إنهم النصارى إما أغووهن أو أنهن غانيات هربن من سخط العائلة. كثر القيل والقال، وذهب بعضهم إلى أنه عقاب إلهي عما نقترفه بذات الأيدي، وأطفالنا ونساؤنا قرابين خطايانا، والحمد لله ألا أطفال يختفون، فقط الفتيات والنساء. وما دام الأمر لا يعني فتياتنا ونساءنا وأطفالنا، فإن الأمر لا يقع إلا للآخرين، فلا يثير فينا سوى الفضول، ولا يعنينا سوى لكونه موضوعا للسمر والدردشة. ولم تخلو مجالس هذه الدردشة وذاك السمر من متعالم يؤكد بأغلظ أيمانه بأن أخبار البراح مجرد شائعات يروجها أذناب السلطة للتمويه على المشاكل الحقيقية وإلهاء الشعب. كان الحاج المسفيوي متزوجا من امرأتين، زينب له منها ثلاث بنات وابن ذكر واحد، والياقوت الأولى لم ينجب منها، لكنها كانت الحياة السعيدة. الزوجتان متناغمتان، والياقوت تحدب على الأبناء، وزينب تشع شبابا، والحاج المسفيوي لا يبخل عليهما بالحلي والمجوهرات. وكانت حادة معروفة لديهما كما كان الغالي المحرر، لكن حادة كانت أكثر حضورا في حياة العائلة، استطاعت أن تكون أما ثانية للجميع، للأبناء ولزينب وللياقوت أيضا. في ذلك الصباح من 20 أبريل 1906 كانت حادة، أو محادة كما كان الجميع يناديها، كانت رفقة الياقوت في فناء المنزل. كانت زينب والبنات في الطبق العلوي، والابن علالي في المسيد، فإذا بصوت البراح يصيح بأن طفلة في 14 اختفت، وبأن ثمن الدليل إليها 100 ريال حسني.
0: وعباد الله وعباد الله ما تسمعوا غير أخبار الخير، روح البنت راه ضايعة.
1: 100 ريال حسني كانت ثروة حينها، لكن لا أحد كان يعرف. لكن أخبار اختفاء الفتيات والنساء كان قد أصبح هاجسا مجتمعيا ومقلقا للعائلات والأسر. التفتت الياقوت إلى أم حدة وسألتها: هل يصبح الأمر حقيقة؟ لماذا يختفين جميعهن هنا في الدروب المجاورة؟ حادة كانت اليوم تخط السنوات الأولى من 70، وشم في الذقن وآخر في الجبهة، وإيحاء طبيعي بالأمان واليقين. ينادونها أم حادة، ولا أحد يعرف لها أصلا أو موطنا. بين ليلة وضحاها أصبحت أم حادة، وأصبح الكل يعرفها، وأصبح الكل يحبها. إنها اليد اليمنى الأمينة للحاج المسفيوي، الأمين ولد الأمناء، وهذا كان يكفي. في ذلك الصباح من 20 أبريل 1906 كانت حادة، أو أمي حادة كانت رفقة الياقوت في فناء المنزل. كانت زينب والبنات في الطبق العلوي والابن علالي في المسيد، فإذا بصوت البراح يصيح بأن طفلة في الرابعة عشرة اختفت وبأن ثمن الدليل إليها 100 ريال حسني. التفتت الياقوت إلى أمي حادة وقالت مستغربة: هادشي ما بقاش المزح، 100 ريال حسني ثروة لا تتخيل ولا تتصور ولا يفكر بها. الأمر جلل إذن، وذاع الخبر، ذاع الجلل في المدينة. علم بعدها بأن الفتاة ذات 14 عاما قوت القلوب هي بنت أحد أعيان المدينة. لاحظت الياقوت أن أمي حادة أصبحت شاردة وأن الحاج المصفيوي أصبح عصبيا، لكنها لم تربط الأمر باختفاء الفتاة ذات 100 ريال حسني. كان بديا الاضطراب على وجه أمي حادة حين سألت الياقوت: أمي حادة، واش عرف شي حاجة؟ أنت تعرفين كل المدينة، من هذه الفتاة؟ كانت الفتاة قوت القلوب من عائلة ثرية ذات جاه ونفوذ، وهذا ما كان يبرر اضطراب حادة وعصبية الحاج. وسرعان ما اهتدى الأهل إلى أن طفلتهم قوت القلوب شوهدت خلال أيام عيد الفطر قبل نحو شهرين رفقة أمي حادة بأحد الدروب المتفرعة عن زنقة الرحبة. تربص الأهل بأمي حادة، اختطفوها ثم عرضوها لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل.

وبعد أيام من النفي والإنكار اعترفت بأنها كانت تستدرج الفتيات والنساء إلى دكان الحاج المصفيوي مستغلة مظهرها الآمن وثقة بعضهن وطمع بعضهن الآخر. والهدف حسب اعترافات محادة كان سرقة ما يحملنه هؤلاء الفتيات والنساء من مال أو ما يتزين به من قلادات ودبابيس ودبالج وأقراط وغيرها من الحلي النفيسة، تقودهن إلى الدكان وتنصرف إلى حال سبيلها ولا تعلم شيئا عن مصيرهن بعد ذلك. توفيت محادة تحت وطأة التنكيل، وداهم المخازنية دكان الحاج المصفيوي الذي اقتيد إلى باشا المدينة. وبعد أيام من التحقيق والتعذيب اعترف الحاج المصفيوي الإسكافي والكاتب العمومي بقتل تلك النساء بعد تخديرهن وسلب ممتلكاتهن، ثم دل على جثث ضحاياه. 36 امرأة، عثر على 20 جثة مقطوعة الرأس في قاع بئر تحت أرضية الدكان. ثم عثر على 16 جثة مدفونة في حديقة منزله المجاور للدكان، والذي كان يتوفر على سرداب خاص يقود إلى المنزل عبر الحديقة. ذهل العامة والخاصة أمام هول الجرائم التي ذكرتهم بأخبار كانت وردت من بريطانيا مؤخرا عن قاتل يدعى جاك السفاح، وهو اللقب الذي أطلقته الجرائد البريطانية آنئذ على الحاج المصفيوي. قال البعض إن الحاج المصفيوي كان يخدر ضحاياه قبل نهبهن وقتلهن، وقال آخرون إنه كان يغتصب بعضهن قبل القتل، فيما أكد آخرون أنه كان يخدرهن جزئيا ويشرع في تقطيع أجسادهن وهن على قيد الحياة قبل أن يجهز عليهن بقطع الرأس. شهر ماي من عام 1906 صدر حكم عرفي بصلب الحاج المصفيوي، لكن التمثيليات الأجنبية في العاصمة الدبلوماسية طنجة وفي العاصمة الإدارية والسياسية فاس استبشعت الحكم واعتبرته همجيا ووحشيا، فتم تعويض الصلب بالشر.

0: لكن السلطات وعامة أهل مراكش لم يستعجلوا تنفيذ هذا الحكم، فتعرض المسفيوي لحصص يومية من الجلد أمام الملأ بعصا مسننة مع رش الخل والملح فوق الجروح المفتوحة. وفي 11 من يونيو عام 1906 اقتيد المسفيوي إلى نهايته التعيسة. قبر عمودي، تجويف أقيم داخل جدار إسمنتي بني خصيصا له في سوق مدينة مراكش. أدخل إلى التجويف الذي يناسب حجم جسده وأغلق عليه بالطوب، مع الحرص على ترك فتحات جد ضيقة تسمح بمرور بعض الهواء وتسمح بمزيد من التنكيل. ظل المرة والمتفرجون يسمعون صراخ الحاج مسفيوي في قبره الواقف ليومين قبل أن يصمت نهائيا في اليوم الثالث لدفنه حيا. لقبت الجرائد الدولية حينها الحاج مسفيوي بسفاح مراكش وجاك مراكش، في إشارة إلى جاك السفاح الذي زرع الرعب في بريطانيا قبل ذلك بسنوات قليلة. وفي 8 شتنبر من نفس السنة 1906 نشرت جريدة سانت جونسان تقريرا مصورا عن طريقة إعدام المسفيوي ودفنه حيا واقفا داخل جدار ما كان يسمى حينها بالتسوار. وفي عام 2017 أصدرت الروائية البريطانية من أصول مغربية سعيد الرواس رواية بعنوان جمعية الموتى، تتخيل مسارا بديعا للتحقيق في جرائم الحاج مسفيوي سفاح مراكش. ملاحظة ملزمة: الحكاية الرئيسية والتواريخ وقائع مثبتة، أما التفاصيل والحواشي فمحض تخيل.
1: عقور الجريمة من إعداد وتقديم شكر البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساءً.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: التغذية داش ينير نقلد غيكلي داريات كل يوم ديقنا غرس المسؤوليات ياش إوا هاتي نصوت الانتخابات أو نتايق المسؤولية المسؤوليات وطنية إنا داخل تهما نقحنا
2: معلوم داخل تهما قحنا إدخي مال تمازير النخ داخل تهما قحنا عاد نعاود حماد زايد تمازير تغردات ها نصوت خمد النايوسين نزقو من تمازير بدناي نوان ديرينا تخدم تمازير
1: نكوني مغربيين نلا بداك تمازير النخ اسن 23 شو تنبيه اد نصوت قحنا الانتخابات التشريعيه نستيزكو النخ

0: حصري على كل اشتراك فلافي بغ انوي 5 جي اي بوكس او ادار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقسيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
2: في المغرب الأجواء مشمسة في اللوكوس، الغرب سايس تدلى ونواحي مراكش مع أمطار نواحي تافيلالت والأطلس الكبير وشرق خط الجبهة ميدلت. درجة الحرارة المتوقعة 29 درجة مرتقبة بالرباط، 28 في الدار البيضاء، 30 بطنجة العيون، 29 درجة مرتقبة بمراكش، 25 بالسويرة أكادير، 18 درجة في الشفشاون، 35 درجة في بنغرير. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل في طرابلس والقاهرة إلى 33 درجة مع طقس مشمس، 34 في نواكشوط، 30 في تونس العاصمة حيث الجو غائم. أما في عواصم غرب ووسط إفريقيا فستصل درجة الحرارة إلى 28 في أبيجان مع أجواء عاصفية، و 31 في باماكو ودكار. في باقي عواصم العالم 25 درجة مرتقبة في باريس التي تشهد أجواء غائمة، 21 في لندن، 29 في مدريد، 26 في طوكيو. أما في العواصم العربية تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مرتقبة في بغداد، 29 في بيروت، 41 درجة في مكة المكرمة، 42 درجة في أبوظبي، و 31 درجة متوقعة في دمشق.
1: الثانية عشر زوالا باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلا بك نهى.
3: أهلا ومرحبا محمد. إلى عناوين المنتصف: سبت المحتلة مدريد تنقل مئات المهاجرين غير النظاميين من الشاطئ صوب مخيم في ميناء الثغر المحتل وسط مشاهد من الفوضى والتوتر واستمرار اشتعال الجبهة السياسية أمام حكومة سانشيز. تشريعيات 23 من شتنبر، العد العكسي لنهاية الحملة الانتخابية بدأ. في المنتصف: متابعة للحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة يكثف حملات الأيام الأخيرة في الأحياء الشعبية الكبرى للعاصمة.

0: حوثية جديدة على العربية السعودية للمرة الأولى منذ تجدد تصعيد إنذارات بتهديدات جوية وسماع دوي انفجارات في العاصمة الرياض ساعات بعد إدانة شديدة اللهجة من مجلس الأمن الدولي للهجمات الحوثية. عودة الأصالة بعد نحو 15 عاما من الغياب القسري، أيقونة الفن السوري أصالة نصري تعود إلى دمشق في حفل فني جمع الآلاف، أعادت فيه الفنانة إحياء روابطها بوطنها الأم بعد سقوط نظام الأسد. كرة المضرب في رياضة المنتصف، المنتخب المغربي يخوض مواجهة حاسمة في الرباط أمام نظيره النيجيري ضمن الدور الأول من المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيس. أهلا بكم. أولى وجهات المنتصف. ثغر سبتة المحتل، عشرات مقاطع الفيديو انتشرت في الساعات الأخيرة أخرجت من هناك إلى العالم مشاهد فوضى واضطرابات خلال إطلاق السلطات الإسبانية المركزية عملية لنقل المهاجرين غير النظاميين الذين عاشوا منذ ما تم يوليوز الماضي أوضاعا مزدرية على شاطئ المدينة ونواحيها. عملية النقل مضت مشيا على الأقدام لكيلومترين صوب مخيم لا تتعدى طاقته الاستيعابية 1700 شخص. وتفاصيل في تقريرك عثمان الطاهري.
1: اضطرابات ومشاهد تدافع رافقت عملية نقل الشرطة الإسبانية مئات المهاجرين غير النظاميين من شواطئ سبتة المحتلة في خطوة مضت فيها الحكومة المركزية رغم معارضة السلطات المحلية اليمينية. خلال عملية النقل وهو ما وثقته تسجيلات من عين المكان، واجهت الشرطة الإسبانية صعوبة في احتواء حشود المهاجرين الذين تدافعوا لضمان مكان لهم في الموقع الجديد المخصص لإيوائهم بعد أسابيع قضوها في ظروف صعبة على الشواطئ وفي مخيمات عشوائية، فيما تقول السلطات إن المخيم يكفي فقط لإيواء 1700 شخص. السلطات الإسبانية بالمدينة أقدمت على الخطوة مدفوعة بمحاولة تخفيف الضغط عن شوارع سبتة المحتلة وشواطئها، حيث يعيش مهاجرون في العراء أو داخل خيام بدائية في وقت قدرت فيه أن عدد من بقوا داخل المدينة بنحو 13,000 مهاجر غير نظامي، بينما تقول الحكومة المركزية إن العدد أقل من ذلك. وبينما تعمل الحكومة اليسارية على توسيع مرافق الإيواء الطارئ، تتحول أزمة الهجرة في سبتة المحتلة إلى ملف سياسي ساخن مع اتهامات من المعارضة المحافظة واليمين المتطرف لحكومة بيدرو سانشيز بالفشل في التعامل مع الأزمة في ظل تصاعد التوتر مع السكان المحليين الذي يرفع من حجم المأزق الإنساني والسياسي الذي تواجهه سبتة المحتلة.
0: نواصل الآن من المغرب بملف تشريعية 23 من شتنبر الجاري. الحملة الانتخابية في أشواطها الأخيرة تنتهي منتصف ليل الثلاثاء القادم، والتنافس على أشده لاستمالة أصوات الناخبين. من أحياء الرباط الشعبية خزانات الأصوات، حيث تتقاطع الكثافة السكانية مع حسابات صناديق الاقتراع، ترفع الأحزاب السياسية نسق التعبئة. وفي المنتصف نتابع الحملة الانتخابية لأحد أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي حزب الأصالة والمعاصرة. هذا ريبورتاج مراسلنا من الرباط عادل زبيري.
2: على امتداد أطول شارع في حي الفرح في العاصمة الرباط، يقود أديب بن إبراهيم القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة مسيرة لحملة انتخابية وسط حضور من أنصار الحزب. بعد نهاية المسيرة الانتخابية يتحدث أديب بن إبراهيم إلى ميديا.
3: خرجنا للشارع ما كناش كنتظروا، ولكن كان واحد رد الفعل غريب جدا. الحمد لله كل شيء خارج معنا وفرحان، ناشطين كتحس بهم خارجين من قلبهم وتابعيننا، وكنظن باننا هذا كيبين بان الحمد لله الامور غتمشي فيما يرام. وحاجه اخرى، حتى انا راه ولد هذا الحي، وبرامج اللي طلبناها وما كانش يمكننا ننزلوا لارض الواقع حيت كل شيء في يد رئيس الحكومه. حنا لقبتنا الحكومه غيكون عندنا القوه باش ننزلوا البرامج اللي حنا كتطمئننا بالنسبه للساكنه.
2: ينقسم المواطنون بين من يراقب من النوافذ أو من أبواب المنازل، وبين من يتفاعل مع الموسيقى الشعبية في مسيرة الدعاية الانتخابية، فيما انخرط مئات من سكان حي الفرح في دعم المرشحين في مسيرة للتعبئة الجماهيرية. فما هي مطالب سكان حي الفرح من المرشحين؟
4: يجيو يصلحوا الحي مزيان.

0: ويديروا يوسعوا توسيع الحي. الحي مضيق بزاف،
1: الناس باغين العقلية ديالهم تبدل.
2: الأحزاب السياسية تتنافس على الأحياء الشعبية في العاصمة المغربية بشكل يومي في إنزال انتخابي بحثا عن إقناع أكبر عدد من المصوتين. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة منيا.
3: بلاغ لرئاسة الحكومة. دعا أمس رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات دون الإخلال بالسير العادي للمرفق العام. البلاغ أفاد بأن رئيس الحكومة يهيب أيضا بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. قبل مغادرة المغرب نذكر مستمعينا بأنه واعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم غد الأحد 20 شتنبر سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة أي توقيت غرينتش، وذلك بتأخير عقارب الساعة ب60 دقيقة. المتمردون الحوثيون يجددون اعتداءاتهم على العربية السعودية سويعات بعد تنديد شديد اللهجة من مجلس الأمن الدولي. فجر اليوم دوت انفجارات في العاصمة الرياض بعد تحذيرين متتاليين للدفاع المدني السعودي من هجوم جوي معاد في أول إنذار من نوعه منذ تجدد تصعيد الحوثي. تهديد العاصمة السعودية يأتي بعد أيام من محاولة المتمردين الحوثيين استهداف مكة المكرمة، وينضاف إلى استهداف السفن السعودية عبر باب المندب لم تغادره سوى 5 سفن محملة بصادرات سعودية خلال الأسبوع الماضي، أي أقل من ثلث المعدل الأسبوعي المعتاد. أمام هذا التصعيد الحوثي، أي خطوات تتخذها الرياض، وهل نرى تفعيلا قريبا لحلف مكة؟ الجواب مع أحمد رمضان مدير مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية من حلب، اتصل به محمد بن عبو.
4: أعتقد أن اتجاه السعودية أصبح مختلفا الآن. السعودية لم تعد تعول على أي تسوية سياسية مع إيران، وإنما تركز حول الدفاع عن الأمن القومي السعودي من ناحية، وعلى أمن دول الخليج كذلك. ولذا اتجاه المملكة سيكون الآن تفعيل اتفاقية حلف مكة مع تركيا وباكستان، وهناك تحرك أيضا تركي في هذا الاتجاه لتسريع عملية المصادقة على الاتفاقية واستكمال الإجراءات الدستورية. ربما سيساعد ذلك أيضا السعودية على بناء جبهة واسعة لمواجهة ليس فقط الحوثيين، وإنما مواجهة إيران بشكل عام وأذرعها المختلفة، لأن إيران استخدمت من الشمال الميليشيا العراقية، واستخدمت من الجنوب الحوثيين، وتسعى هي كذلك أيضا لضرب بين حين وآخر أهداف في السعودية وفي دول الخليج. عموما المنطقة مقبلة على تصعيد كبير. هذه الحرب التي يشنها الحوثيون الآن ضد السعودية هي إحدى مؤشرات التصعيد المقبلة في المنطقة، وأعتقد أن هناك عملية فرز للمحاور بدأت بين مختلف الأطراف، واتجاهات التسوية إن صح التعبير تبتعد شيئا فشيئا، ملامح التصعيد تقترب أكثر فأكثر.
3: وفي اليمن تواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي متصاعدة، إذ تصدى اليوم الجيش اليمني للمتمردين في مأرب كما استعاد مواقع غرب تعز. تتجه الأنظار اليوم إلى الولايات المتحدة، حيث يبدأ نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين التجاريين هي ليفينغ زيارة إلى الولايات المتحدة تستمر حتى 23 من الشهر الجاري، يقود خلالها وفدا لإجراء محادثات تتركز على القضايا الاقتصادية والتجارية. الزيارة تأتي قبل 5 أيام من القمة المرتقبة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. من على مسرح صالة الفيحاء الرياضية بدمشق اختلطت الدموع بالابتسامات وصدح صوت الشام مجددا بين السوريين. الفنانة الكبيرة أصالة نصري، وبعد نحو 15 عاما من الغياب القسري عن وطنها بسبب رفضها ممارسات نظام الأسد المخلوع، تعود إلى الشام وتغني له. نتابع ريبورتاج مراسلنا من دمشق يا بنتيب.
5: اجت بنت الشام للشام.
6: شريط أصالة عشا.

0: تنتهي ليلة عودة الأصالة في دمشق بانتهاء حفل الفنانة أصالة، فخلال ساعات تصدرت مشاهد عودتها إلى الغناء في سوريا بعد نحو 15 عاماً من الغياب القسري منصات التواصل.
1: والله العظيم لهي اللحظة أنا لسه ما مصدقة أني أنا معكم. يا الله قدي بدي إلكم قدي حلمت بهي اللحظة وقدي تمنيت من ربي أنه لوقت هذا اللقاء نتقابل ونحن بدينا بمرحلة التشافي. التشافي ما حيصير غير بالفن وبالموسيقى.
0: وقدمت أصالة باقة واسعة من أعمالها على مدى وصلتين استمرتا 4 ساعات، أدت خلالها عددا من أغانيها الشهيرة بالإضافة إلى الألبوم السوري الصادر مؤخرا والذي يضم 14 أغنية تراثية تمثل المحافظات السورية 14.
2: اليوم نرى أنه عودتها جبر خاطر لكل مظلوم، جبر خاطر لكل إنسان ظلم في مرحلة ما، فهذا الإنصاف بعد طول ظلم هو من أجمل ما يتذوقه الإنسان.
3: خلينا نقول هذا الحدث الكبير هو خطوة باتجاه أنه نشوف بلدنا عم تعمر أكثر، عم تزدهر أكثر.
4: عودة أصالة هو نصر إلنا، نصر للشعب السوري اللي انتظر يوم التحرير.
0: وارتبط حضور أصالة في المشهد السوري بموقفها الذي أعلنته منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، إذ أعلنت تأييدها لمطالب السوريين بالحرية ورفضها ممارسات النظام البائد.
5: أساساً أنا لما تركت البلد كان في جواتي جزء من هاي الثورة.
6: نحن مع الثورة، مع الإنسان، مع الثورة من بدايات.
0: كما رفضت المشاركة في الفعاليات المؤيدة له، حيث قبل موقفها بحملات تخوين وشطبها من نقابة الفنانين. ميديان يامن ديب، دمشق.
7: من مسارح الفن إلى ملاعب التنس في المغرب وتحديداً الرباط، حيث سيخوض المنتخب المغربي مواجهة حاسمة أمام نظيره النيجيري ضمن الدور الأول من المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيس. وتفاصيل معك يوسف الشاطر.
8: المنتخب المغربي للتنس يخوض يومي السبت والأحد مواجهة مهمة أمام نظيره النيجيري بملاعب نادي السكاكيين في الرباط ضمن الدور الأول للمجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيس. يكتسي هذا الموعد أهمية كبيرة باعتبار أن الفوز سيمنح العناصر المغربية بطاقة التأهل إلى الملحق المؤهل للمجموعة العالمية الأولى المقرر في فبراير 2027. العناصر المغربية بقيادة العميد هشام أرازي تبدو جاهزة لخوض هذا التحدي بعدما أكد الأخير استعداد اللاعبين والطاقم التقني لتقديم أداء قوي يرقى لمستوى الانتظارات. وأوضح أرازي أن المغرب يبدو مرشحا على الورق، لكنه طالب بخوض المواجهة بتواضع وتركيز كبيرين نظرا لقوة مباريات كأس ديفيس بشكل عام. التشكيلة المغربية تضم كريم بناني وياسين دليمي ويونس العالمي العروسي وأمين جمجي، حيث يواجه بناني كانيس أبوا في هذه الأثناء لحساب المباراة الأولى، فيما يلتقي دليمي دانيال أديلي السبت أيضا. وتتواصل المنافسات الأحد بمباراة الزوجي قبل إجراء مواجهتي الفردي بين بناني وأديلي ودليمي وأبوا. الطموح المغربي يتمثل في حسم المواجهة وبلوغ الملحق العالمي مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور. العناصر المغربية تراهن على التركيز والانضباط من أجل تجاوز عقبة نيجيريا، خصوصا وأن تاريخ المواجهات المغربية النيجيرية تمنح الأفضلية لرجال هشام أرازي.
7: شكرا لك يوسف الشاطر. نشرة المنتصف انتهت والرحلة الإخبارية تتواصل، ونمدكم بمزيد من الأخبار والتحليلات والتعليقات في جولة عبر الصحف الأسبوعية وما أصدرته سواء في منطقتنا أو عبر العالم. مرحبا حميد الأزهري.
9: مرحبا. ما هي القضايا الملحة التي تنتظر الحكومة القادمة؟ مجلة تشالنج ترى أن رئيس الحكومة الذي ستفرزه انتخابات الأربعاء المقبل سيجد نفسه أمام تركة ثقيلة من الملفات التي تستدعي قرارات حاسمة وتشمل سباق التجهيز لمونديال 2030، فضلا عن ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية والنهوض بقطاع الصحة وكبح بطالة الشباب وامتصاص الصدمات الاقتصادية. أسبوعية الصحيفة تسلط الضوء على ما كشفته إذاعة كادينا كوب الإسبانية من كواليس الصراع المحتدم حول الملعب الذي سيحتضن نهائي كأس العالم 2030، مؤكدة أن المغرب يحظى بأفضلية واضحة ويمتلك أوراقا تفاوضية راجحة. الصحيفة ركزت على تصريحات رئيس الاتحاد الإسباني رافائيل لوزان الذي بدد كل التكهنات بتأكيده التزام بلاده الثابت بالتنظيم المشترك مع المغرب والبرتغال حتى وإن ظفرت الرباط بشرف استضافة

نهائي مرجعا ذلك إلى شبكة معقدة من الاتفاقات الدولية الملزمة التي تحكم هذا التحالف الثلاثي. ننتقل إلى الشرق الأوسط مع مقال في فورين أفيرز بعنوان جبهة إيران الثانية، الحديث عن

0: للكونغرس. كل ما يجري الآن يصب في مصلحة إيران التي استثمرت معطيات الجغرافيا وضربات الحظ لفرض واقع جيوسياسي جديد يطوق شرايين التجارة العالمية. ومع حلول الذكرى الثانية لاغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله، تنشر مجلة المجلة السعودية إحصاءات كاشفة لحجم الخسائر التي تكبدها الحزب مع انهيار منظومة القيادة فيه، انهيارا دراماتيكيا بدأ بقطع رأس الهرم مرورا بخليفته هاشم صفي الدين ورئيس الأركان فؤاد شكر، وصولا إلى التصفية الممنهجة لكوادر قوة الرضوان. وباعتراف الحزب نفسه منيت صفوفه بخسائر بشرية فادحة ناهزت 5000 قتيل و13000 جريح من مقاتليه، هذا إلى جانب تدمير أكثر من 80% من ترسانته الصاروخية وبنيته المالية. ما فعلته إسرائيل بالحزب، تقول المجلة، كان تفكيكا بنيويا غير مسبوق، أسس لتحول استراتيجي عميق في الجغرافيا السياسية للبنان. ونتحول إلى مجلة تايم الأمريكية وكلام من أكاديميين في جامعة هارفارد يعتقدون أن أول إنسان سيعيش حتى يبلغ من العمر 150 عاما يمشي بيننا الآن. لم تعد إطالة العمر الافتراضي للبشر ضربا من الخيال، ويكفي أن نتأمل القفزات المهولة التي شهدها عالمنا خلال السنوات الخمس الماضية، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، لندرك حجم التغيير. العلماء يعكفون على دراسة الآلية التي تجعل الأجسام الأنثوية أكثر قدرة على مقاومة الفيروسات مقارنة بنظيرتها الذكورية، متخذين من هذا التباين البيولوجي نقطة انطلاق واعدة في أبحاث إطالة العمر. لماذا نعود من عطلاتنا منهكين؟ مجلة فيزا والبرتغالية تقول إن التعويل على بضعة أسابيع من العطلة لترميم إرهاق تراكم على مدار عام كامل ليس سوى خطأ شائع، فالنوم والراحة ضرورتان بيولوجيتان يوميتان لا تحتملان التأجيل، ثم إن السهر واضطراب مواعيد الوجبات يربكان الإيقاع البيولوجي للجسم، ما يجعل العودة المفاجئة لروتين الاستيقاظ المبكر بمثابة صدمة إجهاد بدني حادة. ولمعالجة ذلك ينصح بالتدرج في ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ قبل انقضاء العطلة بأسبوع أو أسبوعين. أما إذا استمر الشعور بالإعياء رغم أخذ القسط الكافي من النوم والراحة، فقد يكون ذلك مؤشرا لخلل أعمق مثل متلازمة الاحتراق النفسي أو اضطرابات النوم، وهو ما يستدعي تدخلا وتقييما طبيا متخصصا. إلى اللقاء.
1: المنتصف نهى يوسف،
2: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو. آخر محطات المنتصف يفتح لنا فيها إبراهيم الغربي أرشيفه. في 3 من يونيو عام 1977 900,000 توجه الناخبون المغاربة إلى صناديق الاقتراع لإعادة الروح إلى المؤسسة التشريعية في محطة شكلت تحولا حاسما وبداية رسمية لما عرف بالمسلسل الديمقراطي. دينامية سياسية أطلقها العاهل الراحل الملك الحسن الثاني بعد استرجاع المغرب صحراءه في 75، بدءا بالانتخابات الجماعية بعدها بعام، ثم تشريعية 77 التي تصدر نتائجها الأحرار المستقلون الذين تحولوا بعد أقل من عام على ذلك إلى مولود سياسي جديد حمل اسم التجمع الوطني للأحرار. محطات من الذاكرة السياسية الوطنية تأتيكم ضمن توقيع من الأرشيف لإبراهيم الغربي.
3: في يونيو من العام 1977 عشت أول انتخابات لي في المغرب بصفة مهنية بالأساس حينها. اقتراع شكل تحولاً في المسار وبداية المسلسل الديمقراطي. ففي 3 من يونيو 1977 توجه الناخبون المغاربة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان من غرفة واحدة مجلس النواب. انتخابات جاءت بعد اعتماد الدستور الثالث للمملكة في استفتاء في الفاتح من مارس 1978، ويتكون مجلس النواب من 264 عضوا 100

76 منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يتم انتخاب 88 منهم بالاقتراع غير المباشر. كان المغاربة يطلقون عليهم اسم الثلث الناجي، وذلك لولاية من 6 من أكتوبر 1977 إلى يوليوس 1983، وقد تم تمديدها لسنتين بموجب استفتاء في 30 ماي 1980. وتنافس في هذه الانتخابات 1022 مرشحا، 456 منهم مستقلين أحرار، والباقون ينتمون إلى 7 مختلفة، وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 82%. وفاز الأحرار المستقلون بأغلبية المقاعد بواقع 141 مقعدا أمام حزب الاستقلال ب51 مقعدا، والحركة الشعبية ب44 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب15 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية بمقعد واحد فاز به زعيمه الراحل علي عتا. لقد تعطلت المؤسسة البرلمانية لسنوات إلى حين استرجاع المغرب لصحرائه سنة 1975 وإعلان العاهل الراحل الحسن الثاني عن بداية المسلسل الديمقراطي بدءا بالانتخابات الجماعية لسنة 1976، والتي تلتها الانتخابات التشريعية سنة 1977. ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا لم يعرف المغرب أي تراجع عن نظام الانتخاب والتمثيلية البرلمانية، وشهدت الفترة الفاصلة بين 1977 و2016 تعديلات دستورية مهمة وتغيرات ناجعة في الهيكل الدستوري البرلماني، وآخرها دستور 2011، والاستمرار في المنهجية الديمقراطية التي تم اعتمادها والمتمثلة في تمكين الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات من تشكيل الأغلبية البرلمانية والفريق الحكومي. تخللت مرحلة المسلسل الديمقراطي هي الأخرى محطات كبرى لا تقل أهمية عن سابقاتها، كتأسيس التنظيمات النقابية المستقلة عن الاتحاد المغربي للشغل، وعودة الشرعية القانونية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب وغيرها. 28 نوفمبر 1978، بعد 6 من انتخابات 3 يونيو، تشكل حزب جديد يحمل اسم التجمع الوطني للأحرار برئاسة الوزير الأول أسبق أحمد عثمان، وتشكل من عشرات النواب الأحرار وشخصيات سياسية واقتصادية وتموقع في يمين الوسط أو في الوسط التقدمي كما يقول رئيسه أحمد عثمان، متبنيا ما يصفها بالديمقراطية الاجتماعية. وتأسس الحزب في سياق سياسي اتسم بإعادة تشكيل الخريطة الحزبية المغربية عقب انتخابات 1977. تأسس بعد انعقاد المناظرة الوطنية للأحرار في الرباط، وكنت حاضرا فيها وعايشت مراحل التأسيس، ثم أطلق بعدها جريدة بعنوان الميثاق الوطني، أحدثت صدمة في الساحة الإعلامية التي كانت تسيطر عليها الصحف الحزبية وجريدة الأنباء التي كانت تصدرها وزارة الاتصال الإعلام آنذاك. وظل أحمد عثمان رئيسا للحزب لمدة 29 عاما حتى تنظيم المؤتمر 4 في مايو 2007، وبقي محتفظا بلقب الرئيس الشرفي. وكان طلب في العام 1979 من الملك الحسن الثاني إعفاءه من العمل الحكومي للتفرغ لشؤون الحزب، الذي التحق في العام 1981 بصفوف المعارضة. شهد الحزب حركتين انشقاقيتين، الأولى عام 1981 عندما خرج أرسلان الجديد ليؤسس الحزب الوطني الديمقراطي الذي أطلق عليه اسم حزب البادية، والثاني عندما انشق عبد الرحمن الكوهن أحد القياديين المؤسسين للحزب وأسس حزب الإصلاح والتنمية. وإلى لقاء قادم.

0: ليس برنامج حواري، هو غرفة اعتراف للقرارات المصيرية. هو المساحة التي نطفئ فيها أضواء الشهرة ونشعل فيها ضوء الحقيقة على لحظة واحدة، نقطة تحول.
1: هو إنه كان
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل سبت وأحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد الله علي الصهر. رسائل الموجز من السعودية، حيث أفادت وكالة فرانس بريس أن نيران اشتعلت اليوم في خزان وقود تابعة لشركة أرامكو قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق الذي شب في الخزان، فيما نقل شهود عيان تصاعد دخان وألسنة نيران قرب المطار عقب سماع دوي انفجار في العاصمة السعودية. وفي وقت مبكر من اليوم سمع دوي انفجارين بعيد إصدار الدفاع المدني السعودي تحذيرا من هجوم جوي معاد. في غضون ذلك شهد مطار الملك خالد الدولي اضطرابا كبيرا في حركة البلاحة الجوية، تمثل في تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدة رحلات. وفي سياق هجمة الحوثيين، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية. ميدانيا في اليمن، اتسعت رقعة المواجهات العسكرية في محافظة تعز جنوب غرب البلاد وسط إعلان القوات الحكومية تحقيق تقدم مهم واستعادة مواقع في المنطقة. وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدة في اليمن إلى أكثر من 22 مليون شخص جراء تصاعد العملية العسكرية. في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي 3 غارات جوية استهدفت مدينة نبطية وبلدة نبطية الفوق جنوبي لبنان. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين من قواته بجروح طفيفة اليوم إثر انفجار عبوة في المنطقة الأمنية جنوبية البلاد. في سوريا، أعلنت السلطات اليوم مقتل 11 شخصا إثر انفجار مجهول المصدر وقع يوم أمس في موقع عسكري غرب محافظة دير الزور شرقي سوريا. وأكد وكالة الأنباء السورية الرسمية مصرع 11 عنصرا من منتسبي وزارة الدفاع في الحادث الميداني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل اتفاق مع الدنمارك يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن جزيرة غرينلاند ويمنع خصومها مثل روسيا والصين من إقامة قواعد فيها. وفي سياق ذاته، رحبت كل من الدنمارك وغرينلاند بالاتفاق، معلنتين أن التوقيع الرسمي سيتم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك. في سياق الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف اليوم إن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردعا عسكريا. يأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار حربها في أوكرانيا. قادة التكنولوجيا الأمريكية يجتمعون في البيت الأبيض في ظل التنافس بين واشنطن وبكين، حيث يشارك قادة الشركات التكنولوجية الأمريكية والذكاء الاصطناعي في مأدبة عشاء رسمية بالبيت الأبيض الأسبوع المقبل على شرف الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي سيزور واشنطن. في المنطقة المغاربية، أعلنت ليبيا رسميا إطلاق حملتها لليل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة الممتدة بين عامي 2028 و2029. وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إطلاق الحملة الرسمية لبلادهما من نيويورك. في الرياضة، ضمن منافسات اليوم الأول من بطولة العالم للسباقات على الطريق المقامة في كوبنهاغن عاصمة الدنمارك، احتل العداء المغربي أنس الساعي المرتبة الرابعة في سباق المايل مسجلا

0: توقيتا شخصيا جديدا قدره 3 دقائق و53 ثانية و28 جزءا من المئة، فيما فاز بالسباق الألماني روبرت فاركن بتوقيت 3 دقائق و51 ثانية و80 جزءا من المئة. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تكون مع برامجنا ومقاطعنا الموسيقية، فرج متابعة ممتعة وإلى اللقاء.
1: باب تفتح على مسرح الجريمة، لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
2: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: معنا ديجا لونتري كلاس.
1: هو الفورفي الجديد ديال انوي، استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعه ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب انليميتي باش يتقاد الصوت، غير ب 69 درهم للشهر باش تعيشوا دخول مدرسي سخي. موعدنا في اقرب وكاله انوي او انوي بلايما. انوي سير بعيد.
2: القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء وتخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
3: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
2: أهلا بكم في نقطة تحول. في كل واحد منا لحظة واحدة غيرت كل شيء، لحظة قررنا فيها ألا نعود كما كنا. قد تكون كلمة، قد تكون صدمة، قد تكون نجاحا صغيرا أو خسارة كبيرة. في هذه الحلقة لن نسأل الضيف ماذا حقق بل نسأله متى تحول، متى قال لنفسه كفى من هنا يبدأ طريقي الجديد. اليوم في نقطة تحول سنفتح القلب قبل الملف. ضيفتنا اليوم لم تولد رئيسة جمعية بل صنعتها نقطة تحول. سيدة قررت ألا تترك الخير مجرد نية بل حولته إلى أيادي تعمل في الميدان. من هي ليلى أميلي قبل وبعد نقطة التحول؟ هذا ما سنعرفه اليوم في هذا العدد. اليوم ضيفتنا ليست مجرد رئيسة جمعية، هي امرأة قررت أن تحول الألم إلى عمل والفكرة إلى أيادي تمتد للآخرين. من هي ليلى قبل الجمعية؟ وما هي اللحظة التي قالت فيها سأمد يدي بدل أن أشتكي؟ كيف تتحول سيدة عادية إلى قائدة لعمل جمعوي يحمل اسما جميلا؟ أيادي حرة. حرة من ماذا؟ حرة لتفعل ماذا؟ اليوم سنفتح قلبها لا ملف جمعيتها فقط، سنتحدث عن البداية، عن الانكسار، عن القرار، عن الثمن. ضيفتنا اليوم هي السيدة ليلى أميلي رئيسة جمعية أيادي حرة. أهلا بك سيدتي في نقطة تحول.
4: شكرا جزيلا أستاذة على الدعوة وعلى هذا التقديم الجميل، شكرا جزيلا.
2: مرحبا. طيب سيدة ليلى، سأبدأ معك في النقطة الأولى، نقطة التحول، البداية والطفولة. ليلى الطفلة كيف كانت؟ هل كنت تلك البنت التي تحب أن تساعد الجميع منذ الصغر؟
4: ليلى الطفلة كانت دائما قريبة من الناس، بحكم أنني تولدت في مدينة القديمة الرباط الكزا، يعني في واحد الحي شعبي اللي كل شيء كيربي وكل شيء كيساعد. هذا هو القيم والأخلاق اللي تربينا عليها في المدينة القديمة.

0: ما ديال الرباط. وكانت عندنا هذه المساله ديال المساعده، كانت عندنا شي حاجه ضروريه، وانا من الناس يعني اللي كنت دائما كنشوف العطاء والاشياء البسيطه اللي يمكن نعاونوا فيها الناس. واحد هز قفه كنعاونوه، مره كانت عندنا مسكينه ساكنه عندنا في الحومه الداخل ما عندها حتى واحد، كنديروا التور باش نمشيو نغسلوا لها ونسيقوا لها، لان كانت مره كبيره وما عندها حتى واحد. يعني هذا قبل ما يجي، يمكن انا فهمت معنى العمل الجمعوي قبل من الحومه، من الحي ديالنا، ومن التربيه بيان سور، لان الوالدين والاسره عندها دور اساسي في التربيه. وطبعا كنت كنتاثر كثير ملي كنشوف شي واحد محتاج وما عندوش، وكيفاش نقدر بامكانياتنا البسيطه جدا، لانني يعني انا من اسره متوسطه جدا، يعني ماشي لاباس علينا، ولكن كنحاولوا باي حاجه ندخلوا الفرحه في هاد عندك الناس المسنين اللي كانوا عندنا في الدرب وغالي. وبالتالي ما عرفتش وانا طفله ان هاد الصفات هي اللي غتقودني للتاسيس الجمعيه ولا نعمل في عمل جمعوي. ديك الساعه حنا هادشي كان عندنا غير دوفيس يعني في الصغر، ولكن نبغي نشيل واحد المساله، لانه هو انا طفله، لان الطفوله غنقول لكم من 7 سنين فما فوق، دخلت الجمعيه المغربيه لتربيه الشبيبه، كنت طفله ومراهقه ومن بعد وليت مدربه. يعني حتى العمل الجمعوي اللي بديته في داخل لاماج، هذه واحد الجمعيه وطنيه كانت معروفه على الصعيد الوطني، وفيها بدنا كنتعلموا الاعتماد على النفس ومساعده الاخر. اذا انتهت الطفوله ديالنا في وسط الجمعيه وفي وسط دار الشباب، كانت عندنا دار الشباب غازيه ومن بعد دار الشباب ليمون، يعني كنا كنمشيو يوميا لدار الشباب باش نحد الحد، كيعجبنا نتلاقاو مع الاطفال، وكانوا كيعلمونا كيدونا للغابه باش كنلعبوا ديك اللعبه الكبرى، وفيها كنعرفوا التضامن التعاون العطاء، يعني هادشي كله جا من خلال واحد المجموعه ديال التجارب.
1: تمام. طيب سيدة ليلى أميني، من هو أول شخص زرع فيك قيمة العطاء والعمل الجمعوي؟ ما أن نرجع معك لذكريات الطفولة، الوالد الوالدة، أم هي تجربة شخصية؟ ربما أنا فهمت من خلال ما تحدثي عنه الآن هو ربما اكتشافك لهذا العمل الجمعوي جاء عن تجربة شخصية، يعني ربما قبل أيادي حرة بطبيعة الحال. ليلى أميلي اكتشفت أن العمل الجمعوي هو جزء من حياتها.
0: هو بالنسبة للعمل الجمعوي، أنا مهضرت على لاماج، الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، كان الأخ ديالي الكبير، حنا كنا كتار خوت، كتعرفي ديك الساعة حنا 8 ديال الخوت،
1: تبارك الله،
0: خوتي قبل مني، حنا راس السعد، أنا جيت بنت، يعني خوتي كانوا كيمشيو لدار الشباب، ولينا كنمشيو لدار الشباب، كيمشيو للمخيم، حتى حنا كنمشيو للمخيم، رغم انه في ذاك الوقت كتعرفي التربيه اللي كانت والعقليه ديال البنت ما نطلقوهاش، عندك تمشي للمخيم وهذا. حنا يعني من المسائل اللي بغيت نقولها ايجابيه هو انني الوالد كان اوبن، يعني كان منفتح، وامي كذلك، وخوتي ساعدونا بزاف، خوتي الكبار كانوا كيدوني انا واختي معهم، وتعلمنا العمل الجمعوي في هذه القضيه هذه، ومنها تعلمنا تجارب يعني شخصيه تعمقات. انا نهار دخلت لاميج صافي وليت كنحب ديك العمل الجمعوي. الى جا نهار الحد وما مشيناش لدار الشباب كنحسوا بواحد الالم، لهذا انا كنعتبر بان احنا كنا محظوظين، لان دابا دور الشباب ما بقاش كتقوم بالادوار ديالها، احنا كنا محظوظين ان كنا كنمشيو لدار الشباب على الاقل جمعات في الاسبوع، فيها كنتعلموا نقراو القصص، كنتعلموا نلعبوا، كنتعلموا كيفاش نهضروا، كيفاش نعبروا عن نفسنا، يعني كانت تجربه كنعتبرها مهمه جدا. طبعا أدين الإخواتي
1: طيب سيدة ليلى، سننتقل لنقطة التحول الثانية، هل أنت جاهزة؟
0: طبعا.
1: يلا. كل قائد جمعوي لديه لحظة انكسار، لحظة يعني ربما قلت فيها أنت كفى، يجب أن أفعل شيئا، احكي لنا عن تلك اللحظة بالضبط، أين كنت وماذا حدث؟
0: قبل أيادي حرة أنا كانت عندي من غير لاميج، وصلت لواحد وعشرين 22 سنة، بديت كنحس كنت كنشتغلوا ذكورا وإناثا، القضايا العامة، حقوق الإنسان في لاميج، ولكن بعد واحد الوقت دخلت التجربة ديال الحزب، كنت في الشبيبة، ولكن ما بغيتش نبقى في الشبيبة، قلت غنمشي نخدم مع النساء، وأصبحت أهتم بقضايا النساء أكثر. ومن بعد احنا في تجربتنا كنا نفكر في انه داخل الحزب كتكوني شويه بحال ما كتقدرش تعبر على جميع ارائك، اجهاض ولا بعض المواضيع اللي كتكون قويه. فقررنا مجموعه ديال النساء داخل الحزب ان نشكلوا واحد الجمعيه سميتها جسور ملتقى النساء المغربيات. وهنا كان التاسيس ديال واحد الجمعيه، هذه الجمعيه اللي كانت عندها واحد الاهميه كبيره في حياتي، 20 سنه وانا مناضله ديال الظل في هذه الجمعية هذه، يعني كل ما يتعلق ب، وخصوصا أنا أتقن اللغة العربية بحكم عملي داخل مؤسسة الشرعية في البرلمان، وكانوا معنا دي فرانكوفون كنساعدوهم، كنكتبوا البيانات البلاغات وغيره. ولكن بعد 20 سنة وقفت واحد النهار وجا جمعة وقلت أنا بزاف الناس غادروا، كنت من حقي نكون رئيسة، وتقدمت ونجحت في الرئاسة. بديت كنخدم في الميدان، وهنا كان النقاش عندنا كبير، هل يجب يعني واش ننزلوا للأقاليم والدواور ونخدموا معهم، أم نكتفي بالبيانات والاستراتيجيات؟ هناك من يفكر، كان اختلاف فيما بيننا، هناك من يفكر أننا نحن خصنا نعطيو التوجه العام والجمعيات الصغرى اللي كاينه في الأقاليم تمشي تشتغل عليهم. أنا كنت كنقول خصنا ننزلوا على الميدان ونشتغلوا هنا، وهنا في بدا التحول، وهنا في بدات، هنا في وقفت وبديت كنفكر أنه لابد أن يكون هناك توقف والعمل في شي حاجه اللي كان امن بها، اللي انا مقتنعه بها اكثر. الاختلاف ما كيفسدش الودي قضيه.
1: اكيد. لماذا اخترتي اسم ايادي حره؟ يعني ماذا يعني لك هذا الاسم شخصيا؟
0: ايادي حره عندها واحد دلاله كبيره جدا بالنسبه لي انا. اولا الايادي، بالنسبه لي الايادي عندها اكثر من معنى. احنا كنمدوا الايادي، نمدوا الايادي لانها رمز العطاء والعمل والمساعده. باليد كنديروا شحال من حاجه، وتنقولوا اليد حدا ما كتصفرش، ايادينا كامله من خلالها يمكن نساعدوا ونرفعوا، يمكن نهزوا شخص، نزرعوا الامل، نديروا مجموعه المسائل. اما كلمه حره فهي بالنسبه لنا تعني امد يدي للانسان، لاني اؤمن بانسانيه، يعني الحريه في التفكير، الحريه في البحث عن المقابل، الحريه هي ان تكون قادرا ان تفعل الخير بإرادتك. كان ده بزاف ديال الدلالات، ونأمنوا بأن لها أدوار ومسؤولية تجاه المجتمع. إذا احنا أيادي حرة، نمد الأيادي بكل حرية. تمام. اللي جاء عندنا مرحبا به، اللي بغى يشتغل معنا بأي طريقة، احنا ما عندناش واحد ستاتيكو لا تكون معي بهذه الطريقة. كل شيء كيجي، الشباب، النساء، الأطفال، كل شيء كيشتغل معنا، غير يكونوا مأمين أننا احنا الهاجس ديالنا هي حقوق الإنسان للنساء. تمام. أولا، وحقوق الإنسان في شموليتها.
1: أول مبادرة قمت بها سيدة ليلى، يعني وكيف كانت ردة فعل الناس والمقربين؟ يعني هل شجعوك، أم ربما قيل لك حينها لن تنجحي، ومن ثم كانت نقطة التحول بالنسبة لك؟
0: أنا قلت، تحدثت على تجربتي مع جسور، كنشكر بأنه ديك اللحظة ديال الانكسار اللي اعتبرتها والضعف هي اللي قوتني، لأنه عطاتني جوج ديال الناس اللي كانوا كيتماشاو معايا. كان اللي كيعتبرني بديت كنخربق من بعد ايامي بديت في ايادي حره، وهناك من مد لي اليد. يعني انا اول ما قلت غندير جمعيه ايادي حره، ما نقولكش الاطر والنساء والشباب اللي جاوا قال لي احنا معاك، وحطيت واحد تضامن كبير، بدينا بواحد القوه. مي هاد الايادي حره ملي بدينا فيها، ما نقولكش شي كان سهل، بديم زيرو زيرو ديغام، معناتها فرانك، غير التطوع. ولغايه الان حنا كنشتغلوا كثير بالتطوع، عندنا شباب ما شاء الله عليهم متطوعين مستعدين يخدموا. علاش احبوا كثيرا؟ لان حنا اللي درناه، تجربتي لا في لاميج ولا في جوصول، دخلتني انني اؤمن بانه لابد ان نمشيو عند الناس. ومن هنا بس عندنا واحد الفكره، انه كنهبطوا للطواوير، كنهبطوا للحوز، كنهبطوا للتوريد، كنهبطوا للتلسينت، المغرب كامل ما بقيناش غير في

0: حنا ورغم اننا جمعيه زعما جديده يعني بالنسبه للجمعيات اللي معنا في فلسطين ولا في مصر ولا هذا، تيقول لهم زعما ايادي حره طريقه باش كنشتغلوا، كيقول لهم هادو كيشتغلوا بواحد الطريقه ذكيه
1: تمام.
0: كيهبطوا عند الناس. حنا حتى البوز كافي كنت قنعتهم، يعني صافي الممول صعيب عليه تقريعي، كنقول له فعود ما نجيبوا ممول معروف كيدير العراسات وهذا، الممول هما هذوك النساء المستفيدات، هما كيديروا يوم
1: ممتاز.
0: السمن وكيديروا الرغيف وكيديروا الحليب، هذوك الناس ديال الدواوير منها كيجيو يسمعوا التحسيس والتوعيه اللي كندير لهم في قضايا النساء، وايضا هما تيكونوا كيصاوبوا هذه الحلوه مع ديك الجمعيه. يعني حنا كنشتغلوا بشراكه مع
1: ممتاز.
0: جمعيات محليه في الدوار او في القريه او في المدينه في مكان، ولكن
1: تمام
0: حنا اشتغلنا اكثر تيكون في العالم القروي في اعالي الجبال،
1: تمام
0: لانك صوتنا صوت النساء يوصل، لانه كيبقى فينا الحال دائما نبقاو محاصرين، لانه انا كبرت في الرباط صافي انا ما كيهمونيش الاخرين، يهموني كثيرا من هما على الهوامش،
1: طيب
0: لان هما الاكثر هشاشه.
1: تمام، ننتقل سيدة ليلى أميلي لنقطة تحول أخرى لها علاقة بالثمن والتحديات كامرأة. سيدة ليلى، يعني كيف توفقين بين ليلى الأم، ليلى الزوجة، ليلى الإنسانة، ليلى رئيسة الجمعية؟ هل أحيانا تشعرين ربما بالذنب كونك يعني تنشغلين بجهة عن جهة أخرى؟
0: صراحة ليس سهل هذا السؤال، مهم جدا، لأنه بعض المرات حنا النساء كنبغيو نكونوا بيرفكسيون، كنبغيو نكونوا مقادات في كل شيء، لأن ليلى الأم أنا عندي 3 أولاد،
1: ربي يخليهم
0: يعني
1: لك.
0: ولدي 3 ديال الأولاد دابا الحمد لله، واحد مهندس الآخر طبيب والأخرى راها كتقرا في الجامعة، في حين
1: ربي
0: كان
1: يخليهم
0: الرهان
1: لك.
0: أن لا في العائلة ولا الأصدقاء ولا بزاف كانوا كيرانوا المرأة اللي كتتناضل، ولادها كيكونوا فاشلين، يعني هذه كيقولوا مناضلات، كيخليوا ولادهم كيسمحوا فيهم. هو الثمن ليس بسهل، وبالنسبه لي زعما كانت صعوبات كثيره، لانه الزوجه الاولاد العمل الجمعيه الاسره الام، لان الوالد مات انا عندي امي وغيره، ولكن هذا كنت كل واحد كنعطيه الاهميه ديالو،
1: صح.
0: فما بالك ان زوجي 12 سنه وفيه سرطان، يعني توفى هذه عامين، يعني عندك زوج مريض بالسرطان ورغم ذلك واصلت، ولكن انت هذاك الزوج ما شاء الله عليه الله يرحمه
1: الله
0: فضل
1: يرحمه،
0: النار،
1: ألف رحمة
0: من
1: أم
0: الناس
1: عليا.
0: اللي كانوا داعمين، دعمني واحد الدعم، لاني لا كان الرجل مقتنع بالعمل ديال الزوجه ولا المراه يساعدها بزاف، حتى هو مريض كيقولوا الناس لا ما تسافرش، يقول لهم خلي انا عارفه اش كدير، يعني كان داعم ليا، واولادي زرعت فيهم هذا النضال، دابا ولادي حتى هما كيحبوا العمل الجمعوي
1: جمعوي.
0: وحتى هما دخلوا معايا، ولدي كيقول لي ماما ما تكوني غاده شي بلاصه، هو طبيب تيقول لي مشي معاك ندير التحسيس فابور ندوز العباد الله، يعني بدا كيدخل لهم، تما فهموا انه راه ماشي كل شيء خصو الربح المادي اكثر ما هو ربح معنوي، ملي كتعاون شي واحد وكتشوف كترسم ابتسامه في وجه انسان وتقدمت شي حاجه،
1: نعم
0: حتى هما وصلوا هذا، ما نقولك شيء بسهل، باش
1: نعم
0: تربي اولادك على هذا الشيء وزوجك والأسرة والمجتمع ماشي سهل، ولكن بعض الأحيان كنت كنحس بواحد التعب، كنحس التعب خصوصا عندما أرى واش وصلنا لديك الشيء اللي بغينا،
1: تمام.
0: كي لامباكت، شنو قدرنا نديروه، هي في اون جينيرال كتقول هذا، بحال بقى أنا كان دائما عندي كنمشي خصوصا في العالم القروي على جيبه، تنقول ما بغيتش المادة أكثر ما بغيت أن بوفوار
1: صح.
0: يكون عندي واحد يد سحرية، هذوك اللي ما عندهمش مثلا النقل المدرسي ولا في هذه البلاصه مازال ما قدروش يديروا مدرسه، لان مدرسه البنات عندنا مشكل، مثلا احنا كنا نخدموا بزاف على الزواج المبكر، تزويج الطفلات ولا غيره، كتلقاي ان البنات عندهم تصعود في المعدل في الدور فلان فلاني في السادس، ولكن ما كتطلعش الاعدادي لان المدرسه بعيده،
1: بعيدة،
0: لان ما كاينش النقل المدرسي،
1: صحيح.
0: لان الهشاشه والفقر، كنقول لكم كان عندي امكانيات بحال بيكون عندي البوفوار، نعيط ونقول لهم شوفوا هنا ديروا مدرسه، ديروا واحد الفرع، ديروا النقل المدرسي، هذا هو البوفوار اللي بغينا حنا، لانه كتعرف العمل الجمعوي كدير الشهادات، مي داك الشيء عندك بسيط جدا، سي فغي
1: محدود.
0: كنحاولوا نتلاقاو مع الجماعات، كنحاولوا نشوفوا المسؤولين وهذا، ولكن شنو السلطه عندك باش تعطيه، انت ما كتعطيوش اوامر، مي كنقول له عافاك راه كاين خصاص هنا، راه كاين
1: تمام.
0: انا من المسائل اللي ساعدتني حكم عملي في المؤسسه التشريعيه، والله يشحال مره كنمشي عند النواب وكنربط نقول له عافاك دير له سؤال في هذه المساله، لان راه كاينه هنا راه ما كاينش، راه كاينه مدرسه غير في الورق،
1: تمام.
0: كاينه مدرسه فيها مدرسه مكتوبه ولكن ما كايناش، ما محطوطاش على ارض الواقع، والناس كيعانيوا خصوصا البنات.
1: تماما. طيب سيدة ليلى أميلي، ننتقل

0: للنقطة الموالية وأعتقد هي الأخيرة، نقطة التحول. بعد كل هذه السنوات، ما الذي تغير في ليلى أميني نفسها؟ هل أصبحت أقوى أم أكثر حساسية؟
1: وصراحة بعد هذا الشيء كله كنت كنعتقد في الأول أن القوة تعني ما نبكيش، ما نتأثرش، ما نكونش حساسة. الآن مع الظروف اللي عشتها بزاف، تبغي أنا كاينة شوية ديال الحساسية، وكنحاول نحافظ على قوتي. هي مسألة تعلمتها مع الوقت. كنت جد حساسة من أي حاجة، دابا درت شوية الحدود، وليت كنعرفت أنا فهمتي كنقدر نقول لا. ملي كنعيا كنعاود ناخذ واحد شوية ديال الراحة، كنفكر شويه في ليلى. انا في واحد الوقت راه كنت كل اللي خصك الاسره والضوء وهذاك. الان الحمد لله الاطفال كبروا، مهم هذا، ولكن كيبقى ما نقولكش سهل سهل هادشي اللي هذا، لان مع هادشي كله اللي درناه بعض المرات كيجي شي حاجه كتحبطك، كيجي شي واحد كيقولك بحال ما درتي والو، وانت كتقول انا جفد موميو، يعني كندير واحد المجهود كبير فقط باش نقدروا نقدموا. لانه إيماني دائما كان لا يمكن أن يتطور بلد إذا ما كانش الكل كيشتغل بواحد صح. الحب وبواحد المردودية. الأحزاب كتشتغل، الحكومة، البرلمان، والمجتمع المدني، والمواطن والمواطنات. أنا من المسائل اللي كنقولها مثلا، ثاني كنمشي عند الناس والمواطنات والمواطنين، تنقول لهم الفؤاد سيتوين، يعني يجيبوا حب البلد، أنا يجيبوا أن نكونوا مواطنين. راه عندي حقوق وعندي واجبات. الواجبات ديالي ما نلوحش الزبل في الأرض ونقول علاش مدينة مسخة، أنت كتلوح الزبل. يعني مسائل بسيطة. هنا كنقول بأنه كلنا خص يكون عندنا هذا الهاجس. يعني أنا كاين ليلات بزاف وكاين الناس بزاف، مي خصنا نجمعوا جهودنا من أجل هذا الوطن، لأن ربي حبانا بواحد البلد المتميز، فيه الأمن وفيه الآمن، عندنا بزاف ديال المسائل الجميلة. ولكن كاين الناس اللي كتجي كتحبط هذا الشيء كله بواحد البلد، لأن علاش غنخسر بلادي؟ وأوميم طون حقوقي ناخذها. أنا الحق ينتزع ولا يعطى. أنا عندما أنتقد كنبغي نكون في إطار معين ونقول ها وجهة نظري. أنا ضد زواج القاصرات، أنا ضد العنف ضد النساء، أنا ضد العمل المنزلي للأطفال. مسائل كنقولها بصوت مرتفع وعالي، لأن هذه عش كنناضلو، ويجب أن يكون هذا النضال نساهموا فيه كاملين. لأنه أنا كما كيقول يد الواحدة لا تصفح، هي الأيادي، ودي هذا احنا سمينا أيادي حرة. أيادينا كلها يجب أن تكون ممدودة من أجل أمن هذا البلد، من أجل هذا الوطن.
0: سيدة ليلى، لو عاد بك الزمن، هل كنت ستختارين نفس الطريق الصعب مرة أخرى؟
1: أجل.
0: تمام.
1: أجل. تمام. كنت غنختاروا. علاش؟ لأنه أنا رغم كل تعب ورغم كل لحظات اللي بكيت فيها والمرات اللي شككت فيها في قدرتي على الاستمرار، وشحال مرة بغيت نوقف. أنا وقت كيوقع لي مشكل في جوصر كانوا كيعيطوا لي الناس كيقولوا لي تقعدي نوضي. بالعكس هذا يعطيك، وبصح داروا فيا خيال ان كنت غنوقف كل شيء، وقلت غنولي اون فام نمشي للخدمه، نجي نربي ولادي ونمشي ندير الرياضه ونقسم ما عندي انا على هذا الشيء. بعض الناس كتقول وانا مالي، عندي داري، عندي طوموبيلتي، خدامه، صافي. ما كتقدرش، ما يمكنش نكونوا انانيين ولا انانيات صح. في حياتنا.
0: تمام.
1: طيب الاساسي لو عاد بي الزمن ساختار الطريق نفسه، لكن هذه المره سأمشي فيه وأنا أعرف أن الطريق صعب. قد يكون أحيانا هو الطريق الذي يقودنا إلى أنفسنا.
0: طيب، وصلنا للسؤال الصعب سيدة ليلى أميني. سؤالي الصعب، العمل الجمعوي في المغرب هو صعب، والكثير كيتهم الجمعيات بأنها واجهة لمصالح شخصية أو بحث عن الدعم أو الشهرة. كيف تردين على من يقول إن أيادي حرة مثلا هي فقط صورة وفقط غير الشهرة أو للدعم أو لمصالح شخصية؟
1: وهي هاد الاتهامات رها كتيرة كتقال. احنا من المسائل لم نكن في لاميج ولا في جسور ولا في أيادي حرة. مع كل احترامي لكل من يشتغل في العمل الجمعوي، هناك العمل الجمعوي والعمل الجمعوي. وكنظن الناس كيبني كيشوفوا كيميزوا، خصنا نميزوا، لأنه أحيانا هناك من أراد أن يميع هاد العمل الجمعوي. علاش كيميعوا؟ كاين واحد تيكون قال تيقول ولد خطو ديري سيري دير شي جمعيه ورئيس جمعه نعطيك الدعم. حنا ماشي هادشي اللي بغينا، نعطيك الدعم. وهذا بجمعه عمل جمعوي هو اللي كيكونوا فيه الناس. بعدا حنا كان العمل الجمعوي عندنا فيه اكثر التطوع.
0: تمام.
1: وهادشي فاش كبرنا، يعني ملي كيجي الان واحد كيبغي داعم ولا غيره فقط من اجل ان ما يمكنش تسير جمعيه بلا ما يكون عندك هذا.
0: صحيح.
1: سمح الله هذو اللي كيقولوها، ولكن كنتمنى على انه الناس كتشوف كتبان، كيبان لهم اللي كيشتغل واللي ما كيشتغلش، وكيبان هو واحد يشتغل. لانه الا بقينا كنحاولوا لا وحق الله ما كان انا ما كنحاولش

0: نوضح نقول لا راه حنا دايرين الاساسي عملك كيبان لك
1: تمام.
0: اكثر من هذا. حنا من جمعيات اللي اي حاجه كنديروها كنديروها يعني في مواقع التواصل، كنخرجوا بيانات، كل شيء باين
1: في
0: الواضح،
1: النور
0: ما تنقولوش درنا شي
1: تشتغلوا في
0: حاجه في
1: النور،
0: السماء،
1: تشتغلون في النور،
0: كنشتغلوا في النور،
1: نور
0: واي حاجه كاين كيقول ويلي
1: ممتاز
0: ايد ايد عرى، اي حاجه كنكحوها كنحطوها في مواقع التواصل،
1: ممتاز
0: كيبان لهم حنا جالسين مع الناس، كيبان لهم ان حنا كنشتغلوا في واحد المجالات معينه.
1: ممتاز
0: وطبعا الكمال لله وحده، حنا ما تنقولش اوني بارفي، كنشتغلوا في شبكات وطنيه ودوليه وعربيه، اللي من خلالها كنحاولوا انه في
1: ممتاز
0: الشبكات العربيه كنتقاسموا التجارب، وايضا على صعيد الشبكات يعني في المغرب الى مجموعه الشبكات وائتلافات اللي كنحاولوا نشتغلوا من اجل تطوير العمل. مثلا احنا في ائتلاف مغرب من اجل العداله المناخيه كنحاولوا نهضروا على البيئه لانها مهمه، من مؤتمر القمه ديال اللي كان في مراكش ديال 2016، مؤتمر 22، وحنا جايين كاين واحد العمل جاد، لانه مع البيئه راه كاين واحد التخوف كبير من شحوذ المياه.
1: تمام تمام
0: كنشتغلوا في مجموعه الواجهات ومعنا اطول اللي كيعاونونا في جميع المسائل، ايادينا حره وممدوده للجميع، نتمنى ان نطور هذا البلد بهذه الاراده هذه.
1: تمام وفعلا علمتينا اليوم أن اليد الحرة ليست اليد التي تأخذ، اليد الحرة هي التي تعطي دون أن تنتظر المقابل. شكرا لك سيدتي على صدقك. سيدة ليلى أميلي رئيسة جمعية أيادي حرة، شكرا جزيلا، كل امتنان.
0: شكرا لكم، شكرا، تحياتي الخالصة.
1: شكرا مشاهدينا مستمعينا. مستمعينا كل واحد فينا عنده نقطة تحول مؤجلة. ألتقيكم في الحلقة القادمة من نقطة تحول مع كامل محبتي.

0: مصري على كل اشتراك فلافي بغ انوي 5 جي اي بوكس او ادار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقسيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: انتم في الاستماع لميدي ان موجز الثالثه.
2: موجز الثالثة معكم عبد العالي صهر. نستهل الموجز من تطورات التصعيد في اليمن، حيث قتل 48 شخصا على الأقل في معارك بجنوب اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين خلال الساعات الماضية في المواجهات بين محافظتي الحج وتعز جنوبي البلاد. وعلى الصعيد الثاني، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن إلى أكثر من 22 مليون شخص جراء تصاعد العملية العسكرية، فيما كشفت مفوضية اللاجئين عن فرار زهاء 3000 شخص إلى جيبوتي في أقل من أسبوع. وفي السعودية، شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها وفق موقع فلايت رادار 24 المتخصص بتتبع حركة الطيران. وفي غضون ذلك، اندلع حريق في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الرياض يعمل رجال الأطفاء على إخماده. وكان سمع دوي في جارين في الرياض في وقت مبكر من اليوم بعيد إطلاق الدفاع المدني السعودي تحذيرا من هجوم جوي معاد، وهو الأول الذي يستهدف العاصمة السعودية منذ بداية الصعيد الحالي مع الحوثيين. في سياق هجمات الحوثيين، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية. في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي 3 غارات جوية استهدفت مدينة نبطية وبلدة نبطية الفوق جنوبي لبنان. في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين من قواته بجروح طفيفة اليوم إثر انفجار عبوة في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. أعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن أسفهما لرفض واشنطن للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات دخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفده لحضور الجمعية العامة في نيويورك، داعين الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في القرار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل اتفاق مع الدنمارك يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن جزيرة غرينلاند، ويمنع خصومها مثل روسيا والصين من إقامة قواعد فيها. في سياق ذات، رحبت كل من الدنمارك وغرينلاند بالاتفاق، معلنتين أن التوقيع الرسمي سيتم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك. قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف اليوم أن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردا عسكريا. يأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار حربها في أوكرانيا. في المنطقة المغاربية، في المغرب تحديدا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد اليوم، وإلى جانب طقس حار ورياح عاصفية قوية. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن مقاييس الأمطار ستتراوح ما بين 30 و 40 مليمترا تتواصل اليوم وإلى غاية 11 ليلا، بعمالة وقليم تنغير في جيج وجرادة والرشيدية وميدل وبولمان ورزازات وزاكورة وتوريت. وفي سياق ذاته، يرتقب تسجيل طقس حار يومي اليوم وغدا بدرجات الحرارة تتراوح ما بين 38 و 40 درجة بكل من القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. فالرياضة، تفتتح اليوم منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم بأربع مواجهات تتصدرها القمة ما بين ناديي إشبيلية وبرشلونة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب على ملعب رامون سانشيز. في غضون ذلك، انتهت أولى مواجهة اليوم بين أوساسونا وريو فايكانو بالتعادل بهدف لمثله، فيما يستقبل أتلتيكو بلباو فريق ديبورتيفو ألافيس ويواجه سيلتا فيكو ضيفه راسينغ سانتاندير. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحضرات، تتقون مع برنامج سبوتلايت مع منتصر. في أمان الله.
3: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
4: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز الواحدة والنصف زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم سبوتلايت.
1: ميديا سبوتلايت منتصر.
0: اول محطه غنائيه غنبداوها معكم هالرساله مع مسلم، وراجع لكم مستمعينا الكرام.

مستمعينا الكرام، كان هذا مسلم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت. أنا تنتواجد مدينة الدار البيضاء لتتعيش على إيقاع مهرجانها، مهرجان البولفار الذي يعود ببرمجة موسيقية متنوعة تمتد على مدى 4 أيام، تجمع أسماء بارزة في المشهد الموسيقي المغربي وفنانين ومجموعات من الساحة الدولية إلى جانب عدد من المواهب الشابة. المهرجان انطلق نهار الخميس وغدا حفل الاختتام. طه نوري وحبك القمر.

حبك القمر. هذا طه نوري ونواصل معكم برنامجكم مستمعينا الكرام سبوتلايت من مدينة الدار البيضاء ومهرجان البولفار. هذه الفعاليات التي تقام بفضاء الروك اللي تنتوجد فيه الآن يعيش الجمهور على موعد مع حفلات موسيقية تتمتد من الراب والهيب هوب إلى الفوزيون والروك والميتال، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية الموازية. منال مخلو مقالوح

ما زلنا معكم من مدينة الدار البيضاء، وبعد قليل غنتعرفوا على شكون اللي معايا في الجزء الثاني في هذه التغطية لسبوتلايت لمهرجان البولفار عيشة وستايل وأش كاين.

مستمعينا الكرام، ضيوفي بعد قليل من مدينة الدار البيضاء، يكون معي أحد مؤسسي مهرجان البولفار، غيتكلم لنا على هذه الدورة، وكذلك غيتكلم لنا على هذه 24 سنة اللي من خلال مهرجان البولفار يغني الموسيقى الفنية المغربية الشبابية بكل أنماطها. ضيوفي غيكون معي هشام بحو في جوشين وبوراس. غنواصلوا المنوعة الغنائية على ميديا ورجع لكم بعد قليل في الجزء الثاني من برنامجكم سبوتلايت من مدينة الدار البيضاء.

0: مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من مدينة الدار البيضاء تغطية لمهرجان البولفار، حيث تتجه الأنظار هذه الليلة إلى حفلة فرقة الميتال البرازيلية سبولترا التي تعود إلى المهرجان بعد المشاركة ديالها في 2010، وغتشارك في هذه السهرة نفسها أسماء أخرى بينها سوديريون وسويد ماشينينغ وميكوز أوف يونغ. ويختتم المهرجان غدا إن شاء الله ببرنامج يجمع بين الموسيقى المغربية والمشاريع الموسيقية العالمية. قبل ما نستقبل بوقال وفيغوشين، غادي نستقبلوا هشام بحو.
1: ميديا سبوتلايت منتصر.
0: هشام بحو، انت يا احد المؤسسين من 1999 حتى اليوم البولفار والترومبلا عطاو واحد الفرصه لجيل كبير من الفنانين المغاربه. شنو كيميز هاد الدوره حاليا على الدورات السابقه؟ قبل ما نهضروا على المسابقه ديال الترومبلا وعلى الفائزين اللي غيكونوا غدا هنايا، يعني شنو اللي تميزها؟ لان كل سنه عندكم تشالنج.
2: بطبيعة الحال أول بعد تحدي إحنا عندنا هي في يعني في التنظيم، في لاكاليتي ديال التنظيم، اللي إحنا الشعار ديالنا هو العام الجاي خص يكون حسن من هذا العام، وهذه من 99 ديما كاين العقلية ديال خصنا نديرو حسن ونقادو، ديما كاين دوك لي بتي ديتاي ديال التنظيم، وديما كل شيء كيكون في لي ديتاي الصغار. بطبيعة الحال ليكيب كل هذه الفستيفال اللي الكرة دايرة بيناتنا، دوك التحدي هو يكون الفستيفال دايز بواحد الخفة، بواحد لافلويديتي في استقبال الجماهير، في استقبال الفنانة اللي كيدوزو في الخشبة لي بالونس ديالهم، كاع لي سيرفيس ديال لورغانيزاسيون تكون دايرة الكرة بيناتهم. هذا مهم حيت هي اللي كتعطي داك اللي كتجي المهرجان كتحس بواحد يعني واحد الامبيونس بحال الى قضيه عاديه بحال ما كاين والو. باش نوصلوا لهذه راه كاين واحد الخدمه ديال الكوليكتيف. وبطبيعه الحال حنا الجديد حنا خدمتنا كل عام هو نجيبوا الجديد من ناحيه البرمجه، من ناحيه الفنانه، من ناحيه الاختيارات اللي كنديروا، من ناحيه الانشطه الموازيه عندنا مثلا في السوق لي زيكسبوزون، الناس اللي كيكونوا في لي ستوند اللي كي يعني كاينين بزاف، كاين جمعيات، كاين لي كوليكتيف ديال الفنانين اللي كيبيعوا بعض الخطرات الميرشاندايزين ديالهم، باش بزاف ديال لي زارتيست كيمولوا هما مستقلين، منتجين مستقلين، وكيمولوا ريوسهم كيصيبوا مثلا ميرشاندايزين اللي كيبيعوا للجماهير المتتبعين ديالهم. كاين دي كوليكتيف دو دانس بحال ليكويد بريدج، كولو كولو اللي هي فرقه ديال السيرك، تا هما مستقلين، الفنانه هما اللي كينظموا ريوسهم، هما اللي دايرين يعني التسيير ديال فرقه كولو كولو، واللي حضرنا من البدايات ديالهم اليوم يعني كيتبرمجوا في العالم كامل في مهرجانات وفي بزاف ديال المناسبات. دونك يدخلوا في اواخر شهر غشت كيدوزوا معنا البولفار. كاين سوق راسك اللي هو سوق راسك واحد الكوليكتيف مع جمعيه كات 4S اللي كنخدموا على يعني على الجمهور، كيكونوا فرق كيدوروا وسط الجمهور باش يشوفوا واش كلشي غادي مزيان، يعني هما كيديروا واحد الخدمه ديال التحسيس ضد التحرش، ضد بعض الخطرات فين ما كيكون الناس كتار كيكون بعض الخطرات قليل، ولكن بعض الخطرات غير شوية العنف شي بلاصة غادي تبان كبيرة وخا هي كتكون استثنائية. هالناس كيدوروا باش يشوفوا واش كلشي مزيان، كيكون الشباب بعض الخطرات كيكون عيان الشمس الزحام، دوك كيكونوا الإجراءات وبعد غير واحد لاكومبانيومون بسيكولوجيك، يعني كنراعيو كسوسوا لا سوق راسك لا مثلا الناس ديال السيكوريتي ولا الناس ديال هيكونوا معنا هاد العام مثلا الهلال الأحمر بلي فولونتير ديالهم. كنديروا مجهود كل عام باش تكون واحد السيولة في الدخلة، الناس ما يتسناوش بزاف، وملي كيدخلوا بطبيعة الحال احنا في ملعب الروك، ملعب الروكبي من أقدم الملاعب في الدار البيضاء، احنا كنفتخروا وكنشكروا الناس ديال المكتب ديال الروك ركبي والتنس اللي كيستقبلونا كل عام. احنا كان عندنا لابلوز خضراء ويعني الناس اللي كيجيو ما كيجيوش غير على الموسيقى وعلى الخشبة، كيجيو حتى على الامبيونس اللي كينا، كيجلسوا في ربيع، كيمشيو للسوق، كيكون عندنا جمهور عائلي خاصة نهار الحد حيت كاين أنشطة للأطفال الصغار. يعني احنا ملي قلت لي الجديد راه تقريبا نفس لا ستركتور ديال الفستيفال. الجديد كاين في البرمجة وكاين في الانيرجي اللي كنحاولوا كل عام تكون جديدة بالشباب اللي كيخدموا معنا في ليكيب، لي بينيفول اللي كيكونوا، وديما كيكونوا الشباب والناس الجداد اللي كيكونوا مع الناس القدام اللي كتلقى بعد الخطرات عندهم 24 عام وهما معنا.
0: إذن الدعوة عامة إذن وبالمجان ياكل لا؟
2: بالمجان بطبيعة الحال، وهذا تحدي كبير حيت شحال من واحد كيظن أنه إلا كان دخل بالمجان غادي يكون صداع، خاصة الناس اللي عمرهم ما جاوا البولفار كيسمعوا غير من البعيد شي هضره. كنشجعوا هاد الناس يجيو حيت الواحد خاصو يجي يشوف بعينيه عاد يحكم. وكنأكدوا الناس راه كاين سيكوريتي والمسائل ناضيين وغادي يعجبهم الحال، غادي يعجبهم الحال. وكنطلبوا من الناس عتاني يجيو بكري باش يشجعوا الفرق ديال الترومبلان. عندنا فرق جاوا من البعيد من العديد من المدن، وجدة، أحفير، أكادير، مراكش، سلا، قنيطرة، سطات، الدار البيضاء، جيو تشجعوهم. وكاين مفاجآت حيت كيكونوا دراري ما معروفينش ولكن عندهم واحد لاكاليتي كبيرة في الموسيقى ديالهم، لا في الراب، لا في الفيزيون، لا في الروك ميتال. احنا روخا كنجيبوا فرق معروفين بحال سيبولتورا، عصام كمال ومازاغون، ولا ديزيدروس في غوشين بوقال، ولكن القلب ديال المهرجان هو الترومبلان، هي مسابقة الترومبلان. وبغيناكم تجيو باش تشجعوا حيت هادو هما لاسين ديال غدا، يعني الساحة الموسيقية ديال غدا. كنطلبوا الجمهور ديال اليوم اللي هو غادي يكون تا هو غدا يبدا معنا ويشجعهم، راه مهم بزاف الحضور.
0: نبغي نذكر حنا سبوتلايت تنتواجدوا في قلب هذا الحدث الفني الكبير البولفار، وغدا ان شاء الله نهار الحد غادي نتعرفوا على الفائزين ياك، وغادي يطلعوا يغنيوا في لاسين برينسيبال.
2: غادي يغنيوا في كل نهار، يعني عندك نهار الخميس كاين الراب والهيب هوب، نهار الجمعة الفيزيون، ونهار السبت الروك ميتال. يعني كل نهار كاين جوري متخصص اللي كيختار الاول والثاني. نهار الحد غادي يجيو غير باش نقدموهم للجمهور ونعطيهم يعني لو بري ديالهم، اللي لو بري هذا العام هو واحد لا سكولتور ديال واحد الفنان كبير اللي كان شحال من خطره صايب لينا يعني دي زوفر ارتستيك دي سكولتور، اللي هو الفنان صاحبي. فنان صاحبي هو تونسي مغربي شي 40 سنه كاين هنا، وعنده واحد اللمسه ديالو، عنده واحد الشخصيه في الخدمه ديالو. راه بزاف الناس يمكن ما كيعرفوش، ولكن مثلا كانوا لي بيس ديالو كانوا في عين دياب كبار، كانوا في المطار ديال الدار البيضاء، مطار محمد الخامس، كانوا اكسبوزي لي بيس ديالو، وهو كيتبرع علينا بلي بيس لهاد الفرق اللي ربحوا. ان شاء الله نهار الحد غادي غنقدموهم للجمهور، غادي يطلعوا كاملين في الخشبه. ومن نهار الاثنين غادي يبدا واحد لو سيكل دو فورماسيون، يعني من الاثنين حتى نهار السبت في الحرف الموسيقيه، مثلا بحال حقوق المؤلف، الكتابة الموسيقية، الكوتشينغ فوكال، يعني تقنيات الصوتية، تقنيات ستوديو، لا برودكسيون، لا بري برودكسيون، لونريجسترمون، كاين عتاني ليكسبريسيون كوربوريل، كيفاش الواحد يسير المساحة فوق الخشبة مع الجمهور، كيفاش يتعامل مع الجمهور. حيت أغلبية ديال الموسيقيين كيكونوا أوتوديداكت، كيكونوا هما اللي تعلموا ريوسهم بداك الشيء اللي كاين. حنا كنعرفوا كاين بعض الخطرات بزاف ديال المناطق ما كاينش الإمكانيات، ما كاينش يعني الواحد كيدبر راسه من الأول، كيكون خاصو يتعلم. اوروزمون اليوم كاين انترنت اللي كيقلب كيلقى المعلومات ولا لي توتوريو. هاد السيمانه مهمه بزاف حيت كندخلوهم في واحد الباب ديال الحرفيه، ماشي السيمانه فين كيتعلم الواحد، ولكن ديك السيمانه كيتعلم شويه غير اللغه باش يتكلم مع الحرفيين باش يعبر على الحاجه ديالو او داكشي اللي بغى مثلا في ستوديو او مع جوريست مع نافوكا مع ماناجر مع مثلا تقنيين مهم بزاف كيفاش الواحد يدير لافيش تكنيك ديالو كيفاش ينظم النهار اللي غادي يلعب في الفيستيفال عنده التمارين في العشيه لي بالونس كيفاش يتواصل مع التقنيين كيفاش يوجد سيمانه قبل كاع هادشي عنده لي كود ديالو والواحد يعني مهم نعطيهم على الاقل فهمتي غنحلوا هذا الباب.
0: شكرا لك هشام باحو احنا معكم في هذه التغطيه لهذا الحدث الفني هنا بمدينه الدار البيضاء لو بولفار. شكرا لك هشام بحو. كل مستمعين اللي التحقوا بنا الآن على ميديا أنتم في الاستماع للتغطية لفعاليات دورة 24 لمهرجان البولفار. قبل ما استقبل بوقالي هو يعتبر من بين الجيل الجديد في الراب المغربي غادي نعطي الآن الكلمة للفيغوزين اللي تنتمي الجيل الجديد من الرابور في المغرب. في غوشين شنو الشعور ديالك انك تكون في البولفار؟ شنو تعني لك انك تكون حاضر في البولفار؟
3: وحاجه لي كبيره بزاف صراحه زعما ملي كنت قبل ما نبدا الراب زعما كنت كنشوف البولفار فهمتي وكنقول شي نهار غادي نكون في هذه البلاصه انك تكون هذه المره هنايا راه شي حاجه لي كبيره زعما شعور لا يوصف.
0: هاد التسميه منين جات في غوشين؟ شنو تتعني؟
3: نقدر ما نهضرش عليها حيت ما خو تعبيلات وصافي ديال فهمتي ديال البديه كنت راك عارف صغر فيغو كتعني شي حاجه شين كتعني شي حاجه كنكومبوزي سميه ما ابخي فيغوشين كتعني فيغوشين كتعني هذا الانسان هذا وهذا الشيء.
0: انت تزاديتي في تازا وكبرتي في افران علاقتك بالراب كيفاش تجات؟
3: جات بانني نسمع زعما بكل بساطه زعما سمعت الراب في يوتيوب سمعت الدراري اللي كانوا مغاربه بديت بالراب مغربي سمعت الدراري اللي كانوا في ديك الوقيته عجبني داك الشيء عجبني الريتم سيرتو الريتم عجبني كيفاش يمكن لك تكومبوزي الكلمات مع بعضياتهم وتخرج شي حاجه قلت راه نقدر ندير هذه القضيه صافي فاش بديت كنجرب لقيت راسي مزيان يمكن خبكت مزيان ديك الساعه المهم.
0: في الأغاني ديالك واش كتعبر أكثر على حياتك الشخصية ولا الواقع اللي تتشوف حواليك في المجتمع المغربي؟
3: هي صراحة ما يمكنلكش تفصل بيناتهم حيت الواقع اللي كتشوفه راه داخل في حياتك الشخصية. بالنسبة لي أنا اون جينيرال كنحاول غير أنني نكون حقيقي ونهضر على داكشي اللي كنحس به اللي جات لي في راسي ما نحاولش نزوقها ما نحاولش نبدلها ماشي مرات كنبغي أنني نغني على حوايج أخرين حيت واحد الوقيتة حياتك الشخصية غادي تتسالق فاش تولي مملة تولي مملة يعني ما خصكش تكا عليها بزاف.
0: في تلقى صعوبة في المواضيع واش تلقاها باش تهضر على راسك في الأغاني ولا دير خط أحمر في الكلام اللي بغيت تنزل لأن كاينين أغاني اللي قدروا يدوزوا في الراديو كاين اللي ما غيدوش في الراديو والتلفازة كاين اللي يمكن يدوزها في يوتيوب أو في لي زوت بلاتفورم؟
3: صراحة ما عمر ما كانت عندي هاد العقلية كاع. الحاجة اللي جات مع الوقت هي شوية الوالدين هذا هي الحاجه الوحيده اللي كنبقى كان هذا واللي كتضرني حيت كنلقى راسي شي مرات شي كلمه خصك تقولها بشي طريقه فهمتي باش توصل داك الميساج بهذاك بحال النوع ديال الالوان راه كاين الخضر ولكن كاين الخضر هكا وكاين الخضر هكا يعني سي بلوس ولكن ما كتكبر كتشوف والدين كتحاول تيفيتي شي حاجه قاصحه شي حاجه يسمعوها شي حاجه هذا مي في التالي المهم كتحاول تلقى واحد
0: الراب اليوم هو واحد من أكثر الألوان الموسيقية تأثير على الشباب المغربي. فين كتشوف أنت راسك وسط هذا المشهد الفني في المغرب؟
3: كنشوف راسي إنسان اللي كيدير داك الشيء اللي كيبغي يدير وناس كيسمعوا ليه وبس. يمكن يكون عندنا شوية ديال التأثير يمكن عندنا هذا ما عمرنا ما نكونوا مؤثرين ما عمر رابر ولا هذا ما طلع قالوا صوتوا عليا باش نهضر عليكم فهمتي يعني أنا بالنسبة لي كل واحد يهضر باش كيحس وراه غيتكونكطا مع ناس اللي ديجا تا هما كيدوزوا من نفس الشيء.
0: واش تشوف أن الراب المغربي خاصو يبقى

0: مرتبط بالدارجة والهوية المغربية، ولا من حق الفنان أنه يجرب لغات وثقافات مختلفة؟
1: يقدر يجرب، ما عنديش ماشي ضد، مي في التالي هي خص الميساج يوصل، وخص الإحساس. إحساس شي مرات راه حنا كنلعبوا بالكلمات وبلي فارياسيون الصغيورين ديال الكلمات. الا بدلتي لغه تقدر ما تقيش بحال الا تقيس بواحد اللغه اخرى. انا ما عمرني ما كنحس بها هكا، ولا بغيت نبدل اللغه باش نسمع في بلاصه اخرى ولا هذا، كي كنحس بها، كي كنحس بها بغات تخرج من الحلق هكا، انا ديال لا ريغل ديالي. ما زعما ماشي كونتر زعما.
0: نعم. ملي تكون تتغني، لمن تتغني نتايا؟ ملي تخدم على اغنيه، واش الفئه من شباب المغاربه كاملين، الناس في الوطن العربي، لمن تكون تتكتب؟ واش عندك هاد الهاجس انني لمن باغي نوصل الصوت ديالي؟
1: صراحه ما كانش عندي، ما كنتش كنفكر شحال هادي كاع باش انني نهضر زعما امام كنهضر. وكيجيني غير المومون انك كتبدا تفكر شي شويه، كدير على راسك واحد الضغط، وكدير على راسك واحد الخطوط اللي ما خصهمش يكونوا في الفن. بالنسبه ليا خص تغني لراسك وصافي، كنعاود نرجع نقولها، ما تخليش المتلقي هو اللي يحاول يفرض عليك شنو بغيتي، مي خليه هو يتشد بداكشي اللي غدير، سواء كانوا 10 سواء كانوا 100000 زعما.
0: واش سبق لك حسيتي بانك خاصك تبدل من الشخصيه ديالك او الفن والرساله باش ترضي الجمهور؟ هي صعيب نرضيو كل شيء.
1: حسيت بها في دي مومون كتفرض، خصنا كاملين نضامنوا في هذه، خصنا كاملين هذا. شي مرات كنت متفق مع شي حوايج، شي مرات ما كنتش متفق مع شي حوايج.
0: فاش كتكتب شكون كتهضر معاه بزاف، راسك، الجمهور ولا المجتمع؟
1: راسي، سي بلوس راسي، وسي بلوس المستمع اللي كان عندي واحد الانسان، واحد المستمع هكا مصاوبو في خيالي بحالي، فهمتي؟ كتخايلو هو اللي كيسمع داكشي.
0: واش الراب عندك علاج وتفريغ ولا مشروع فني محسوب؟
1: صراحة بجوج، ما نكتبش عليك نقول لك غير علاج، مي حاجة اللي بغيتي تكبر فيها وبغيت نوصل النجاح شنو ما كان النجاح.
0: النجاح فيه وفيه، فين كيسالي الإبداع وكتبدا صناعة البوز؟ لأن كل واحد الآن تتمنى تقول لك ندير البوز.
1: بالنسبة لي ما قدروش نحكموا على الإبداع، بالنسبة لي كيسالي الإبداع فاش كيولي كيتحسب.
0: انت ان شاء الله بعد المهرجان ترامبلان والبولفار، شنو المشاريع ديالك؟ شنو تتشوف، فين تتشوف راسك في غوشين؟
1: خدام في البوم اللي
0: من الانتاج ديالك؟
1: وي اللي ديجا بديت الخدمه فيه، خصنا غير نفيناليزيو الامور ونحاولوا يخرج في اقرب وقت.
0: نتمنى لك التوفيق في غوشين، ونتلاقاو قريبا ان شاء الله في منصات كبرى في المغرب او خارج المغرب، علاش لا، وحامل مشعل لا كولتور هيب هوب خصوصا الراب
1: ان شاء الله. ما كرهناش
0: تقول لي فان ديالك والناس اللي تعرفوك واللي مازال ما تعرفك.
1: واللي كيعرفني صبروا علينا، حنا راه خدامين وخاب شويه، طاجين طيب على الفخرات. هذه حاجه اللي ما كيعرفنيش، جيسبر كون خفيف على الظل. شكرا بزاف.
0: شكرا لك في غوشين، ونحن معكم مستمعينا الكرام من مدينة الدار البيضاء، وتنواصلوا في استقبال ضيوف هذه الدورة. والآن الرابر بوقال اللي قدم حفلة كانت ناجحة، جمهور كبير اللي جاء الحفلة دياله هنا بمدينة الدار البيضاء. بقال مرحبا بك على ميديان في برنامج سبوتلايت، وحنا تنعيشوا في هذه الاجواء الفنيه. شنو الشعور ديالك انك تكون في هذا المهرجان الكبير اللي عطى واحد الاشعاع كبير للموسيقى ديال الهيب هوب، خصوصا الراب اللي تتعشقوا نتايا؟ شنو الشعور ديالك نتايا وتكون هنا حاضر؟
2: بالنسبه للبولفار ما عطاوش غير زعما، عطاو الراب، عطاو الميتال، عطاو بزاف الفنون الموسيقيه، و سان في غران بليزير باش نكون حاضر معاهم هاد لاني هادي. حيت حضرنا معاهم بقينا مكارطونين دوبوي لونطون، فهمتي داكشي علاش حضرنا معاهم في العمل.
0: نعم
2: هذا هو البلان، سان في غران بليزير، حيت دازو شي وحدين سي دي بيلي ديال الموسيقى في المغرب وفي الراب، فهمتيني، اي بوب اون جينيرال كار سا ريبريزونت دون كولتور اي بوب، اي سان في غران بليزير سي اون دوغ.
0: واخا شكون اللي عطاك هاد لونفي باش تولي رابور؟ اللي قلتي ما كراش نكون انا بحالو، لا يمكن احسن منه ولا اي حاجه، يعني
2: كتعرف ميسي سي لو دون ديال الله، بقى لقيت راسي كنرابي انايا حاكم هاد البلان هذا، حيتاش كاينين دابا بزاف شحال هادي كانوا 5 طرواب.

0: دابا كاينين بزاف، علاش بنادم تيولي رابور حيت الراب عاطي ولا حيت الراب صافي؟ انا امباكت على واحد الدراري اللي بغينا يوروا بوما ايزون با لو دون، مي الحمد لله والشكر لله من فضل ربي. هادشي اللي كاين.
1: واخا
2: بالنسبة لك الراب واش هو موسيقى ولا وسيلة باش تقول شي حاجة للشباب وتقول شي حاجة على المجتمع بقال؟
0: بالنسبة للراب هو موسيقى، وهو بدا كأنه باش زعما كونتخ الغاسيزم، بدا باش بدا الراب فهمت، ولكن او ميم طون سي دو لا ميوزيك. بوركو حيتاش كاين لي رابور رابور كاين لي ارتيست، وكاين فرق بين رابور و ارتيست فريمون، حيت الراب في موسيقى شي حاجه تو كري كيلك شوز، ماشي فهمتي سي تناغ، هذا هو البلان. سي لي دو
2: سي لي دو. منين تجي انت الافكار ديالك؟ واش من حياتك من الشارع ولا من الاجيال ولا من هادشي اللي تجرى؟ كيفاش تتخدم انت على المواضيع وتكتب؟
0: بالنسبه للمواضيع ديالي، بالنسبه للحياه ديالي، بالنسبه للحياه اللي تنشوف في المغرب، بالنسبه لهادشي كامل اللي تنعيشو انا وتعيشو الدراري دما جينيراسيون ودوتر جينيراسيون شي با، مي جو في ان فيلتر، عندي غربال اللي تردت الحياه مثلا واحد 70 كيلو ديال الحياه كتخرج واحد 10 غرام ديال الراب فهمتي، سي بور فير فيلتري سورتير دو راب كو.
2: بغيت نعرف كيفاش تخدم انت باش تكتب، ملي تكون تكتب اون طونك رابور واش تتبغي تعبر على داك الشيء ديال راسك ولا تتفكر في الجمهور ملي كنت تكتب انت الكلمات ديالك؟
0: صراحه حيتاش فين بديت كندير داك الشيء بيني وبين راسي وعجب الجمهور، يعني ما خصنيش نتخلى على ما خصنيش نديكالي هاد اللعيبه هادي، حيتاش لا درت باش الجمهور يسمع غنولي في نفس الاذن الموسيقيه ديال الجمهور ميم طون كو انا راب. الشيء اللي كيبهر الجمهور اللي هو انه كدير شي حاجه كرياتيف شي حاجه ديالك، اما مشيت على الاذن الموسيقيه ديال الجمهور زعما غتكون نفس نيفو. دونك خاص تخلي ديك ليسباس ديالك بينك وبين راسك، بانك تقنع راسك وانت يجيك راسك شي حاجه مش شي حاجه دانك، باش الجمهور يجيهم شي حاجه واو فهمت، هذا هو البلان.
2: نمشيو للاسم ديالك بوقال، علاش كيفاش جات وشكون يسمك بوقال وعلاش اختاريتيها كاسم الشهره ديالك؟
0: بصراحة بوقال جات من عند الوالد الله يرحمه، كما كنعرفوا زعما حتى في الجينيراسيون ديالكم انتوما بوقال كتقال على الدراري الصغار تقول لك هذاك بوقال هذاك بوقال جي بوقال فهمتي. دونك انا الوالد واحد النهار كان عيط لي بوقال قدام الدراري صحابي جيست باش يحشمني قدامهم زعما، وبقاو مسميني عليا بوقال، وانا درت اي كي اي درت اسم الشهره.
2: ديك مجموعه من الاغاني راهما كاينين في السوشيال ميديا في لي بلاتفورم، شنو هي الاغنيه اللي تتقول انت يا بوقال هي اللي كانت فيها الخير عليك وعرفها الجمهور؟
0: بالنسبه صراحه ماشي اغنيه واحده، درت دي كومبو ديال الاغاني زعما، كين سمعني كين زيكزاك كين طرابين طرابا كين ريد لابيل كين لاباي، يا با مال سون زعما، كاين بزاف الاغاني اللي خلاوني نتعرف بسبب هاد الكومبو ديال الكومبو صافي، ديغ الاولى صدقات الثانيه صدقات الثالثه صدقات الرابعه صدقات باش تعرفت.
2: تبارك الله عليك وبيك، غادي نهو هاد الحلقه الاولى من التغطيه لفعاليات البولفار هنا بالدار البيضاء. شكرا لك بقال.
0: افيك ان كرون بليزير، تحياتي ونهاركم مبروك.

إذن نبقى قليلا نودعكم مستمعينا الكرام على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله. غنرجعوا في التغطية لفعالية الدورة 24 لمهرجان البولفار. هالدورة ديال ترومبلان والبولفار هي واحد من أبرز مكونات المهرجان اللي من خلاله كما تتعرفوا تمنح المواهب الشابة واحد الفرصة للصعود إلى المنصة والتعريف مشاريعها. تشمل المنافسة هذه السنة ثلاث فئات: الراب والهيب هوب والفيزيون والروك ميتال بمشاركة 15 مشروع موسيقي. نتلقاو غدا من مدينة الدار البيضاء. لكم تحية منتصر وعبد الرحيم بقالي الذي رافقني بإخراج هذه الحلقة. إلى اللقاء.

0: Sur le terrain, chaque seconde compte.
1: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
0: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
1: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
0: Studio Sport.
1: كل سبت وأحد.
0: À partir de 17h sur Média.
2: Midi 1. Nouakchott 102.4. Dakar 93.8.
3: غامر حقا وتما ثمغات غاس الشنطه مقرم ديت واش ونتنس وراديت مواث باش تويو غزات سويني خصنا نسن المسؤوليه خان غيتجان يا دير خدمه النغ يا ديت وداعت النغ تواش ونت تنجح وثمواث النغ تابع
4: حما ثمواث النغ تنجح وتابع مسؤوليه النغ مار مسؤوليه نوايس ثمغات سويني خصنا صوت مار اني ري نحضر انسن خومي غنصوت ولي خضا يوداني استهجن خان غنو بندي برلمان
3: ورخو غير قانون جديد قوني وفيني دكي خاويض ندير الانتخابات واخا غادي يري من يعنى اتيري العقوبه نص تقساح باش تبقي من يودان وهاني خصنا لي خدمتها مواف
5: نشيني مغربيين اذا بداك تموطنا اسن 23 شو تندير اصوات مره في الانتخابات التشريعيه ونخضع زكورنا
2: انتم في الاستماع لميدي 1 موجز الرابعه
6: موجز الرابعة معكم مع عبد الله لصهار نسهل الموجز من تطورات التصعيد في اليمن حيث قتل 48 شخصا على الأقل في معارك بجنوب اليمن بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والحوثيين خلال الساعات الماضية في المواجهات بين محافظتي لحج وتعز جنوب البلاد. وعلى الصعيد الإنساني أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن إلى أكثر من 22 مليون شخص جراء تصاعد العمليات العسكرية. وفي السعودية شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها وفق موقع فلايت رادر 24 المتخصص بتتبع حركة الطيران. في غضون ذلك اندلع حريق في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الرياض يعمل رجال الأطفاي على إخماده. وكان قد سمع دوي انفجارين في الرياض في وقت مبكر اليوم بعيد إطلاق الدفاع المدني السعودي تحذيرا من هجوم جوي معاد. وفي سياق هجمات الحوثيين أدنى أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية. في لبنان شن الجيش الإسرائيلي 3 غارات جوية استهدفت مدينة نبطية وبلدة نبطية الفوق جنوبي البلاد. في غضون ذلك على الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين من قواته بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل اتفاق مع الدنمارك يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن جزيرة غرينلاند ويمنح خصومها مثل روسيا والصين من إقامة قواعد فيها. في السياق ذاته رحبت كل من الدنمارك وغرينلاند بالاتفاق معلنتين أن التوقيع الرسمي سيتم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك. قالت السلطات المولدافية اليوم إنها تشتبه في أن طائرة مسيرة تسببت بانتهاك غير مقبول لمجالها الجوي أمس تمثل في انفجار بالقرب من العاصمة كيشيناو. وتندرج هذه الحادثة التي لم تسفر عن ضحايا أو أضرار في سياق تداعيات الخطر للعدوان الروسي على أوكرانيا بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية المولدافية. في سياق العقوبات الأمريكية قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف اليوم أن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردعا عسكريا. يأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مشروعا لقانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا. أعلنت في سياق التطورات المتسارعة لتحديثات الذكاء الاصطناعي أعلنت شركة جوجل أمس إقدام نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي المخصص للمستهلكين على اختراق مواقع إلكترونية لكيانات مختلفة عن طريق التكهن بكلمات المرور لتسجيل الدخول في أحدث حالات اختراق سيبراني التي ترتكب بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي. في منطقة المغاربية في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد اليوم إلى جانب طقس حار ورياح عاصفية قوية. المديرية أوضحت في نشر

قطرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن مقاييس الأمطار ستتراوح ما بين 30 و 40 ملمترا تتواصل اليوم إلى غاية 11 ليلا بعمالة وأقاليم تنغير وفييق وجرادة ورشيدية وميدلت وبولمان وورزازات وزاغورة وتوريت. وفي السياق ذاته يرتقب تسجيل طقس حار اليوم وغدا بدرجات الحرارة تتراوح ما بين 38 و 40 درجة بكل من القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموجز في أمان الله.

0: معنا ديزا لونتري كروس.
1: هو الفور في جديد ديال إنوي، استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعة ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب إيليميتي، فاش تقاد الصوت غير ب 69 درهم للشهر باش تعيش دخول مدرسي سخي. موعدنا في أقرب وكالة إنوي أو إنوي بلايما. إنوي سير بعيد.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: في 23 من شتنبر المغرب ينتخب، وميدي آن في الموعد. من مكاتب التصويت إلى الميدان، ومن أصداء الناخبين إلى الأرقام والنتائج، نستمع، نخبر، نحلل. الانتخابات التشريعية في 23 من شتنبر مباشرة على ميديا ومنصاتنا الرقمية.

0: حصري على كل اشتراك فلافي بغ انوي 5 جي اي بوكس او ادار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقسيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: انتم في الاستماع لميديا موجز الخامسه.
2: موجز الخامسة معكم عبد العالي صهار. نسهل الموجز من تطورات التصعيد في اليمن، حيث قتل 48 شخصا على الأقل في معارك جنوب البلاد بين القوات الحكومية والحوثيين خلال الساعات الماضية في المواجهات بين محافظتي لحج وتعز جنوب البلاد. وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدة في اليمن إلى أكثر من 22 مليون شخص. في السعودية، شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها وفق موقع فلايت رادار 24 المتخصص بتتبع حركة الطيران. في غضون ذلك، اندلع حريق في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الرياض يعمل رجال الأطفائية على إخماده. وكان قد سمع عدوي في جارين في الرياض في وقت مبكر إلى اليوم بعيد انطلاق إطلاق الدفاع المدني السعودي تحذيرا من هجوم جوي معاد. وفي سياق هجمات الحوثيين، أدنى أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع الدنمارك يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن جزيرة غرينلاند ويمنع خصومها مثل روسيا والصين من إقامة قواعد فيها. في السياق ذاته، رحبت كل من الدنمارك وغرينلاند بالاتفاق، معلنتين أن التوقيع الرسمي سيتم على هامش جمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك. قالت السلطات المولدافية اليوم إنها تشتبه في أن طائرة مسيرة تسببت بانتهاك غير مقبول لمجالها الجوية أمس تمثل في انفجار بالقرب من العاصمة كيشينهو. وقعت مواجهات اليوم بين شرطة مكافحة الشغب الهولندية ونحو 500 متظاهر من اليمين المتطرف وسط لاهاي بعدما رشقوا عناصرها بالألعاب النارية ومقذوفات أخرى، وذلك خلال تحرك مناهض للهجرة. وافقت الولايات المتحدة على صفقة بيع معدات دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة 2,680,000,000 دولار لتصدي الهجمات الروسية. في السياق، قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف إن رد روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردعا عسكريا. يأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار حربها في أوكرانيا. نختم الموجز من المغرب، حيث تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد اليوم إلى جانب طقس حار ورياح عاصفية قوية. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن مقاييس الأمطار ستتراوح بين 30 و40 ملمترا تتواصل إلى غاية 11 ليلا اليوم بعمالات وقاليمة غير في جيج جرادة ورشيدية وميدلت وبولمان وورسسات وزاكورة والتوريد. في السياق ذاته، يرتقب تسجيل طقس حار اليوم وغدا بدرجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
3: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل.

0: الساعة بمدي أن تشير إلى الخامسة والدقيقة الرابعة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد والمتجدد من استوديو الرياضة. استوديو الرياضة إذن في موسم جديد بعد بدايته منذ الأسبوع منذ أسبوعين، وبالتالي يمكن أن نقول بأن استوديو الرياضة منبركم الأسبوعي يومي السبت والأحد بعد موجز الخامسة إلى غاية السادسة إلى خمس دقائق لبسط كل مستجدات الكرة المغربية والأوروبية، وأيضا حديث عن باقي الأنواع الرياضية الأخرى. يسعدني في هذا العدد أن يرافقني زميلي علي صلاح الدين. علي العائد هو الآخر من عطلة بطبيعة الحال، التقاط الأنفاس. علي بونسوار.
1: بونسوار ودي، بونسوار à tous. Effectivement, un plaisir de vous retrouver sur Média. Nouvelle saison qu'on espère chargée et bien sûr de bonnes prestations pour le sport marocain de façon générale. On est parti pour une heure de sport sur Média de 17h à 18h. On retrace l'essentiel de l'actualité sportive marquée bien sûr par cette liste concoctée par Mohamed Wahbi, le sélectionneur marocain, pour les deux prochains match à éliminatoire de la CAN 2027 pour le Maroc face au Gabon et aux Lesotho, en plus d'un match amical contre le Ghana à Tanger. On parlera de cette liste et de tout ce qui entoure ce qui attend l'équipe marocaine lors de ces prochaines échéances, les absences, les retours et également les nouveautés de cette liste marocaine. Ça sera l'occasion également de faire le point sur les différentes listes africaines, notamment la première d'Hervé Renard en tant que sélectionneur de la Côte d'Ivoire, également de Patrick Vieira du côté du Sénégal. On ira en Europe avec Zinedine Zidane et sa première à la tête des Bleus. Il y aura pas mal de choses à évoquer lors de cette dernière semaine Wadi, avant le break international. Mais avant le break international, il y a bien sûr des matchs qui se déroulent un peu partout en Europe.
0: بالفعل علي سنتحدث عن مختلف نتائج الدورية الأوروبية وأساساً الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإسباني، دون أن ننسى أيضاً الكلاسيكو المرتقى في فرنسا بين مارسيليا الجريح وباريس سان جيرمان. لا يمكن أن نقول جريح، ولكن بداية ليست مثالية علي. آخر ربما المفاجآت في الدوري الإنجليزي حامل اللقب أرسنال، سقط قبل قليل فقط بعد نهاية المباراة أمام برايتون بثلاثية نظيفة، نتيجة لم تكن متوقعة بالنسبة للأرسنال. سنعود بطبيعة الحال علي للحديث عن مختلف الدوريات الأوروبية، سنتحدث أيضا عن البرنامج الرسمي للجولة الأولى والثانية من البطولة الاحترافية المغربية إنوي التي تم الكشف عنها الذي تم الكشف عنه يوم أمس من قبل العصبة الوطنية لكرة القدم، دون أن ننسى علي بطبيعة الحال باقي الأنواع الرياضية الأخرى. كل ذلك بإشراف مخرج عدد اليوم رضوان الجندوي الذي ينتظر بشغف كبير مباريات الكودم النادي المكناسي. سنوافيك بطبيعة الحال رضوان وكل عشاق الكودم وباقي الأندية المغربية بخصوص برنامج الجولة الأولى والجولة الثانية، تكرموا بالبقاء معنا. إذن من دون إطالة علي، نتحدث بداية عن برنامج الجولة الأولى من البطولة الاحترافية المغربية إنوي بعد طول انتظار. انتقادات كثيرة للعصبة الاحترافية بخصوص التأخر أولا في انطلاق الموسم، وأيضا بخصوص الكشف عن البرنامج، لأننا نعلم جيدا من الخميس المقبل ستلعب البطولة علي في فترة التوقف الدولي، وهذا أمر غريب جدا.
1: صحيح،
0: حتى في كأس العالم تماما، وكنا بطبيعة الحال أنذاك نتابع كيف البطولة الاحترافية تلعب في عز المونديال، مونديال أمريكا وكندا والمكسيك. إذن لا بأس نترك الانتقادات جانبا. كيفما كان الحال، العصبة في آخر المطاف كشفت البرنامج، الأندية تواصل التحضير. الجولة الأولى ستجرى يوم الخميس والسبت والأحد. أول من سيدشن البطولة الاحترافية في موسم 2026-2027 الوافد الجديد الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت، سيلعب ضد اتحاد طنجة. العصبة لم تكشف عن الملعب، لكن الأقرب هو أن يستقبل الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت في ملعب البشير بالمحمدية. المباراة في 8 مساء. بعد ذلك يوم السبت أي بعد مباراة الأسود يوم الجمعة، مباشرة اتحاد تورقة يلعب ضد الفتح في ملعب المدينة بالرباط. ثم في نفس اليوم

0: في السادسة مساء الدفاع الحسني الجديد يلاقي نادي المكناسي بملعب العبدي بالجديدة. في الثامنة مساء من يوم السبت دائما الوداد الرياضي يستقبل وداد تمارا الوافد الجديد في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. يوم الأحد ثلاث مباريات: المغرب التيتوني يستقبل نهضة بركان في الرابعة عصرا بملعب سانية الرمل، وبعد ذلك في السادسة مساء الماس المغرب الفاسي حامل اللقب يستقبل نهضة الزمامرة، ثم النادي والكوكب المراكشي سيستقبل حسن تقدير بملعب الحرثي بمراكش بداية من الساعة 8 مساء. لتذكير علي، مباراة القمة الكلاسيكو بين الرجاء والجيش أجلت. لماذا؟ لأن الجيش تم استدعاء 4 لاعبين من المنتخبات التي ستخوض الفترة الدولية، وبالتالي فريق الجيش بحسب آخر تعديل للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كل فريق تم استدعاء منه 3 لاعبين فما فوق، يعني ليس 3 لاعبين فما فوق، وإنما فوق 3 لاعبين. لما نصل إلى 4 فمباشرة من حق الفريق أن يطالب بتأجيل هذا اللقاء. الجولة الثانية أيضا الجيش الملكي ستؤجل قمته مع نهضة بركان. للإشارة الجولة الثانية ستنطلق يوم 2 أكتوبر المقبل دائما بين الفتح الرباطي والاتحاد الرياضي أمل تيزنيت. كيفما كان الحال البرنامج موجود على صفحة ميديا على الفيسبوك، وأيضا صفحة ميديا راديو على إنستغرام، وأيضا مختلف المواقع ميديا أيضا، ويمكنكم التعرف على البرنامج الكامل خصوصا برنامج الجولة الثانية. هذا بخصوص علي البرنامج العام. هل يمكن علي هذا الموسم أن نتوقع ربما إثارة من جديد بين مختلف الأندية، علما بأن فترة التحضير علي كانت طويلة جدا؟
1: Ouais, elle était longue parce que c'est tombé avec au milieu de la Coupe du Monde. On a attendu le coup d'envoi, on a attendu les jours puis les semaines et ça commence enfin. On espère voir du beau spectacle parce que l'année dernière, il faut le dire, malgré les interruptions, le break international, la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde, on a eu un beau sprint final, un beau champion et également une victoire qu'on attendait depuis longtemps de la part du MAS de Fès, l'équipe de l'AS FAR qui s'est écroulée en toute fin de partie. Le scénario était parfait, j'ai envie de dire, malgré les conditions qui ont été compliquées pour les équipes, le calendrier qui a changé, qui a été interrompu. Cette fois, tout, il n'y a pas d'excuse, j'ai envie de dire, pour qu'on ait une recette qui fonctionne du côté de la Botola version 2026-2027, parce que là, eh bien, par les breaks internationaux, il n'y a plus le droit à l'erreur. Il y a eu certes cette attente à la fin du mois, ça a commencé, mais on peut quand même finir dans les temps pour cette Botola qui, on l'espère, soit attractive en tête, au milieu et à la fin du classement.
0: بالفعل إذن علي سنترقب يوم الخميس المقبل كيف ما كان الحال. سيكون أسبوع بين البطولة بين المنتخب. على العموم بطبيعة الحال سنتابع كما جرت العادة في ميديا البطولة الاحترافية المغربية إنوي، سواء عبر الأثير أو أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إذن الآن علي، أول ملف هو لائحة محمد وهبي. محمد وهبي لائحة ما بعد المونديال، بعد ربع نهائي في كأس العالم الأخير. محمد وهبي كشف عن لائحة رسمية يوم الخميس المنصرم بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. اللائحة شهدت تواجد تقريبا نفس الأسماء الأساسية: العمود الفقري، بونو، حكيمي، سيباري، زلزولي، أناحي، الخنوس، يعني باقي الأسماء المعربون، يعني أيضا على مستوى خط الدفاع عودة نيف آكرد، دائما تواجد عيسى ديوب، لكن أيضا على مستوى الدفاع هناك استدعاء أسماء كعبد الحميد أيت بودلال دون أن ننسى سعدان، غياب بعوف كان المفروض ربما أن يكون بعوف في اللائحة حسب العديد من المتابعين، لكن وهبي قرر أن يستدعي عبد الحميد أيت بودلال، لكن من دون شك الثنائية المعروفة هي أكرد وديوب من دون شك، وبالتالي في الخط الأمامي عودة اسم إلى لائحة الأسود. كان في اللائحة الودية علي هو زبيري، لأن البعض يعتقد بأن هذا أول منادات، هو في الحقيقة كان ولكن لم يشارك رفقة المغرب في وديتي الإكوادور والباراغواي، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه أول فرصة رسمية لزبيري الذي يتألق مع راسينغ سانتاندير، وصل إلى 6 أهداف. رحيمي موجود، دياز موجود، يمكن أن نقول بأن أبرز الغيابات هو شمس الدين الطالبي، عدم استدعاء عثمان معمة، لكن تم استدعاء عثمان معمة وبعوه في المنتخب الأولمبي. هذا علي يعني بأن هناك تنسيق بين وهبي وبين هؤلاء اللاعبين وبين أيضا المنتخب الأولمبي، على اعتبار أن ربما لا يريد وهبي منذ الآن أن يجازف بهذه الأسماء، على الأقل هذه القراءة الأولى، في انتظار بطبيعة الحال المعسكرات والمباريات القادمة. المغرب سيواجه بداية الغابون يوم الجمعة المقبل بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بعدها سيرحل لجنوب أفريقيا لملاقاة ليسوتو، ثم يلاقي في 4 أكتوبر منتخب غانا هنا في ملعب طنجة الكبير. الزميل الحسن جابري أعد ملفا بخصوص لائحة محمد وهبي لمعسكر شوتنبر، نتابع.
2: من المونديال إلى تصفية كأس أمم إفريقيا 27 و2000، الناخب المغربي محمد وهبي يفتح أولى صفحات المرحلة الجديدة بلائحة تحمل ملامح الاستمرارية، لكنها تكشف أيضا عن تغيير واضح في الخيارات. 29 لاعبا وجهت إليهم الدعوة لمواجهتي الغابون وليسوتو في افتتاح تصفيات الكان القادم، ثم المباراة الودية أمام غانا بطنجة، قائمة حافظت على ركائز أسود الأطلس في مقدمتها ياسين بونو، أشرف حكيمي، نايف أجرد، نصير مزراوي، بلال خنوس، عز الدين أناحي، وإبراهيم دياز. في المقابل حضرت وجوه جديدة أبرزها لاعب أياكس أمستردام عبد الله وزان، ثم المتألق في الليغا لاعب راسينغ سانتاندير ياسر الزابيري، ثم توفيق بن طيب، فالقادم الجديد أيضا سفيان الفوزي، وحارس المرمى علاء أبو العروش، مؤشر على رغبة محمد وهبي في توسيع قاعدة الاختيار ومنح الجيل الجديد فرصة الاقتراب من المنتخب الأول. محمد وهبي يتحدث عن اختياراته في اللائحة.
3: أعتقد أن كل اللاعبين المدعوين يستحقون التواجد في اللائحة، ولديهم مقومات اللاعب الذي نبحث عنه، وأعتقد أن الأمر يكون صعبا أحيانا عندما نقوم باختيار اللاعبين. نحن نقوم بذلك على أساس ما يميز كل لاعب، وحين يكون لاعبان مثلا يتوفران على نفس المستوى ونفس التنافسية مع ناديهم، ما يحسم الاختيار هو مدى ملائمة اللاعب لأسلوب لاعبنا. نتطلع طبعا للمستقبل، لكن رغم ذلك أعتقد أن كل المتواجدين في القائمة يستحقون الدعوة ويمكنهم اللعب.
2: لكن اللائحة تقرأ أيضا من خلال الأسماء التي غابت. 8 لاعبين حضروا في اللائحة المونديالات الرسمية أو الاحتياطية، يغيبون هذه المرة بعضهم بسبب الإصابة، كما هو الحال بالنسبة لأيوب الكعبي وشادي رياض، فيما يغيب شمس الدين الطالبي، أيوب ميموني، أمين سباعي، المهدي الحرار لأسباب فنية وتنافسية، بينما يغيب سفيان أمرابط بعد قراره تعليق مشاركته الدولية في ظل استمرار محمد وهبي على رأس المنتخب. فهل تبدو اللائحة متوازنة، وهل نجح محمد وهبي في الجمع بين خبرة المونديال وإدماج أسماء جديدة؟ نستمع بهذا الخصوص لمحلل البرامج الرياضية لميدي آن المدرب المغربي سمير عجام.
4: عنوان هذه اللائحة أرى أنها مرحلة جديدة وجيل جديد من اللاعبين، كلها طمئنان وكلها استقرار للمنتخب من أجل العطاء والتوهج السي وهبي، فهو أعطانا إشارات أو تصور أنه لن يمنح الفرصة للاعبين تقدموا في السن كنصيري كالكعبي الذي كنت نتمنى له الشفاء العاجل، أو أمرابط أو بوفال، بل دخل مبكرا في صلب الموضوع بتغيير جلد المنتخب وكذا طريقة اللعب أيضا. هذا كيعكس طبيعة الحال بالأساس العمل اللي كتقوم به الإدارة التقنية على مستوى المنتخبات، لأن تقريبا اللاعبون الجدد جلهم مروا عبر المنتخبات الأقل من 17 سنة أو 20 سنة، وهنا الحديث عن بن طيب، عن بالغروش، على زابيري، وهذا اللاعبون تقريبا جلهم مروا عبر التكوين المحلي بأكاديمية محمد السادس. يبدو ويظهر لي أن طبيعة الحال هناك ذكاء في اختيارات وهبي، فالجدد يعني تنقولوا حنا إلى جاو فرا ما غيجيش ورمي بهم في يعني مباشرة في الغمار، وإنما هما تيجيو تنقولوا بوغ ديكوفرير، لأن اكتشاف أجواء المنتخب الأول أولا، ثم لاقتناعه بإمكانياتهم التقنية وقدرتهم على الإضافة. وهذه الأشياء كلها بحال اللي قلت في البداية أنها تطمئننا على مستقبل المنتخب الوطني والعطاء دياله والتوهج.
2: اتساع قاعدة الاختيار من أجل استدعاء الأفضل، فضلا عن البحث عن التجانس المطلوب من أجل مواصلة مسار توهج الأسود في الفترة القادمة، يبدو معادلة صعبة أمام الناخب المغربي الباحث عن ترسيخ أسلوب لعب يجمع بين النتيجة والأداء دون المساس بتوازن المجموعة. محمد فاخر الناخب المغربي الأسبق يتحدث بهذا الخصوص.
5: اللي كيعرف الصورة اللي كاينة، لأن هو اللي غادي قادها عنده ديجا الصورة، حنا لا، حنا من بعد كتخصك الوقت باش هذاك البوزل تقادو، هو عنده ديجا الصورة غادي يديرها بلو فاسيلمون، غير هو على بعض الخطرات تيكونوا جوج لاعبين في واحد البوست، كتحير شكون فيهم، كاين واحد حصل من الآخر، مي ما كتلعبش بهذاك اللي مزيان، الناس تبقوا من البعد يقول لك ما سيكو هذا برو انا رير غوش بار اكزومبل كتقول هذا رير غوش اللي ناقص على هذا مي كينسجم على رير سنترال اللي حداه عندهم عندهم من كومبليمونتاريتي اون اوسموس.

0: ترتيب حقيقية داخل المنتخب. نتابع آراء عدد من الزملاء الصحفيين بعد إعلان لائحة وهبي.
1: امتداد لإعادة البناء الوفي للتوابيت والمقتنع بضرورة تعزيزه بعناصر يمكن تعطي الإضافة المرجوة. إقصائية سهلة أعتقد، عندك باستثناء الغابون عندك اللوسوتو وعندك كذلك النيجر. أعتقد إلى تحقق الانتصار في هذه الانطلاقة ديال المباريات غادي تولي يمكن نقول لك بنسبة 70% التأهل ميسر، وربما يكون سريع إن شاء الله النهائيات.
2: غالبية الأسماء كانت متوقعة باستثناء بطبيعة الحال علاء بالعروش اللي جات الفرصة أنه يكون ضمن اللاعبين تاع المنتخب الوطني الأول في إطار أننا كنوجدوا الخلاف نتاع بونو. أخيرا غنلعبوا خارج المغرب يعني في جنوب إفريقيا، المنتخب جا الوقت باش ربما أننا نولفوا الأجواء نرجعوا للأجواء الإفريقية.
0: الوجه الجديد للأسود في مرحلة ما بعد المونديال سيبدأ أمام منتخب الغابون في 25 من شتنبر القادم في المحطة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة للكان القادم 27 و2000، بعدها بأربعة أيام السفر لمواجهة منتخب ليسوتو في 29 من شتنبر الجاري قبل الودية أمام غانا على ملعب طنجة الكبير في 4 أكتوبر. لائحة وهبي الأولى بعد المونديال، ركائز مستمرة، أسماء جديدة، و8 من وجوه المونديال خارج الحسابات. الاختيارات كتبت هذه المرة على الورق، أما ملامح المرحلة الجديدة فستبدأ في الظهور فوق أرضية الملعب.
3: كان إذن هذا ملف الزميل الحسن جابري بخصوص لائحة محمد وهبي، تناولها بمجموعة من الزوايا والآراء المختلفة. لكن أيضا علي هناك خلاصات بعد قائمة وهبي لأول مرة أعتقد، إن لم تخني الذاكرة، لأول مرة في تاريخ أكاديمية محمد السادس لكرة القدم نجد 8 لاعبين في المنتخب الأول، منتخب الأول بثمانية لاعبين للمشاركة في مباراتي الغابون وليسوتو وغانا الودية. ضمت قائمة اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم كل من أحمد رضا التقناوتي، علاء بالعروش، نايف آكرد، عبد الحميد أيت بوتلال، أسامة ترغالين، عز الدين أناحي، توفيق بن طيب، ياسر زابري. يعكس حضور هؤلاء اللاعبين ضمن صفوف المنتخب الأول علي المسار الذي توفر أكاديمية محمد السادس لكرة القدم للاعبين من التكوين والتدرج في مختلف الفئات إلى الوصول إلى أعلى مستوى مع المنتخب الأول، وهذا من دون شك يجب أن يكون نموذج يحتذى به من قبل الأندية المغربية خصوصا الأندية الكبرى التي عليها إذن أن تتجه إلى التكوين. أقترح عليكم في هذه الزاوية أن نستمع إلى محمد فاخر الذي حل يوم أمس ضيفا على برنامج بوديوم، تحدث عن هذا الجانب، جانب ودور أكاديمية محمد السادس لكرة القدم في تكوين وتأطير اللاعبين والتنقيب عليهم في البداية. نستمع لهذا المقتطف لمحمد فاخر في برنامج بوديوم.
4: اللي صعيب في نيفو ديال لا فورماسيون سي لو طون لا بلو كوتوز دي ديبونس سي لا بير دو طون، كضيع الوقت بحال اللي كيضيعوا دابا لي كلوب ديالنا والكبار مضيعين الوقت، لان ما بقيتيش كتشوف لاعبين في الفرق الكبرى اللي كيلعبوا لي كوب دافريك في الفريق الاول ديالهم. فكنظن ان الانيسياتيف جات من سيدنا الله ينصرو والله يشافيه، هو اللي خلى ان ديك الرؤيه البعيده اللي خلات اننا دابا احنا سي تي اون اكاديمي كي برودوي. انا ما كرهتش كون كل خطره ناخذوا ليكزامبل على على الاكاديمي ولي زاكاديمي دي لي غران كلوب، خطره خطره كيمشيو لي فورماتور ديالهم والناس اللي مسؤولين على هنا كيدوزوا واحد دو سمين تما كيشوفوا كومو لاكاديمي ترافاي. على الاقل غتاخذوا اون بوتيت اكسبيريونس اللي غتمشي ديها لسمو، ومن تما غادي يولوا عندنا دي زاكاديمي بزاف اللي غادي يخرجوا ماشي غير لاكاديمي هادي. هذا راك شتي اللعابه والمستوى ديالهم وفين كيلعبوا وشحال الاثمنه ديالهم، كل شيء ربح. Et tu as une équipe nationale qui est alimentée par هاد الاكاديمي.
5: هناك ايضا عبد الله وزان وايضا توفيق بن طيب، توفيق بن طيب لاعب سابق ديال فريق اتحاد تورغات، هو ابن الاكاديميه، وايضا عبد الله وزان، عبد الله وزان اللي كنعرفوه لانه كان تالق مع المنتخب المغربي ديال قل من 17 سنه لما فازوا بكاس افريقيا منذ سنتين ومشاو شاركوا في كاس العالم والان كيمارس فريق اجاكس سي محمد. ثم بن طيب كيلعب في اندغلاكت.
4: سي ان جوور تري تكنيك، يعطيك لا ديرنير باس il est parfois buteur au niveau d'Afrique.

0: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أحييكم وأرحب بكم مستمعين الأوفياء في حصاد السبت 19 من شتنبر، جولتكم الإخبارية المسائية عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا، تنطلق الآن وتمتد إلى حدود 8 وتتابعون فيها. كيف تحضر الثقافة في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المتنافسة في تشريعيات 23 من شتنبر؟ مع ضيف الحصاد نستعرض نتائج دراسة أجابت عن هذا السؤال وأصدرتها جمعية نظرة للثقافة والإعلام. حملة الترحيل في الولايات المتحدة تقسم الحزب الجمهوري بين الدفاع عن تطبيق قوانين الهجرة والتحذير من اتساع الاعتقالات وتداعياتها الانتخابية، والتفاصيل في ميديا روبورتاج من واشنطن. في الحصاد مستمعينا المزيد من الأخبار والفقرات المتنوعة ونشرات إخبارية على رأس كل نصف ساعة، وقبل أول موعد إخباري مفصل إليكم طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش ولا غالب فيه الصفا في السواحل ما بين طنجة والصويرة، بحال حتى في المناطق القراب لهم وفي تادلة وجنوب العيون، وغادي يكون مغيم شوية مرة في السواحل ما بين طنطان والعيون، أما في النواحي الباقية الحال مغيم ولا ما بين غيم وصفا، وغادي يزيد شي نشد الشتاء في المنطقة الشرقية في جنوب جرادة في درعا الأطلس الكبير ويمكن شوية حتى ما بين سبتة والناظور. الريح غادي يصوت شرقي في جل المناطق ما عدا في السول الغربية تادلة وناحية الحوز، فاش غادي يصوت شمالي غربي القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 40% في غالب المناطق ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح 26-27 درجة في الريف، ما بين 26-35 درجة في سوس، ما بين 26-37 درجة في عبدة، ما بين 27-35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27-41 درجة في واد الذهب، ما بين 29-31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29-33 درجة في تافيلات، ما بين 29-34 درجة في دكالة، ما بين 30-37 درجة في ناحية الحوز، ما بين 31-34 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 31-38 درجة في اللوكوس، ما بين 33-37 درجة في الساقية الحمراء، 35-36 درجة في الشاوية وناحية سايس، ما بين 35-39 درجة في ناحية تادلة، وما بين 37-39 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس مرض الشهيبة ولا بوبياد غادي يمكن يتكاثر بلا قياس في الكرم ديال الدالية ويبيض لهم الورق ديالهم ويشد حتى في العناقد وترتق لهم الحب والعنب اللي فيهم، ويشجع حتى مرض الخموجيار الماضية يدخل لهم ويضيع لهم الجودة ديالهم، وهذا علاش لازم من المراقبة، ولا كان لازم

0: الاحتياط بالأدوية الخاصة والمرخصة ضده، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الساعة تشير إلى تمام السادسة، موعد النشرة المغاربية.

0: وينضم إلي في الاستوديو الزميل أمين عزماني لتقديم النشرة المغاربية. مساء الخير أمين.
1: مساء الخير لك يا اعتماد. مساء الخير لكل مستمعينا.
0: 4 أيام فقط تفصلنا عن تشريعيات 23 من شتنبر أمين.
1: هي أيام تشتد فيها المنافسة اعتماد بين مختلف الأحزاب السياسية لكسب ثقة الناخبين. اليوم قدمت فيدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات بارومترا شمل 9 تشكيلات سياسية لمقارنة التزاماتها بين النساء والرجال وفعالية الحقوق. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع نربط الاتصال اللحظة بمراسلنا في الرباط عادل الزبيري. عادل مساء الخير.
2: مساء النور ومساء الخير لكل المستمعين الكرام.
1: إذن عادل، ما أهم ما جاء في هذا البارومتر المقارن بين الأحزاب السياسية وعلى أي أسس ارتكز؟
2: نعم، الحركة والحقوقية النسائية تواصل إطلاق مجموعة من الترافعات. هذه المرة اختارت مقياسا جديدا للمقارنة الوصفية الأولية بين مؤشرات لتسعة أحزاب من دون أن تعطي الأفضلية لأي حزب في أفق تحقيق ما يمكن وصفه بأقل من المساواة. هذه أول مرة نستمع إلى نسبة 45% في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة للمرحلة المقبلة، ما يعني أن الحركة النسائية كأنها تريد الذهاب بمنطقة خطوة تتبعها خطوة أخرى في سياق الترافع عن التمثيل السياسي النسائي في الانتخابات الأهم في المغرب وهي البرلمانيات. كما أن هذه العملية قارنت بين وعود الأحزاب السياسية في قطاعات اجتماعية وأيضا على مستوى تقديمها للنساء، وأكدت على أن الأحزاب السياسية تحاول تقديم تمثيل نسبي نسائي في دوائر مريحة، ما يعني غياب حضور أسماء نسائية إلا في حالات قليلة في دوائر صعبة أو ما تلقبها الصحافة المغربية بدوائر الموت. كما أن هذه الدراسة حاولت أن تنبه الأحزاب السياسية في سياق ما تبقى من حملة انتخابية إلى أهمية الدفع بالنساء إلى الصفوف الأمامية في الحملة والترافع والتواصل مع المواطنين، وفعلا ظهرت بعض النماذج النسائية القوية في بعض المدن وفي بعض البوادي. وإن كانت استثناءات فإن الحركة الحقوقية النسائية تعتبرها نماذج إيجابية يجب الاقتداء بها، ما يعني بحسب النساء الحقوقيات المغربيات أن نون نسوة لا تزال مضاعفة أو مغيبة من شقيقها الرجل في العملية السياسية والانتخابية.
1: شكرا لك عادل مراسلنا في الرباط على كل هذه التوضيحات. طبعا سنواصل متابعة الحملة الانتخابية معك في باقي نشراتنا اللاحقة. في شأن المغربي دائما مستمعينا، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 من صباح يوم غد الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة أي توقيت غرينتش بتأخير الساعة 60 دقيقة. رئيس الحكومة عزيز خنوش كان قد أعلن في يونيو الماضي أن المملكة ستعتمد بشكل دائم توقيت غرينتش بعد قرار التخلي عن العمل بالساعة الإضافية. إلى تونس الآن، حيث دعت الجامعة العامة للنفط الحكومة إلى التدخل العاجل وفتح جلسات تفاوضية جدية لتسوية الملفات العالقة بما يضمن حقوق العمال ويجنب البلاد تداعيات أي توتر في قطاع حيوي واستراتيجي. الجامعة أصدرت برقية إضراب لقطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من شتنبر إثر تجاهل الملفات العالقة وعدم عقد جلسة صرحية بين الأطراف الاجتماعية. عن باقي أسباب الدعوة لهذا الإضراب نستمع لتوضيحات محمد الأسعد عبيدة الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل متحدثا من تونس العاصمة لنورديني جاجان.
3: الأسباب الإضراب هي تتمحور أساسا حول ملفات مهنية واجتماعية عالقة، أبرزها التغطية الاجتماعية. دي أخطر نقطة نصورها، لأنها مش ممكن أن تكون مؤسسة حكومية وهي غير قادرة أنها تعمل التغطية الاجتماعية للعمال، وهذه نعتبرها خطيرة جدا هذه النقطة. ثم بعد ذلك

0: الجامعه طلبت تطبيق اتفاق 2 ماي 2019 اللي هو في نفس المطال تقريبا. كما تشير الجامعه الى غلق باب التفاوض. تفاعل السلطه في هذا الوضع هي كان سلبي، لم تتفاعل السلطه ايجابيا، بل ربما السلطه هي تعرف جيد ان هذا القطاع هو قطاع استراتيجي وحيوي، واي اضراب في نقل المحروقات يمكن انه ينعكس سريعا على محطات التزويد، باش تولي معناها السيارات بالصف كالعاده وزحمه كبيره برشا على محطات تزويد النفط، وهذا امر خطير برشا. السلطه اليوم اغلقت كل بواب الحوار، وهذا سلبي في سلطة سعيد لأنه لا يؤمن بأي معناها هياكل وسيطة، سواء كان نقابية أو اجتماعية أو حزبية أو سياسية لغير ذلك. هو ما يؤمنش بهذا، هو يؤمن بالحكم الفردي فقط.
1: في شأن الليبي مستمعينا، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولوس الأوضاع في ليبيا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع عبد العاطي وبولوس، وركز على سبل تحقيق تقدم في العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية. وأكد رئيس الدبلوماسية المصرية أن تحركات بلاده تجاه الملف الليبي تستند إلى أولويات الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية. نواصل نشرتنا من طنجة، حيث تعالت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم مساء أمس بقصر المؤسسات الإيطالية قصر مولاي حفيظ بطنجة خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز المنظم تحت الرعاية الملكية. مزيدا من التفاصيل في تقرير عبد العالي الزهر.
2: على إيقاعات الريتم والبلوز افتتحت فرقة The Groovy Four مهرجان طنجاز بمشاركة راقصي رباط سيتي سوينغ، وتتميز الفرقة بإحياء روح الأربعينيات والخمسينيات. المغني وعازف الجيتار في فرقة Groovy Four مارتن بورغيس:
3: هي المرة الأولى لنا في طنجة، المكان رائع والجمهور يستمتع بالوقت، نحن سعداء للغاية ونأمل العودة قريبا.
2: فقرات الليلة الأولى من المهرجان تواصلت بعروض للثنائي المكسيكي رودريجو وغابرييلا والفنان فهد بن شمسي وفرقة ذا هاكس هورنز.
4: موسيقى خوت فاش كانت في الأول ديال العبودية، وفاش كانوا العبيد كيشدوا العبيد، نص منهم جا على رجليه طلع للمغرب والجزائر وتونس وليبيا، ونص الآخر ركب في الباطوات ومشى للميريكان. هادوك اخترعوا الجاز وهذا اخترعوا جناوة.
2: أما البصمة الأبرز فكانت للديفا الأمريكية جيزيل جاكسون رفقة The Brooklyn Souls، وهي التي تمتلك مسيرة حافلة غنت فيها مع جيمس براون واعتلت أكبر المسارح العالمية. وتستمر عروض طنجاز بين قصر المؤسسات الإيطالية وساحة المدينة في موعد يكرس طنجة مدينة للقاء ثقافات العالم عبر سحر موسيقى الجاز.
1: شكرا لك عبد العالي. نختم هذه النشرة مستمعينا بالصفحة الرياضية، حيث أنهى المنتخب المغربي للتنس اليوم منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بنتيجة 2-0، وذلك ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيس المقامة على ملاعب نادي السكك الحديدية بالرباط. والتفاصيل معك وديع وحتي.
5: عزز المغرب تقدمه بفضل فوز ياسين دليمي عشية اليوم في مباراة الفرد الثانية ضد يوسف أبو بكار النيجيري بمجموعتين نظيفتين. وكان قبل ذلك كريم بناني قد حقق الفوز الأول في المباراة الأولى على كانيس أبوا بمجموعتين دون رد. وعقب المواجهة أعرب ياسين دليمي في تصريحات للصحافة عن سعادته قائلا: أنا سعيد جدا بفوزي بهذه المباراة وتمكين المنتخب المغربي بحصد نقطة ثانية مهمة تقربه من العبور إلى الدور المقبل. وستستأنف المنافسات يوم غد الأحد بإجراء مباراة الزوجي، تليها مباراتان في الفرد للحسم النهائي في النتيجة. يذكر أن الفوز في هذه المواجهة أمام نيجيريا سيمكن المنتخب المغربي من حجز بطاقة التأهل إلى الدور الفاصل للمجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيس المقرر إجراؤه في فبراير 2027.
1: شكرا لك وديع. بهذا إذن مستمع

0: حصري على كل اشتراك فلافيبغ إنوي 5 جي إي بوكس أو إدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصة للفوز بقسيمة شراء بقيمة 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. إنوي سير بعيد.
1: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام. أرحب بكم من جديد مستمعينا في حصاد اليوم عبر ميديا. أصدرت جمعية نظرة للثقافة والإعلام دراسة بعنوان الثقافة في البرامج الانتخابية لتشريعيات 2026 بالمغرب، دراسة تحليلية في التخطيط والسياسات العمومية. الدراسة رصدت مدى حضور الثقافة في البرامج الحزبية المتنافسة في تشريعيات 23 من شتنبر. للحديث عن نتائج وخلاصات هذه الدراسة نستقبل ضيفنا في الحصاد. وضيف الحصاد اليوم الأستاذ عبد اللطيف الحاجي، رئيس جمعية نظرة للثقافة والإعلام والباحث في الصناعات الثقافية والإبداعية. أستاذ عبد اللطيف، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
2: مساء الخير، تحية لكم وتحية للمتتبعات والمتتبعين الكرام.
1: شكرا لك أولا
2: وشكرا على الاستضافة كذلك.
1: مرحبا أستاذ عبد اللطيف. أولا وبشكل عام، قبل أن نفصل طبعا في خلاصات هذه الدراسة، سأسألك كيف حضرت أو هل حضرت أصلا الثقافة في البرامج الانتخابية للأحزاب أم غابت أستاذ عبد اللطيف؟
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. أود يعني في البداية أن أشير إلى أنه داخل جمعية نظرة للثقافة والإعلام نحن مهتمون بموضوع السياسات الثقافية، ونشتغل ضمن برنامج هو من أجل سياسات ثقافية واقعية ومندمجة. سبق لنا أن رصدنا عبر دراسة سابقة حضور ثقافة ملامح سياسة ثقافية في أدبيات وبرامج الأحزاب السياسية، تناولنا فيها البرامج الانتخابية لسنة 2016 وكذلك أدبيات الأحزاب الأوراق يعني المقدمة للمؤتمرات إلى آخره. وكذلك نظمنا يعني ندوات في هذا الإطار مثل يعني في سنة 2024 السياسة الثقافية بالمغرب، النصوص التشريعية والواقع الثقافي. بالنسبة لسؤالكم، عندما نتحدث عن حضور ثقافة في البرامج الحزبية، لن أذهب يعني المذاهب التي تقول بأن الأحزاب السياسية لا تهتم بالثقافة، لأنه ربما أحيانا يكون المتتبع الذي يصدر مثل هذه الأحكام هو قد لا يكون متتبعا للأحزاب السياسية وبرامجها ومطلعا على أدبياتها. فالثقافة حاضرة، لكن الدراسة التي قمنا بها تسائل يعني كيف تحضر هذه الثقافة، وليس لأنه تقريبا اعتدنا على خطاب أنه عندما تتحدث مع أي فاعل حزبي يتحدث على أنه نحن نهتم بالثقافة، الثقافة رافعة للتنمية إلى آخره من الخطابات يعني التي أسميها خطابات إعلان النوايا أو خطابات الاحتفاء،
1: وأحيانا تكون فضفاضة أيضا أستاذ عبد اللطيف. بالتالي تماماً. نعم، بالتالي كيف من خلال هذه الدراسة العلمية طبعا تم العمل عليها بشكل علمي ورصين من خلال ما توصلتم إليه، هل حضرت الثقافة كمحور مستقل أم بشكل عرضاني أم غابت أحيانا من خلال تتبعكم أستاذ عبد اللطيف؟
2: نعم، بالنسبة لهذه الدراسة وأسميها هي ورقة يعني لأنها اشتغلنا بشكل إجرائي أكثر لكي نكون مواكبين لهذه الدينامية الانتخابية. يعني نحن تحدثنا عن أن الثقافة حاضرة ضمن برامج هذه الأحزاب السياسية، لكن تحدثنا عن يعني أنماط من الحضور.

0: تحدثنا عن الحضور للثقافة باعتبارها يعني محورا مستقلا لدى بعض الأحزاب السياسية، وهناك حضور ضمن محاور معينة مثل محور الهوية أو محور الأسرة والقيم وضمنه الثقافة، وهناك الحضور العرضاني، يعني أحزاب سياسية لا تخصص محورا للثقافة ولا تدمجه ضمن محور معين، وإنما هو حاضر في التعليم والإعلام. ثم هناك الغياب، هناك أحزاب يعني غائبة فيها الثقافة، لا من حيث التناول الذي تحدثت عنه بالاحتفاء، ولا من حيث يعني الإجراءات والتصور الذي لدى هذه الأحزاب لتدبير ملف أو مجال الثقافة.
1: نعم، طيب تحدثتم أيضا في الدراسة أو توقفتم أستاذ عبد اللطيف الحاجي عند الميزانية، ومعروف طبعا أن الميزانية المخصصة لوزارة الثقافة هي ميزانية متواضعة بحسب المتابعين للشأن الثقافي، كما أن هناك رأي يؤكد ضعف الاستثمار في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية. على مستوى التخطيط الميزانياتي، كيف بدت نتائج الدراسة؟
0: تماما، من بين الـ الأشياء الحاضرة الغائبة هو هذا الجانب الميزانياتي، والذي يحتاج صراحة إلى نقاش معمق، ويحتاج إلى تشخيص. يعني الأحزاب السياسية يتضح أنه لا تنطلق من تشخيص للواقع الثقافي بالمغرب، ما هي الإمكانات التي يتيحها الاستثمار في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية. فعندما نتحدث مثلا عن النسبة، اليوم نتحدث أن الثقافة يعني مخصص لها من حيث الميزانية 0.3%، لكن نجد يعني بخصوص الوعود الانتخابية للأحزاب، وهذا الأمر يتكرر تقريبا في جميع يعني المحطات الانتخابية، الأحزاب تتحدث عن رفع ميزانية الثقافة ل1%، اللي هي ما تحدده اليونسكو يعني كالنسبة التي يجب أن تصل إليها الدول في ما يتعلق بالثقافة. نجد بعض الأحزاب تتحدث عن نسبة 1%، ونجد أحزاب أخرى تتحدث عن نسب 2%. وقد أشرت يعني في ملاحظة ضمن الدراسة أن هذه الإشارة ل 2% رفع ميزانية الثقافة 2% متفائلة جدا، إن لم تكن غير واقعية أساسا. وكأنه هناك فقط إلقاء، يتم إلقاء أرقام هكذا بشكل
1: جزافي،
0: يعني عشوائي أو جزافي. لكن هذا يعني هناك أحزاب سياسية تحدثت عن الرفع التدريجي لميزانية الثقافة، وهذا الحديث عن الرفع التدريجي وكبه كذلك توزيع بالأرقام للميزانية المخصصة لقطاع الثقافة. هنا أتحدث عن الثقافة باعتبار أنها باعتبارها قطاعا وليس الثقافة الموجودة في مجموعة من المحاور الأخرى. يعني تحدثت عن أرقام 20 مليار درهم على مدى 5 سنوات. هنا نتحدث عن التخطيط، نتحدث عن عدد السنوات، وكذلك كيف سيتم توزيع هذه الميزانية. لكن الغائب الأكبر هو التمويل، وهذا مهم جدا، والأحزاب السياسية لا أعرف يعني يحتاج إلى نقاش كذلك ضمن مناظرات للثقافة بالمغرب.
1: نعم، نحتاج إلى أجوبة الفاعلين السياسيين فعلا.
0: تمام، لأن هناك نقاش في المجتمع المدني حول الرفع من ميزانية الثقافة، لكن لا نتحدث عن مصادر التمويل.
1: نعم،
0: ما هي الاستراتيجيات التي تريد أن تنهجها هذه الأحزاب السياسية لكي ترفع من ميزانية الثقافة؟ فيعني نسبة لرفع ميزانية الثقافة من 0.3 إلى 1% تحتاج إلى إجراءات يعني كبيرة جدا ومدروسة استراتيجية.
1: نعم أستاذ عبد اللطيف، طبعا في ظل ضعف الاستثمار أيضا في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، طيب وفق نتائج وخلاصة الدراسة، كيف تفاوتت أيضا التزامات الأحزاب بالبنية التحتية الثقافية، وكذلك الاهتمام بوضعية المثقفين والمبدعين والفنانين؟
0: للأسف الشديد يعني ليس هناك حضور ضمن

معظم البرامج الحزبية اللي تصير على مستوى البنيات، على مستوى تحسين وضعية الفنان، الجانب التشريعي غائب، لكن نجد بعض الأحزاب التي تتحدث عن يعني

0: الإبداع الجهوي. هناك حديث كذلك عن مكتبة ومركز ثقافي عمومي مجاني في كل جامعة. لكن كما قلت هذه الإعلانات أو هذا إعلان النوايا لا يصاحبه كيف يمكن أن نصل إلى هذه تحقيق هذه الوعود. تماما.
1: طيب هناك نقطة أخرى وقد ورد ذكرها في هذه الدراسة أستاذ عبد اللطيف، وتتعلق بعدم خروج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى أرض الواقع حتى الآن، رغم مرور أكثر من عقد، نحو 15 عاما مرت على دستور 2011 صحيح، والذي نص على إحداث هذا المجلس، وبالتالي حتى الآن لم يرى النور.
0: وهذه يعني من المفارقات الأساسية التي تطرحها البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، هو أنه منذ سنة 2016 جميع يعني الأحزاب التي تتحدث أو تفصل في الجانب الثقافي تتحدث عن أنها ستقوم بأجراءات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، لكن وجميع هذه الأحزاب إما أنها مرت في إطار التدبير الحكومي مشرفة على وزارة ثقافة، أو أنها يعني حتى وجود الأحزاب داخل البرلمان تقدم ب يعني مشروع لإجراء في هذا المجلس إلى آخره، كلها يعني هذا يطرح مفارقة أنه دائما نقرأ هذا الوعد أو هذه الإشارة بإنشاء المجلس الوطني للغة والثقافة المغربية، لكن لحد الآن غير معروف يعني هل نحن في حاجة إلى إرادة سياسية لتفعيل هذا المجلس، لأنه فعلا سيكون آليا من آليات كذلك الرفض والتتبع والتقييم الذي تحدث على أنه غائب في تصورات البرامج هذه البرامج.
1: نعم. طيب أستاذ عبد اللطيف، على ضوء هذه
0: إذا سمحتي لي فقط بخصوص المجلس، انتظرنا مدة 10 سنوات لإخراج القانون
1: يعني صحيح.
0: القانون الخاص تماما، والآن يعني نحن في 5 سنوات أخرى والمجلس لم يتم إجراءاته.
1: نعم. طيب اليوم برأيك أستاذ عبد اللطيف، من خلال اشتغالك على هذا الجانب المتعلق بالثقافة، هل الناخب المغربي اليوم لديه طرف أن يختار الحزب على أساس موقع الثقافة في برنامجه الانتخابي، أم بطبيعة الحال تبقى الأولويات لأمور أخرى اقتصادية واجتماعية وغيرها؟
0: أعتقد أن السؤال عن الناخب المغربي هذا الأمر يعني يطرحه، حتى عندما قمت بالدراسة التي أشرت إليها والتي قدمناها سنة 2022 في مقابلات مع المشرفين على وضع البرنامج أو الثقافي لهذه الأحزاب، يتم يعني طرح هذا الأمر، يقول بأنه الناخبون في فترة الانتخابات أو المواطن المغربي لا يهتم بهذا الجانب الثقافي، فنحن نتحدث فيما يتعلق بمناصب الشغل، الناس في حاجة إلى تحسين القدرة الشرائية إلى آخره. لكن هذا السؤال أعتقد بأنه نحتاج إلى تفكيك. السؤال هو أنه لسنا أمام ناخب واحد، نحن لسنا أمام كتلة ناخبة يعني بتوجه واحد. إذا كان هناك من ينظر إلى الحكومة يتطلع في هذه البرامج إلى مناصب شغل، وهناك من هناك كذلك فاعلون ثقافيون ومهنيون فنانون وموسيقيون ومسرحيون كتاب، يعني عندما أذهب أنا إذا إلى قراءة هذا البرنامج الحزبي باعتباري أشتغل ضمن مهنة من هذه المهن، أنا أتطلع إلى أن أجد فيه ما يجيب عن المشكلة التي يعني أعانيها. تحدثت عن قانون الفنان، تحدثت عن قانون الفنان في حاجة إلى تطويره كذلك ضمن هذه التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي الآخر، فهل الناخب لا يهتم بالثقافة؟ هذا السؤال أعتقد بأنه غير يعني أقول غير دقيق، لأنه لسنا أمام ناخب واحد.
1: نعم. بالإضافة إلى أنه ليس
0: واحدة.
1: بالإضافة أستاذ عبد اللطيف أنه إلى أننا لسنا أمام ناخب واحد، ولكن بشكل عام صحيح أن هناك أولويات، ولكن لا تلغي الجانب الثقافي. الثقافة أيضا جانب مهم بالنسبة للمواطن وللإنسان وللوطن عموما.
0: هذا ما أريد يعني أن أضيفه في

0: هذا الجانب هو أنه كذلك هذا يعكس تصورا معينا للثقافة. الثقافة دائما نعتقد بأن الثقافة هي الثقافة العالمة، لكن اليوم كل مواطن يحمل ثقافة يستهلكها يعيشها ويعبر عنها. الثقافة ليست حكرا على فئة معينة على نخبة معينة. المواطن في أي مكان يبحث عن فضاء ثقافي، عن مركز ثقافي، عن مكتبة إلى آخره من أجل أبنائه لكي ينخرطوا. كذلك لدينا الشباب، نتحدث اليوم عن عزوف الشباب مثلا في المشاركة
1: السياسية.
0: نتحدث اليوم شباب لديهم اهتمامات بالألعاب يعني الإلكترونية. هذه البرامج الانتخابية يجب أن تعكس كل هذا. الشاب يعني يتابع محتوى رقمي معين، يمارس ثقافة معينة متمثلة في الألعاب الإلكترونية.
1: نعم، طبعا الدراسة فيها العديد من المحاور الأخرى، مع الأسف لا يكفي الوقت لأن نتوقف عندها جميعا، لكن نكتفي بهذا القدر. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد اللطيف الحاجي.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى على الاستضافة وعلى الاهتمام.
1: شكرا لك رئيس جمعية نظرة للثقافة والإعلام والباحث في الصناعات الثقافية والإبداعية.
0: شكرا لكم. شكرا لكم.

0: البيئة، حصاد اليوم، اعتماد سلام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. غدا سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة الموافقة للتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة. ويوم الأربعاء موعد الانتخابات التشريعية. هذه الانتخابات التي تشكل موعدا بارزا في الحياة السياسية بالمغرب ومحطة جديدة في المسار الديمقراطي للمملكة. لفهم تفاصيل هذا الاستحقاق بشكل أفضل تجيبكم هيئة تحرير ميديا.

0: طوال فترة الحملة الانتخابية ويوميا عن أبرز الأسئلة التي تطرحونها حول هذه الانتخابات. سؤال اليوم: ما هو الفرق بين الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية؟ الجواب في دقيقة الانتخابات مع الزميلة فرحان عياش.
1: دقيقة الانتخابات.
2: كثيرون منكم يطرحون السؤال التالي: ما الفرق بين الانتخابات التشريعية، الانتخابات الجهوية والانتخابات المحلية أو الجماعية؟ نحن نختار في المملكة ممثلين في ثلاثة مستويات أساسية، ولكل مستوى دور محدد يؤثر على حياتنا اليومية. لننطلق من الانتخابات التشريعية، هنا نختار السياسيين الذين يتوجهون إلى العاصمة الرباط لتمثيلنا على الصعيد الوطني. مهمتهم هي تشريع القوانين التي تطبق علينا ومراقبة عمل الحكومة. كما أن الحزب الذي يفوز بالمرتبة الأولى في هذه الانتخابات هو من يقود الحكومة المشكلة. الانتخابات الجهوية، كما تعلمون المغرب مقسم إلى 12 جهة. في هذه الانتخابات نختار مجلس الجهة ورئيسه. دورهم يركز على التنمية الاقتصادية الاجتماعية الكبرى للجهة، بناء الطرق السريعة بين المدن، جلب الاستثمارات والمصانع لخلق فرص الشغل بالجهة. الانتخابات المحلية أو الجماعية، وهذا هو المستوى الأقرب إليك أخي المواطن، أختي المواطنة بشكل مباشر، حيث تختار مجلس الجماعة أو البلدية. هؤلاء مسؤولون عن تدبير حياتنا اليومية المباشرة داخل حينا أو مدينتنا. تخصصهم الإنارة العمومية، نظافة الشوارع، جمع النفايات، تزفية الطرق الداخلية، وحتى رخص البناء والمساحات الخضراء.
3: حصاد اليوم. اعتماد سلام،
0: أهلا بكم من جديد، وشكرا لزميلتنا فرحانة عياش. كيف تشكلت أول حكومة منتخبة في المغرب يا ترى؟ سأعود بكم مستمعينا عشرات السنوات إلى الوراء، عندما كان على المغرب أن يؤسس مؤسسات سياسية قادرة على مواكبة التحولات التي يعيشها، وأن يحدد ملامح العلاقة الجديدة بين الدولة والمجتمع. حين ذاك برزت حكومة أحمد بحنيني في لحظة دقيقة من تاريخ المغرب، اتسمت بتعدد الطموحات وتباين الرؤى حول مستقبل البلاد. قصة أول حكومة منتخبة في المغرب يرويها الزميل عثمان الطاهري.
4: بعد 6 سنوات من الاستقلال، كان المغرب يدخل مرحلة جديدة من تاريخه السياسي. ففي العام 1962 أقر أول دستور في تاريخ المملكة، وفتح الباب أمام تجربة برلمانية جديدة. ثم جاء 17 مايو 1963، توجه المغاربة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أول مجلس للنواب في ظل الدستور الجديد، وأفرزت النتائج مشهداً سياسياً متنوعاً. حصلت جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية على 69 مقعداً، وحصل حزب الاستقلال على 41 مقعداً، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية على 28 مقعداً، في مجلس يضم 144 نائباً. لم تكتمل صورة المشهد البرلماني إلا بعد انتخاب مجلس المستشارين في أكتوبر سنة 1963، وفي 18 نوفمبر 1963 افتتح الملك الراحل الحسن الثاني الدورة الأولى للبرلمان، ليدخل المغرب بذلك تجربة برلمانية جديدة. وهنا برز السؤال الأهم: من سيقود الحكومة في هذا المشهد السياسي الجديد؟ في 13 نوفمبر 1963 عين الملك الراحل الحسن الثاني أحمد بحنيني وزيراً أوله، وتشكلت حكومته في ظل أول دستور للمغرب. لكن هذه الحكومة لم تأتي في ظرف سياسي هادئ، ومع ذلك حاولت حكومة بحنين أن تنتقل من إدارة الظرف السياسي إلى بناء برنامج اقتصادي واجتماعي في 11 من يناير سنة 1964. تقدم بحنين ببرنامج

0: برنامج حكومته أمام البرلمان، واستمرت مناقشته 11 يوماً. وكانت أبرز عناوين ذلك البرنامج هي التقشف المالي والاهتمام بالفلاحة والسياحة وتكوين الأطر، مع الاهتمام بالتعليم وتأهيل الموارد البشرية لبناء إدارة مغربية قادرة على تحمل أعباء الدولة الحديثة. ثم اتجهت الحكومة نحو مخطط ثلاثي للسنوات 1965 إلى 1967، ركز على دعم الفلاحة والسياحة وتكوين الأطر إلى جانب رفع مستوى التعليم الابتدائي، لكن الطريق لم تكن سهلة، فالصراع السياسي داخل البرلمان اشتد إلى أن دخل المغرب في حالة الاستثناء سنة 1965 بإعلان من الملك الراحل الحسن الثاني. وهكذا فإن حكاية حكومة أحمد بحنيني لم تكن حكاية حكومة جاءت بعد انتخابات فقط، هي حكاية أول تجربة برلمانية في المغرب المستقل، تجربة بدأت بدستور 1962 ومرت بانتخابات 1963 وأفضت إلى حكومة بحنيني، ثم واجهت صراعات سياسية وأزمات اقتصادية قبل أن تنتهي بمرحلة جديدة في تاريخ المغرب.
1: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة، فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكاند الأسرة مع محمد البدوي، كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: ميديا تانجي 95.3 نادور 99.9
3: حصاد اليوم. اعتماد سلام.
4: قبل نشرة أخبار الساعة 7 مستمعينا، هذه إطلالة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. في المغرب ستكون الأجواء غائمة إلى غائمة جزئياً على الساحل المتوسط والمنطقة الشرقية، مع توقعات بهطول أمطار جنوب جرادة وعلى الساحل المتوسط بين سبتة والناظور وكذلك في درعا والأطلس الكبير. درجات الحرارة المتوقعة 31 في الرباط مع طقس مشمس، 30 في وجدة الراشدية والدار البيضاء، 33 في العيون وطنجة حيث الجو مشمس مع الرياح، و37 في بنغرير ومراكش مع شمس ساطعة، 26 في أكادير، 35 في فاس، 27 في الصويرة حيث الطقس مشمس، و34 متوقعة في زاغورة. في منطقة شمال إفريقيا 33 في القاهرة، 30 في طرابلس مع طقس غائم وعواصف رعدية محتملة، الجو ذاته في تونس مع 29 درجة و34 درجة متوقعة في نواكشوط. أما في عواصم غرب ووسط إفريقيا فستصل درجات الحرارة إلى 28 في أبيدجان، 29 في لاغوس مع طقس ماطر، 31 في داكار مع جو غائم و34 درجة متوقعة في نجامينا. في باقي عواصم العالم 24 درجة في باريس، 20 في لندن، 30 في روما مع جو مشمس، 20 في برلين، 21 في نيويورك حيث طقس ماطر، و30 في سيدني. أما في العواصم العربية فتسجل 37 درجة في بغداد، 41 درجة في مكة المكرمة مع طقس مشمس، 42 في دبي، و32 درجة متوقعة في دمشق. تمام الساعة 7، نشرة الأخبار المفصلة يقدمها الزميل أمين عزماني. مرحبا بك أمين.
5: مرحبا بك اعتماد، مرحبا بكم مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. المغرب يعود غدا رسميا لاعتماد توقيت غرينتش بتأخير الساعة

0: بستين دقيقة. رئيس الحكومة عزيز أخنوش أعلن في يونيو الماضي أن المملكة ستعتمد بشكل دائم هذا التوقيت. 4 أيام فقط تفصل المغاربة عن تشريعيات 23 من شتنبر، أيام تشتد فيها المنافسة بين مختلف الأحزاب السياسية لكسب ثقة الناخبين. وفي النشرة نسلط الضوء هذه المرة على حملة حزب الأصالة والمعاصرة بالعاصمة الرباط. التصعيد يتواصل بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والسعودية باستهدافهم مطار الرياض، وسلطات محافظة الحديدة غربي اليمن تتهم الحوثيين بنهب مراكز إنسانية. بعد 3 سنوات من الحرب المدمرة، الموسم الدراسي ينطلق اليوم في قطاع غزة في وقت ما زالت فيه غالبية المدارس خارج الخدمة، ويضطر فيه الطلبة إلى التعلم داخل خيام ومساحات مؤقتة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن جزيرة غرينلاند، ويمنع خصوما لها مثل روسيا والصين من إقامة قواعد في الجزيرة القطبية. نشرتنا تبدأ من المغرب. وقرار العودة إلى توقيت غرينتش، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أمس أنه سيتم عند حلول الساعة 2 من صباح غد الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، أي توقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان قد أعلن في يونيو الماضي أن المملكة ستعتمد بشكل دائم توقيت غرينتش بعد قرار التخلي عن العمل بالساعة الإضافية. على القرار كان مطلبا لفئات عريضة من المغاربة، خصوصا العمال وأولياء التلاميذ. عن ذلك نستمع لنور الدين العقوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، واتصل به نور الدين جاجان.
1: هذا كان مطلب ديال الأسر، لأن في هذه مدة من نهار كانت زاد ساعة غرينتش زائد ساعة، كان الأسر كيشتكوا خصوصا في الأيام ديال الخريف والشتاء أن الأبناء ديالهم كيخرجوا الصباح الباكير وصعيب عليهم باش يمشوا في هذيك الوقيتة المدرسة، باقيين كتكون بقى الشمس ما طلعاش، ثم باقيين طريق فيها فاقي فيها الظلام. هذه كانوا الأسر كيصطحبوا الأبناء ديالهم للمؤسسة التعليمية. أما فيما يخص دابا العودة إن شاء الله والاثنين غتبدا الدراسة 8 صباحا، مزيانها، لان اولا زمن التعلم غادي اللي كيهمنا حنا هو زمن التعلم عند التلاميذ، غادي يحافظوا عليه، ما غاديش يضيعوا فيه التلاميذ لان هو المهم لدينا. ثانيا ان التلاميذ غادي ياخذوا واحد الوقت كبير من الراحه، ويقدر مثلا مع الصباح 7:30 كيكون خط الطريق ديالو للمدرسه، 8 يكون في المؤسسه ديالو. ولكن كاينه خصوصيه عند المؤسسه التعليميه اللي كاينه في العالم القروي. داخل العالم القروي كاين واحد الفئة، كاين واحد استعمال الزمن اللي هو مستعمل كيشتغلوا به الأساتذة، ما هو ديال الجروبات، يدخل واحد مجموعة من الأساتذة والتلاميذ في واحد الوقت كيخدموا واحد الساعة اللي هي مستمرة، ثم كيجي الفوج الآخر تالي كيستعمل تاهو استعمال الزمن المستمر. بالنسبة للتلاميذ شوية ثقيلة عليهم لأن كيخدوا زمن التعلم في نفس النهار، ولكن هي كتحل واحد المشكل آخر للأساتذة باش يعاود يرجعوا للمكان السكن ديالهم.
0: و4 أيام فقط مستمعينا تفصلنا عن تشريعيات 23 من شتنبر، أيام تشتد فيها المنافسة بين مختلف الأحزاب السياسية لكسب ثقة الناخبين. حزب الأصالة والمعاصرة يسابق الزمن برهان واضح على الأحياء الشعبية الكبرى في العاصمة الرباط باعتبارها التكتل السكاني الأكبر والخزانة الانتخابية الأهم. المزيد من التفاصيل في روبورتاج مراسلنا بالرباط عادل الزبيري.
2: على امتداد أطول شارع في حي الفرح في العاصمة الرباط، يقود أديب بن إبراهيم القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة مسيرة لحملة انتخابية وسط حضور من أنصار الحزب.
3: خرجنا للشارع ما كناش كنتظروا، كان واحد رد الفعل غريب جدا. الحمد لله كل شيء خارج معنا وفرحان، ناشطين كتحس بهم خارجين من قلبهم وتابعيننا، وكنظن بأننا هذا كيبين بأن الحمد لله الأمور غتمشي فيما يرام. احنا لقبتنا الحكومة غيكون عندنا القوة باش نزلوا البرامج اللي احنا كنطمئننا بالنسبة للساكنة.
2: ينقسم المواطنون بين من يراقب من النوافذ أو من أبواب المنازل وبين من يتفاعل مع الموسيقى الشعبية في مسيرة الدعاية الانتخابية، فيما انخرط مئات من سكان حي

0: الفرح في دعم المرشحين في مسيرة للتعبئة الجماهيرية. فما هي مطالب سكان حي الفرح من المرشحين؟
1: يجيوا يصلحوا الحي مزيان ويديروا يوسعوا توسعة الحي، الحي مضيق بزاف،
2: الناس باغين العقلية ديالهم تبدل.
0: الأحزاب السياسية تتنافس على الأحياء الشعبية في العاصمة المغربية بشكل يومي في إنزال انتخابي بحثا عن إقناع أكبر عدد من المصوتين. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة منيا.
3: ارتباطا بموضوع الانتخابات بالمغرب دائما، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها. نواصل نشر مستمعينا من الشرق الأوسط، والبداية بالتصعيد بين المتمردين الحوثيين والسعودية. الدفاع المدني السعودي أعلن اليوم زوال الخطر في 10 مدن ومحافظات عقب إطلاق صافرات الإنذار المبكر في حالات الطوارئ ضمن الإجراءات المتبعة لتنبيه الساكنة بعد استهداف المتمردين الحوثيين باليمن المدعومين من إيران لأهداف بالعاصمة الرياض بينها مطار المدينة وشركة أرامكو في ينبع على ساحل البحر الأحمر. وفي الداخل اليمني قتل 48 شخصا على الأقل في معارك بجنوب اليمن بين قوات الحكومة الشرعية والحوثيين خلال الساعات الماضية. يأتي ذلك بينما أو فيما اتهمت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة غربي اليمن الحوثيين بنهب عدد من المنشآت الطبية والإغاثية والبرامج الإنسانية المدعومة من مركز الملك سلمان للأغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي اليمني. هو سلوك اعتيادي لدى الحوثيين، يقول أحمد العايد المحلل السياسي ورئيس تحرير موقع مأرب خاص من مأرب متحدثا لوفاء توسري.
4: ما قامت به ميليشيا الحوثي من استهداف للمنشآت الطبية والإغاثية والبرامج الإنسانية بمحافظة الحديدة هو سلوك اعتيادي تمارسه عند وصولها إلى كل مدينة أو كل قرية أو كل حارة حتى بعملية النهب والسطو، سواء كانت هذه الممتلكات هي لممتلكات خاصة أو ممتلكات حكومية أو ممتلكات استثمارات خارجية إلى آخره. فهذا ديدن الميليشيات بشكل عام، قيام الميليشيا الحوثي بعمل عمليات نهب واسعة للعيادة الطبية ومستودعات الغذاء والإيواء ومشروع الإمداد المائي، وقامت بنهب كل هذه المنشآت رغم أنها تقدم خدمة إنسانية لعشرات أو إن لم نقل لمئات الآلاف من المواطنين يعني بشكل عام. تحديدا المراكز التي تدعمها المملكة العربية السعودية تعرضت لعمليات نهب واسعة وتعطيل عمل متعمد بشكل عام، مما ألحق الضرر بعشرات الآلاف من الأسر المتواجدة في هذه المنطقة أو من الأسر النازحة.
3: نبقى في الشرق الأوسط دائما، حيث عاد نحو 700,000 طالب وطالبة في قطاع غزة إلى التعليم اليوم عن انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027 بعد 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية المدمرة. يأتي ذلك وسط واقع تعليمي ما زالت فيه غالبية المدارس خارج الخدمة ويضطر فيه طلبة إلى التعلم داخل الخيام ومساحات مؤقتة. المزيد مع مراسلنا في قطاع غزة سيف السويطي.
5: بعد 3 أعوام من الحرب والنزوح والانتظار يعود طابور الصباح إلى مدارس قطاع غزة، ويعود الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية في محاولة لاستعادة تفاصيل صغيرة من حياة عادية غابت عنهم طويلا. هنا يصطحب النازح أبو زهير طفليه إلى المدرسة للمرة الأولى.
6: عندنا في المدرسة زهير في صف ثالث وياسمين في صف أول، لأول مرة في حياتهم يدخلوا المدرسة، يعني زيهم مفروض إنهم 3 سنين، زهير على الأقل 3 سنين داخل المدرسة، ياسمين أول سنة كان مفروض تدخل روضة قبل هيك برضو. هم متوترين وأنا كأب متوتر لأنهم عاشوش هذا الجو، إنهم 3 سنين عايشين في جو رعب وخوف.
5: أكثر من 500,000 طالب وطالبة موزعين على 700 نقطة تعليمية أنشأت حديثا من الخيام والصفيح بعد أن دمرت الحرب أكثر من 90% من المدارس. عودة يعتبرها مدير برنامج التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا توفيق

0: الحراني أنها جاءت بظروف استثنائية.
1: يحذون الأمل ولكن الصعوبات جمة، فمدارسنا يقطنها النازحون، ونحن خطوة بخطوة بإذن الله سنستعيد التعليم وكي يرجع إلى ما كان عليه قبل 3 سنوات. يعني لا شك أن الأونروا قدمت التعليم وتقدم على مدار 75 عام مضت، ويجب أن تستمر الأونروا بتقديم هذه الخدمات.
0: تقول الأونروا إن طلبة غزة بحاجة لجلسات دعم نفسي واجتماعي قبل البدء بالمسيرة الدراسية وتهيئتهم بشكل كامل للتعليم. من مدينة غزة لإذاعة مدئة، سيف السويطي.
2: في تطورات الوضع في لبنان، شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم 3 غارات على حي الساحة القديمة في بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان، إحداها استهدفت فريق إسعاف دون وقوع إصابات وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية. رحبت الدنمارك اليوم بالاتفاق مع الولايات المتحدة حول جزيرة غرينلاند الذي وصفته بالملزم، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إليه مع كوبنهاغن، مشيرا إلى أنه يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن الجزيرة القطبية ويمنع خصوما لها مثل روسيا والصين من إقامة قواعد فيها. الاتفاق يضع مبدئيا حدا لمساعي ترامب للسيطرة على غرينلاند التي عبر عنها منذ عودته للبيت الأبيض في يناير من العام الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف الدنمارك وباقي حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي. فهل هذه الاتفاقية من مصلحة الدنمارك والدول الأوروبية؟ جانب من الإجابة يقدمه لنا محمد رجائي بركات، المحلل السياسي متحدثا من بروكسل لنوردين إيجاجان.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستغل الضعف الذي تعاني منه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حاليا بسبب المشاكل والأزمات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وأيضا بسبب العجز العسكري. الدول الأوروبية عاجزة عن الدفاع عن نفسها. الدنمارك رئيسة وزرائها أشارت إلى أن هذه الاتفاقية تضمن حماية غرينلاند وتزيد من حماية الأمن وفي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، ولكن سؤال مطروح هو هل فعلا هذه الاتفاقية من مصلحة الدول الأوروبية؟ الرئيس ترامب سوف يسيطر على 2,150,000 كيلومتر مربع، وهي مساحة جزيرة غرينلاند. فبالتالي الرئيس الأمريكي الآن يسيطر عسكريا ويريد أيضا أن يسيطر اقتصاديا الثروات الهائلة الموجودة في غرينلاند. لذلك أعتقد أن الدول الأوروبية سوف تخرج خاسرة، وأيضا الهدف من هذه الاتفاقية هو إغلاق الباب أمام الصين وروسيا ومنع الصين وروسيا من التوقيع على اتفاقيات مع الدنمارك لاستغلال الثروات الطبيعية المتواجدة داخل أراضي غرينلاند.
2: إلى هنا مستمعينا نستوفي مواد نشرة 7، ممتنون للطف وكرم المتابعة. أما اللحظة أترككم مجددا مباشرة مع اعتماد سلام لمتابعة باقي فقرات هذا الحصاد. لك الكلمة مجددا.
4: شكرا لك أمين. وفي 3 يونيو مستمعينا عام 1977 توجه الناخبون المغاربة إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب، في انتخابات شكلت تحولا في المسار وبداية المسلسل الديمقراطي في المغرب بعد تعطل المؤسسة البرلمانية لسنوات. نظمت حينها الانتخابات الجماعية عام 1976 وتلتها الانتخابات التشريعية في يونيو عام 1977. تفاصيل هذه السنوات البعيدة توجد في أرشيف الزميل إبراهيم الغربي.
5: في يونيو من العام 1977 عشت أول انتخابات لي في المغرب بصفة مهنية بالأساس حينها. اقتراع شكل تحولاً في المسار وبداية المسلسل الديمقراطي. ففي 3 يونيو 1977 توجه الناخبون المغاربة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان من غرفة واحدة مجلس النواب. انتخابات جاءت بعد اعتماد الدستور 3 للمملكة في استفتاء في الفاتح من مارس 1978، ويتكون مجلس النواب من

0: 264 عضوا، 176 منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يتم انتخاب 88 منهم بالاقتراع غير المباشر. كان المغاربة يطلقون عليهم اسم الثلث الناجي، وذلك لولاية من 6 سنوات من أكتوبر 1977 إلى يوليوس 1983، وقد تم تمديدها لسنتين بموجب استفتاء في 30 من ماي 1980. وتنافس في هذه الانتخابات 1022 مرشحا، 456 منهم مستقلين أحرار، والباقون ينتمون إلى 7 أحزاب مختلفة، وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 82%. وفاز الأحرار المستقلون بأغلبية المقاعد بواقع 141 مقعدا أمام حزب الاستقلال ب 51 مقعدا، والحركة الشعبية ب 44 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 15 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية بمقعد واحد فاز به زعيمه الراحل علي عتا. لقد تعطلت المؤسسة البرلمانية لسنوات إلى حين استرجاع المغرب لصحرائه سنة 1975 وإعلان العاهل الراحل الحسن الثاني عن بداية المسلسل الديمقراطي بدءا بالانتخابات الجماعية لسنة 1976، والتي تلتها الانتخابات التشريعية سنة 1977. ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا لم يعرف المغرب أي تراجع عن نظام الانتخاب والتمثيلية البرلمانية، وشهدت الفترة الفاصلة بين 1977 و2016 تعديلات دستورية مهمة وتغيرات ناجعة في الهيكل الدستوري البرلماني، وآخرها دستور 2011، والاستمرار في المنهجية الديمقراطية التي تم اعتمادها والمتمثلة في تمكين الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات من تشكيل الأغلبية البرلمانية والفريق الحكومي. تخللت مرحلة المسلسل الديمقراطي هي الأخرى محطات كبرى لا تقل أهمية عن سابقاتها، كتأسيس التنظيمات النقابية المستقلة عن الاتحاد المغربي للشغل، وعودة الشرعية القانونية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب وغيرها. 28 من نوفمبر 1978، بعد 6 أشهر من انتخابات 3 من يونيو، تشكل حزب جديد يحمل اسم التجمع الوطني للأحرار برئاسة الوزير الأول أسبق أحمد عثمان، وتشكل من عشرات النواب الأحرار وشخصيات سياسية واقتصادية، وتموقع في يمين الوسط أو في الوسط التقدمي كما يقول رئيسه أحمد عثمان، متبنيا ما يصفها بالديمقراطية الاجتماعية. وتأسس الحزب في سياق سياسي اتسم بإعادة تشكيل الخريطة الحزبية المغربية عقب انتخابات 1977. تأسس بعد انعقاد المناظرة الوطنية للأحرار في الرباط، وكنت حاضرا فيها وعايشت مراحل التأسيس، ثم أطلق بعدها جريدة بعنوان الميثاق الوطني، أحدثت صدمة في الساحة الإعلامية التي كانت تسيطر عليها الصحف الحزبية وجريدة الأنباء التي كانت تصدرها وزارة الاتصال الإعلام آنذاك. وظل أحمد عثمان رئيسا للحزب لمدة 29 عاما حتى تنظيم المؤتمر 4 في ماي 2007، وبقي محتفظا بلقب الرئيس الشرفي، وكان طلب في العام 1979 من الملك الحسن الثاني إعفاءه من العمل الحكومي للتفرغ لشؤون الحزب، الذي التحق في العام 1981 بصفوف المعارضة. شهد الحزب حركتين انشقاقيتين، الأولى عام 1981 عندما خرج أرسلان الجديد ليؤسس الحزب الوطني الديمقراطي الذي أطلق عليه اسم حزب البادية، والثاني عندما انشق عبد الرحمن الكوهن أحد القياديين المؤسسين للحزب وأسس حزب الإصلاح والتنمية. وإلى لقاء قادم.
1: ميديا حصاد اليوم، اعتماد سلام.

0: الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليلحق بحامل اللقب أو ليلحق بحامل اللقب هزيمته الأولى هذا الموسم وديع.
1: بالفعل اعتماد، لم يكن أحد يتوقع أن تكون الجولة الخامسة من البريمير ليج شاهدة على أول سقوط لحامل اللقب أرسنال، لكن برايتون كان له رأي آخر. في ليلة قلب فيها أصحاب الأرض كل التوقعات تلقى أرسنال إذن خسارته الأولى هذا الموسم وسقط بثلاثية بعد بداية مثالية حقق خلال الفوز في مبارياته الأربعة الأولى. منذ صفرة البداية ظهر برايتون أكثر جرأة وحضورا وفرض إيقاعه على اللقاء. في الدقيقة 31 جاء الهدف الأول عن طريق باسكال جروس قبل أن يوجه تشار ألان بوس كوستوتولاس ضربة ثانية. في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول يترك أرسنال في مأزق حقيقي، غابت الحلول عن المدفعجية لكن برايتون أغلق أيضا كل المنافذ. وفي الدقيقة 57 جاء الهدف الثالث بتوقيع تشيما أندريس ليكتمل سقوط حامل اللقب. ثلاثية نظيفة أوقفت قطار أرسنال عند 12 نقطة، بينما رفع برايتون رصيده إلى 10 نقاط. هكذا إذن تحول الانتصار الخامس المتوالي الذي كان يحلم به أرسنال إلى خسارة في ليلة كتب فيها برايتون واحدة من أبرز مفاجآت هذا الموسم. دائما في إطار مباراة اليوم من البريمير ليج، توتنهام سقط مجددا أمام ضيف أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدفين. إيفرتون تفوق على إبسويتش تاون بهدف دون رد. نيوكاستل تفوق على هول سيتي بهدفين لهدف. وفي هذه الأثناء تتواصل مباراة نوتنغهام فورست وكوفنتري، نلعب آخر ثواني. كوفنتري الوفد الجديد متقدم بهدف دون رد غدا للتذكير. بورنموث يلاقي ليفربول، ليدز يلاقي كريستال بالاس، مان سيتي يلاقي ساندرلاند، ومان يونايتد يرحل لملاقاة فولهام. نعود إذن إلى الخبر الرئيس في الدوري الإنجليزي الممتاز، سقوط أرسنال. ما هي ردة فعل ميكائيل أرتيتا المدرب الإسباني بعد هذه الخسارة المخيبة؟ نستمع إليه.
2: Extremely disappointed. But first of all, I think we have to congratulate Brighton.
3: محبط للغاية، لكن أولا وقبل كل شيء أعتقد أنه يتعين علينا تهيئة برايتون على الفوز. أعتقد أنهم كانوا الفريق الأفضل، ومن جانبنا كانت هناك بعض الأساسيات التي يتعين عليك القيام بها في كرة القدم، خصوصا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكنا بعيدين جدا عن تحقيقها. وفوق ذلك عندما كنا نعيد الكرة كانوا يتمركزون بشكل خاص في نصف ملعبنا، كما أن عدد الأخطاء الفنية التي ارتكبناها كان كبيرا، ولم نلتزم بأي مبدأ من مبادئ اللعب.
0: ومن إنجلترا نتحول الآن إلى إسبانيا وديع. برشلونة يلاقي مساء اليوم مضيفه إشبيليا لحساب الجولة السابعة من الليغا.
1: بالفعل اعتماد، يدخل برشلونة هذه المواجهة المرتقبة وعينه على مواصلة انطلاقته المثالية، حيث يبحث متصدر الترتيب عن تأكيد تفوقه التاريخي للاستمرار في حصد العلامة الكاملة والابتعاد في صدارة الليغا. ويسعى الفريق الكتالوني بقيادة فليك لتقديم أداء هجومي قوي من جديد يضمن له فرض السيطرة على مجريات اللعب، مستغلا الفاعلية التهديفية تحت قيادة رافينيا ويامال والبقية من أجل العودة بنقاط المباراة الثلاث من معقل الأندلسيين. في المقابل سيخوض إشبيليا المباراة متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، حيث يطمح الفريق الأندلسي لإيقاف قطار برشلونة السريع وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب وتثبت جدارته بين الكبار. إشبيليا احتل الصف الخامس بفارق 5 نقاط عن البارسا المتصدر. البارسا بأقوى هجوم تصوره في ظرف 6 جولات، سجل النادي كاتالوني 22 هدفا. هذه القمة تنطلق في تمام الساعة 8 مساء. قبل ذلك راسينغ سانتاندير بحضور ياسر زبيري سقط على ميدانه أمام سيلتا فيغو برباعية نظيفة. قبل ذلك ساسونا تعادل مع ريو فايكانو بهدف في كل شبكة. أتلتيك بيلباو تعادل سيلبان مع ألافيس. يوم غد في الليغا الإسبانية دائما تشتد الأنظار صوب الديربي، ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال. أتلتيكو في ملعب واندا ميتروبوليتانو سيستقبل كتيبة مورينيو، علما بأن ريال مدريد هو الآخر مطالب بالانتصار من أجل مواصلة مطاردة البارسا. المدريد نجدها في الصف الثاني ب 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن البارسا. أتلتيكو مدريد رابعا ب 13 نقطة. قمة القمم إذن في هذه الجولة السابعة من الليغا تجمع أتلتيكو بريال مدريد. ماذا قال مورينيو في الندوة الصحفية التي عقدت عشية اليوم بخصوص هذه المواجهة وأيضا بخصوص ضغط المباريات المتوالية؟ جوزي مورينيو.
4: La primera pregunta, pues, tu colega de Real Madrid ha tocado en el punto de tantos.
5: في السؤال الأول زميلك تطرق إلى مسألة

0: خوض العديد من المباريات المتتالية، لكننا حاولنا أن نجد بعض الأيام وبعض اللحظات وبعض الفترات القصيرة التي تتيح لنا العمل على الأمور التي يتعين علينا تحسينها، وهذا الأمر عبارة عن عملية مستمرة، وعلينا إثبات التطور ضد أتلتيكو مدريد. فإذا كان هناك أشخاص يدربون أنديتهم لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو حتى 10 سنوات متواصلة، فإن الحديث يكون دائما عن المشاريع والمسارات وعن التطور وعن الحاجة إلى الوقت من أجل العمل والتحسن.
1: كان هذا إذن جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد عن قمة الغد أمام أتلتيكو مدريد. من إسبانيا ننتقل إلى إيطاليا. قمة القمم بين روما وإنتر أسدل الستار عليها بتعادل هدفين في كل شبكة. كوني وقع ثنائية روما، لوتارو مارتينيز وقع ثنائية الإنتر. لا شيء تغير في الترتيب، روما في الصدارة بفارق الهدف عن الإنتر ورصيد النقاط بينهما 13 نقطة.
2: نختم مساء الرياضة وديع بكرة المضرب، حيث أنهى المنتخب المغربي للتنس السبت منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بنتيجة 2-2، وذلك ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيس.
1: بالفعل اعتماد عزيز المغرب تقدمه بفضل فوز ياسين الدليمي في مباراة الفرد الثانية ضد يوسف أبو بكر بمجموعتين نظيفتين، وكان كريم بناني قد حقق الفوز في المباراة الأولى على كانيس أبوا بمجموعتين دون رد. غدا ستستأنف المنافسات بإجراء مباراة الزوجي ومباراتان في الفردي، ونذكر بأن الفوز في هذه المواجهة سيمكن المنتخب المغربي من حجز بطاقة التأهل إلى الدور الفاصل المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيس. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. أما اللحظة فأعيد الخط إليك اعتماد سلام لاستكمال باقي فقرات الحصاد.
2: شكرا لك وديع. وفي الحصاد بعد قليل مستمعينا نشرة إخبارية مفصلة، قبلها إليكم أحوال الطقس.
3: Au Maroc, le temps sera le matin nuageux à partiellement nuageux sur le littoral méditerranéen et sur l'oriental. Partiellement nuageux à souvent ensoleillé au long de la ligne Safi Erfoud et sur les zones proches ainsi que sur le littoral entre Tantan et Laayoune, puis clair ailleurs. Il pleuvra sur l'oriental au sud de Jarada, puis probablement sur le littoral méditerranéen entre Sbta et Nador. Côté Mercure, prévoir 31 degrés à Rabat et Tanger avec un temps venteux attendu dans la ville du Détroit. Il fera 30 degrés à Casablanca, 33 degrés à Laayoune, 37 degrés à Marrakech, 26 degrés à Agadir. Il fera 35 degrés à Fès, 27 degrés à Nador et à Derla, ou encore 26 degrés à Tétouan avec un temps partiellement nuageux et des orages. En Afrique du Nord, prévoir 33 degrés au Caire avec un temps souvent ensoleillé. Des orages sont prévus à Tripoli et Tunis où il fera respectivement 30 et 29 degrés. Il fera 26 degrés à Alger et 34 degrés à Nouakchott. Et on reste sur notre continent. En Afrique de l'Ouest, il fera 28 degrés à Abidjan avec des averses. Temps pluvieux également prévu à Lagos où il fera 29 degrés. Il fera 31 degrés à Dakar ou encore 32 degrés à Bamako. Et dans le reste du monde, il fera 24 degrés à Paris avec des nuages épars, temps nuageux également à Londres où il fera 20 degrés. Il fera 30 degrés à Rome avec du soleil, prévoir 21 degrés à New York avec un temps pluvieux, temps ensoleillé à Montréal où il fera 18 degrés. Il fera 23 degrés à Tokyo avec des orages, 37 degrés à Pékin où des orages sont également attendus, 37 degrés à Bagdad, 29 degrés à Beyrouth ou encore 41 degrés à La Mecque.
2: نشرة السابعة والنصف تقدمها الزميلة ستيفاني باغو.
4: Bonsoir à toutes et tous. Fumée, détonation, les Houthis ont attaqué une nouvelle fois l'Arabie Saoudite, une escalade de plus dans le conflit entre les deux parties. Dans le même temps, à l'intérieur du Yémen, le soutien aux Houthis devient de plus en plus divisé. Le dossier semble clos. Donald Trump a annoncé hier un accord entre les États-Unis et le Danemark. Washington a obtenu le contrôle permanent de la sécurité du Groenland. Que contient ce texte? On y reviendra. Les élections électorales au Maroc peuvent-elles créer de l'emploi? La réponse, oui. Le travail saisonnier est généré pour les jeunes, notamment dans l'Oriental, où le taux de chômage atteint les 20%. On finira ce journal en dansant. Tant de jazz a commencé hier, un festival de 3

0: أودي آ حصاد اليوم. اعتماد سلام،
1: ورحبوا بكم من جديد مستمعينا في حصاد اليوم عبر ميديا. ووجهتنا الآن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تفتح حملة الترحيل خلافا داخل الحزب الجمهوري بين الدفاع عن تطبيق قوانين الهجرة والتحذير من اتساع الاعتقالات وتداعياتها الانتخابية. بموازاة هذا الجدل، سحب البيت الأبيض مرشحه لانس شروير لقيادة وكالة الهجرة والجمارك بعدما تعثرت إجراءات تثبيته في مجلس الشيوخ. التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلتنا من واشنطن إكرام بن عائشة.
2: وكالة تنفذ أحد أبرز سياسات دونالد ترامب، لكنها تعمل منذ عام 2017 من دون مدير صادق مجلس الشيوخ على تعيينه. فالبيت الأبيض سحب ترشيح لانس شروير لقيادة وكالة الهجرة والجمارك المعروفة اختصارا بآيس من دون أن يعلن سبب القرار. السناتور الجمهوري راند بول رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ امتنع عن عقد جلسة تثبيته، مطالبا بالكشف عن نتائج التحقيقات في مقتل مدنيين خلال عمليات فيدرالية لإنفاذ قوانين الهجرة. لكن الاعتراضات الجمهورية لم تعد تقتصر على الرقابة والمحاسبة، فالنائبة الجمهورية عن فلوريدا ماريا إلفيرا سالازار وجهت إلى ترامب انتقادا مباشرا لسياسة الاعتقالات.
3: سيدي الرئيس، بعد إجراءاتكم في إنفاذ قوانين الهجرة تجاوزتم الحدود، ففي يوليو لم تكن لنصف الأشخاص 50,000 الذين جرى توقيفهم أي سوابق جنائية. احذروا ما يقوله لكم مستشاروكم بشأن سياسات الهجرة، فالناخبون من أصول لاتينية الذين ساعدوكم على الوصول إلى البيت الأبيض عام 2024 يشعرون اليوم بالخيانة.
2: يحمل موقف سالازار بعدا انتخابيا واضحا، فهي تسعى إلى الاحتفاظ بمقعدها في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر. وتمثل سالازار الدائرة السابعة

0: 23 في فلوريدا، وهي دائرة ذات أغلبية من أصول لاتينية، ما يجعل تداعيات حملة الترحيل قضية مباشرة في معركتها لإعادة الانتخاب. أما وزير الأمن الداخلي مارك وين مالين فرفض تحذيرها من شعور الناخبين اللاتينيين بالخيانة، مؤكدا أن الحملة لا تستهدف المواطنين الذين دخلوا البلاد عبر المسارات القانونية.
1: الذين صوتوا للرئيس دخلوا البلاد بطريقة قانونية وحصلوا على الجنسية الأمريكية وأصبح لهم بذلك حق التصويت في الانتخابات. نحن لا نستهدفكم، بل نستهدف من اختاروا مخالفة الإجراءات القانونية وتجاوز الآخرين الذين ينتظرون دورهم. هؤلاء ظنوا أنهم أدرى من غيرهم وأنهم غير ملزمين بقوانين هذا البلد، لكن عليهم احترام هذه القوانين.
0: الخلاف لا يتعلق فقط بمن تستهدفهم الاعتقالات، بل أيضا بطريقة تنفيذها. أستاذ القانون وضابط الشرطة السابق سيث ستوتن انتقد أساليب عناصر وكالة آيس وطرح احتمال وجود ضغوط داخلية تقف وراء بعض هذه الممارسات.
2: نرى أساليب سيئة وممارسات تثير إشكالات جدية لدى عناصر وكالة الهجرة والجمارك، سواء في طريقة توقيف السيارات أو التعامل مع السائقين أو التواصل مع الناس. وقد لا تكون المسألة مقتصرة على عناصر لم يتلقوا التدريب بالمستوى المطلوب أو ربما يخالفون ما تدربوا عليه، بل قد تكون هناك ضغوط على مستوى الوكالة تدفع إلى هذا السلوك وتسهم في نتائج سلبية.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على التشدد في ملف الهجرة، غير أن الاعتراضات الصادرة من داخل حزبه تكشف أن هذه السياسة لم تعد موضع إجماع جمهوري. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لن يقاس أثر حملة الترحيل بعدد الاعتقالات فقط، بل أيضا بالنتائج الانتخابية التي قد تسفر عنها. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمدينة.

0: باب تفتح على مسرح الجريمة. لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكر البكري حصرياً على ميديان كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.
2: ميديان حصاد اليوم. اعتماد سلام.
3: في حصاد اليوم مستمعينا، يوميا صفحة بيئية. بعد اندلاع حريق غابوي كبير يبدو المشهد وكأن الغابة انتهت إلى الأبد. أشجار متفحمة، أرض سوداء ودخان يخفي كل أثر للحياة. لكن ما لا نرى هو أن الغابة قد تبدأ في التعافي منذ الأيام الأولى بعد الحريق. التفاصيل في إيكولوجيا مع زميل سفيان أمنح.
4: بعض النباتات تمتلك

0: قدرة مذهلة على التجدد، فتنبت من جديد انطلاقا من جذورها أو جذوعها، بينما تبقى بذور أخرى في التربة في انتظار الظروف المناسبة. مع مرور الوقت تظهر الأعشاب والنباتات الصغيرة، ثم الشجيرات، وبعدها تبدأ الأشجار في استعادة مكانها. لكن هذه العودة ليست مضمونة، فالحرائق المتكررة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة يمكن أن تجعل تعافي الغابة أكثر صعوبة. في بعض الحالات قد لا تعود الغابة بالشكل نفسه الذي كانت عليه قبل الحريق، فقد تختفي أنواع نباتية وتتغير تركيبة النظام البيئي، وتصبح المنطقة أكثر عرضة للتصحر والتعرية. وهنا تظهر أهمية ما يحدث بعد إخماد النيران، فليس الحل دائماً أن نزرع آلاف الأشجار مباشرة. في بعض المناطق تكون الطبيعة قادرة على التجدد بمفردها، بينما تحتاج مناطق أخرى إلى تدخل الإنسان لحماية التربة ومساعدة النباتات على العودة واختيار الأنواع الأكثر قدرة على تحمل الظروف الجديدة. لذلك السؤال ليس فقط هل ستعود الغابة بعد الحريق، بل هل ستعود قادرة على الصمود أمام حرائق وجفاف أكثر في المستقبل؟ فالغابة قد تولد من جديد من تحت الرماد، لكن تغير المناخ قد يجعل هذه العودة أصعب في كل مرة.
1: Le 23 septembre, le Maroc vote. Médien est au rendez-vous. Sur le terrain, dans les bureaux de vote, au fil des réactions, des chiffres et des résultats. On écoute, on informe, on décrypte. Les élections législatives du 23 septembre, en direct sur Medi1 et sur toutes nos plateformes digitales.
2: Medi1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.
3: يدعوكم الاتحاد الأوروبي بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جاز الرباط من 24-26 شتنبر بمنتزع الحسن الثاني. ثلاث أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمشاركة نوستيم، عبير العابد، ثيرابي الكوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي في المغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وبشراكة مع ميدي آن راديو.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: سبوتلايت، كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثراً. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتاً مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز 3 بعد الزوال على ميديا.
2: ميديا حصاد اليوم، اعتماد سلام.
3: قبل موجز 8 هذه إطلالة جديدة على أحوال الطقس. في المغرب ستكون الأجواء غائمة إلى غائمة جزئياً على الساحل المتوسط والمنطقة الشرقية، مع توقعات بهطول أمطار جنوب جرادة وعلى الساحل المتوسط بين سبتة والناظور، وكذلك في درعا والأطلس الكبير. درجات الحرارة المتوقعة 31 في الرباط مع طقس مشمس، 30 في وجدة الراشدية والدار البيضاء، 33 في العيون وطنجة حيث الجو مشمس مع رياح، 37 في بنغرير ومراكش مع شمس ساطعة، 26 في أكادير، 35 في فاس، 27 في الصويرة مع طقس مشمس، و34 درجة متوقعة في زاغورة. في منطقة شمال إفريقيا 33 في القاهرة، 30 في طرابلس مع طقس غائم وعواصف رعدية محتملة. الجو ذاته في تونس مع 29 درجة و34 درجة متوقعة في نواكشوط. في عواصم غرب ووسط إفريقيا ستصل درجات الحرارة إلى 28 في أبيدجان،

0: 29 درجة متوقعة في لاغوس مع طقس ماطر، 31 في دكار مع جو غائم، و34 متوقعة في نجامينا. في باقي عواصم العالم، 24 درجة في باريس، 30 في روما مع جو مشمس، و21 درجة في نيويورك حيث الطقس ماطر. أما في العواصم العربية فتسجل 37 درجة في بغداد، 41 في مكة المكرمة مع طقس مشمس، 42 في دبي، و32 في دمشق. الساعة تشير إلى الثامنة، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. سيتم عند حلول الساعة الثانية من صباح يوم غد الأحد الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة الموافقة لتوقيت غرينتش، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة وفق ما أعلنته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. دوليا قتل 48 شخصا على الأقل في معارك جنوب اليمن بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران خلال الساعات الماضية. مصادر عسكرية حكومية أعلنت مقتل 17 من عناصرها، فيما أفادت مصادر تابعة للمتمردين الحوثيين بمقتل 31 مقاتلا خلال الساعات 24 الماضية في المواجهات بين محافظتي لحج وتعز جنوب اليمن. رحبت الدنمارك اليوم بالاتفاق مع الولايات المتحدة حول غرينلاند الذي وصفته بالملزم، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إليه مع كوبنهاغن، مشيرا إلى أنه يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن الجزيرة القطبية ويمنع خصوما لها مثل روسيا والصين من إقامة قواعد فيها. وأكد ترامب مرارا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025 على ضرورة أن سيطر واشنطن على غرينلاند لدواع استراتيجية. في الكونغو الديمقراطية، تلقى اليوم أوائل المتطوعين من الكوادر العاملة في الخطوط الأمامية بمدينة بونيا في مقاطعة إيتوري بؤرة تفشي وباء إيبولا اللقاح في إطار تجربة سريرية. اللقاح المستخدم ثبتت فعاليته ضد سلالة زائر من الفيروس، وهي السلالة الأكثر شيوعا في الماضي. ويهدف الاختبار السريري الذي يشمل 20,000 شخص ويمتد لفترة تتراوح بين 9 و12 شهرا إلى تحديد ما إذا كان اللقاح قادرا أيضا على توفير الحماية ضد سلالة بونديبوغيو المسببة للوباء الحالي، والتي لا يوجد لها حتى الآن أي علاج أو لقاح خاص. نختم بالخبر الرياضي، حيث أنهى المنتخب المغربي لكرة المضرب منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام ناظره النيجيري بالعلامة الكاملة 2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيس المقامة على ملاعب نادي السكاكيين بالرباط. وتستأنف المنافسات غدا بإجراء مباراة الزوج يليها لقاء الفردي. ختام الموجز، الساعة تشير إلى 8:30.
1: ميديا حصاد اليوم، اعتماد سلام.
0: بذا نختم حصاد السبت، شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، وشكرا لمخرجه رضوان الجنداوي، وأتمنى لكم أمسية سعيدة ومريحة.
2: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
3: Brian Adams.
2: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents The Brian Adams Radio Show.
4: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me.

الحب الإلهي هو أن يحبنا الله تعالى لنا ولنفسه، أما حبه إيانا لنفسه فهو قوله كما جاء في الحديث القدسي الصحيح كشفا عند أهل الله: أحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فعرفوني. فما خلقنا إلا لنفسه حتى نعرفه، وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقنا إلا لنفسه، خلق سبحانه الخلق ليسبحوه، فنطقهم بالتسبيح له والثناء عليه والسجود له، ثم عرفنا بذلك فقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده.

فإنه لا يقبل الحوادث ولا العوارض، لكن عين محبته لعباده عين مبدأ كونهم، متقدميهم ومتأخريهم إلى ما لا نهاية له. ونسبة حب الله لهم نسبة كينونته معهم أينما كانوا، في حال عدمهم وفي حال وجودهم. كما أن الله تعالى مع عباده في حال وجودهم، هو معهم في حال عدمهم، لأنهم معلومون له، وهو مشاهد لهم محب فيهم، لم يزل ولا يزال، لم يتجدد عليه حكم لم يكن عليه، بل لم يزل محبا خلقه كما لم يزل عالما بهم. فقوله كما سبق وذكرت في الحديث القدسي الصحيح كشفا فأحببت أن أعرف، تعريفا لنا مما كان الأمر عليه في نفسه، كل ذلك كما لا يليق بجلاله، لا يعقل تعالى إلا فاعلا خالقا، وكل عين فكانت معدومة لعينها، معلومة له، محبوبا له إيجادها. فكما أنه لا أول لوجوده سبحانه، فلا أول لمحبته عباده سبحانه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: Midi 1, Nice Monaco, 195.9. أنتم في الاستماع لميدي 1، موجز التاسعة مساء.
1: معكم بتقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونسهله شرق أوسطيا، حيث اشتعلت النيران اليوم في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما شهدت حركة رحلات اضطرابا كبيرا قبل أن تعود لطبيعتها بعد ساعات من سماع دو انفجارين في العاصمة السعودية الرياض. الحوثيون من جانبهم تحدثوا عن مهاجمتهم لما وصفوه بأهداف حساسة في الرياض واستهداف شركة أرامكو في ينبع. وكانت السلطات السعودية أصدرت أول إنذار بغارة جوية في العاصمة منذ تجدد القتال في اليمن، ما أثار قلق سكان الرياض بعدما سمعوا دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح اليوم. ميدانيا في اليمن تشد المعارك، وفي سياقها أعلنت مصادر عسكرية حكومية مقتل 17 من عناصرها، فيما أفادت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين بمقتل 31 من مقاتل الحركة خلال الساعات 24 الماضية في المواجهات الجارية، خاصة في محافظتي لحج وتعز جنوب البلاد. في سياق متصل، زار خبراء من الحرس الثوري الإيراني منطقة باب المندب لدرس تركيب رادارات قربها والإشراف على عمل حفر أنفاق في التلال الجبلية المحيطة عليها أو مطلة عليها، بحسب ما أفاد السبت مصدران عسكريان تابعان للحوثيين. المصدران قال إن الخبراء الإيرانيين زاروا منطقة باب المندب وميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار في شرق المخا، والذي كان غرفة قيادة للقوة الحكومية اليمنية. أفادت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية اليوم بأن مستوى مديونية البلاد سيواصل ارتفاعه ليتجاوز 119% من الناتج الداخلي الخام العام الجاري، ثم 121% في العام المقبل بعد بلوغه

0: 5.1% من الناتج الداخلي الخام في العام 25 و2000، وتتوقع الحكومة أن يصل العجز العمومي إلى 5.4% في العام الجاري، على أن ينخفض إلى 5% في العام المقبل، وهو هدف كان وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رونالد ليسكور قد اعتبره طموحا لكنه قابل للتحقيق بالطبع. تلقى أوائل المتطوعين من الكوادر العاملة في الخطوط الأمامية بمدينة بونيا في مقاطعة إيتوري بؤرة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية اللقاح في إطار تجربة سريرية حسب ما أفاد الصحفيون. وتجاوزت حصيلة الوفاة جراء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو 3600 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 7475 حالة. وأفادت مصادر رسمية بأن معدل الوفاة الناجم عن الفيروس بلغ أزيد من 48%، وذلك إلى غاية 16 من شتنبر الجاري. وقعت مواجهاتنا اليوم بين شرطة مكافحة الشعب الهولندية ونحو 500 متظاهر من اليمين المتطرف وسط لاهاي، بعدما رشقوا عناصرها بألعاب نارية ومقذوفات أخرى، وذلك خلال تحرك مناهض للهجرة، بينما استعملت شرطة مكافحة الشعب الهروات والكلاب المدربة وخراطيم المياه. وكان المحتجون يعتزمون تنظيم مسيرة عبر المدينة، لكن السلطات المحلية حضرت ذلك عندما اندلعت أعمال العنف في الحديقة التي كانوا يتجمعون فيها وأمرت بتفريق التظاهرة. قالت السلطات الروسية اليوم أن نظام التصويت الإلكتروني في موسكو تعرض لهجمات سيبرانية قوية ليلا فيما دخلت انتخابات التشريع في البلاد يومها الثاني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم أوكرانيا أمس بالسعي لعرقلة التصويت، ولم تعلق كييف التي وصفت هذه الانتخابات بالسورية على هذه الاتهامات. وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، وذلك بعد إقرار الكونغرس لهذه العقوبات بعد تأخر لأكثر من عام. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعالي باقي برامج دعاة مدئة، أتمنها لكم لحظات، وتلتقون زميل شكري البكري في عدد جديد من عقول الجريمة. إلى اللقاء.
1: في 23 من شتنبر المغرب ينتخب، ومدئة في الموعد. من مكاتب التصويت إلى الميدان، ومن أصداء الناخبين إلى الأرقام والنتائج، نستمع، نخبر، نحلل. الانتخابات التشريعية في 23 من شتنبر مباشرة على ميديا ومنصاتنا الرقمية.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

لم يعرف تاريخ الإجرام في المغرب سوى قاتلين متسلسلين اثنين. سفاح تارودانت قتل 9 أطفال من أجل الاغتصاب وحكم عليه بالإعدام عام 2004. وقبل ذلك بنحو قرن من الزمان

قتل سفاح مراكش 36 امرأة من أجل السرقة، وحكم عليه عام 1906 بالدفن حيا واقفا داخل جدار ما كان يسمى حينها بالتسوار.

لا نعرف موقع الدكان بالضبط ولا نعرف الدرب بعينه. كل ما نعرفه أننا في أوائل القرن العشرين في مراكش، وكل ما نعرفه أنه دكان إسكافي يدعى الحاج المسفيوي بالمدينة القديمة لمراكش قريبا من القزدارين. الحاج محمد المسفيوي ولد في منتصف القرن التاسع عشر بمدينة آسفي وسط أربع أخوات. درس في المسيد واصطحبه أبوه إلى الحج، ولما يبلغ العشرين من العمر كان أبوه رجلا صالحا أمين الحرفيين في مراكش ويلقب بالحاج بوصباط. توفي الحاج بوصباط في الطريق إلى الحج، وهو الطريق الذي كان يطوى حينها على الدواب أو الأقدام. كان الحاج بوصباط الإسكافي المسلم الوحيد في الحي، وعندما توفي حوالي العام 1890 وعاد جثمانه ليدفن في مراكش، أصبح ابنه محمد يدعى الحاج المسفيوي، وأصبح كبير العائلة في الحادية والعشرين من العمر. ورث الحاج المسفيوي الجزء الأكبر من التركة باعتباره الابن الذكر الوحيد. ترك لأمه وأخواته أجزاء متفرقة في مزرعتي زيتون، ونصب نفسه مشرفا وقيما، فيما ورث هو الأجزاء الأخرى من المزرعتين والدكان الملحق بمنزل العائلة، كما ورث صيت أبيه وسمعته الحسنة ومنصب أمين الحرفيين.

وبعد إنشاء وكالة قنصلية فرنسية في مراكش عام 1896 بدأ في الارتفاع عدد الأوروبيين الراغبين في الإقامة بالمدينة وفي اقتناء أراض خارج سور المدينة العتيقة، فظهرت الملامح الأولى لمهنة الكاتب العمومي محرر العقود. تفتقت القريحة التجارية للحاج المسفيوي وخصص مكانا في الدكان لتحرير العقود الإدارية والتجارية وكتابة الرسائل والوساطة في اعتماد والمصادقة على تلك العقود، مستغلا في ذلك علاقاته الوطيدة مع أعيان المدينة وسلطات المخزن. كبرت تجارة الحاج المسفيوي وشغل شخصين كانا بمثابة ذراعيه: غالي الذي كان يبرطم بالفرنسية ويحرر العقود والرسائل، وحادة التي كانت دلالة ومشاطة، أي أنها تجالس نساء المدينة في محارمهن وتتوسط في علاقاتهن الاجتماعية وتطلع على أسرارهن وأسرار منازلهن. كانت حادة حينها في 64 عندما أغواها الحاج المسفيوي بالاشتغال في مكتبه الخاص بكتابة الرسائل وتحرير العقود العمومية. غالي مكلف بالتحرير والتواصل والترجمة الأولية، وحد باستقطاب الراغبات في الذهاب إلى فاس أو طنجة. كانت الأمور حينها مضطربة بكثرة الشائعات. وكان البراح الوسيلة الإخبارية الوحيدة يطوف بساحات المدينة وأزقتها والبلدات والدواوير، وكانت الأخبار المتكررة حينها قرارات السلطان المولى عبد العزيز ومراسيم المخزن وبلاغات استنفار القبائل لمواجهة الثورات الناشئة.

وفي شهر أبريل من عام 1904 توصل العساسة بالمدينة القديمة لمراكش بإبلاغ عن اختفاء طفلة في 11 من العمر. تم الإبلاغ بعدها عن حالات كثيرة باختفاء طفلات وفتيات ونساء في محيط حي القصدارين تحديدا، لكن لا أحد أخذ الأمر محمل الجد.

0: عباد الله وعباد الله ما تسمعوا غير اخبار الخير، روح بنت راه ضايعه.
1: وابتداء من العام 1906 بعد سنتين من أول تبراح بهذا الاختفاء، بدأ البراح في مراكش يستأثر بأخبار أخرى غير القرارات السلطانية والمراسيم المخزنية. أصبح البراح يبدأ بأخبار اختفاء النساء والفتيات قبل الإخبار بالمراسيم المخزنية وأنباء الأساطير الأجنبية التي تترصد بالسواحل شرا. لم يولي البعض الأمر اهتماما، فيما قال بعض آخر إنهم النصارى إما أغووهن أو أنهن غانيات هربن من سخط العائلة. كثر القيل والقال، وذهب بعضهم إلى أنه عقاب إلهي عما نقترفه بذات الأيدي، وأطفالنا ونساؤنا قرابين خطايانا، والحمد لله ألا أطفال يختفون، فقط الفتيات والنساء. وما دام الأمر لا يعني فتياتنا ونساءنا وأطفالنا، فإن الأمر لا يقع إلا للآخرين، فلا يثير فينا سوى الفضول، ولا يعنينا سوى لكونه موضوعا للسمر والدردشة. ولم تخل مجالس هذه الدردشة وذاك السمر من متعالم يؤكد بأغلظ أيمانه بأن أخبار البراح مجرد شائعات يروجها أذناب السلطة للتمويه على المشاكل الحقيقية وإلهاء الشعب. كان الحاج المسفيوي متزوجا من امرأتين، زينب له منها ثلاث بنات وابن ذكر واحد، والياقوت الأولى لم ينجب منها، لكنها كانت الحياة السعيدة. الزوجتان متناغمتان، والياقوت تحدب على الأبناء وزينب تشع شبابا، والحاج المسفيوي لا يبخل عليهما بالحلي والمجوهرات. وكانت حادة معروفة لديهما كما كان الغالي المحرر، لكن حادة كانت أكثر حضورا في حياة العائلة، استطاعت أن تكون أما ثانية للجميع، للأبناء ولزينب وللياقوت أيضا. في ذلك الصباح من 20 أبريل 1906 كانت حادة، أو محادة كما كان الجميع يناديها، كانت رفقة الياقوت في فناء المنزل. كانت زينب والبنات في الطبق العلوي، والابن علالي في المسيد، فإذا بصوت البراح يصيح بأن طفلة في 14 اختفت، وبأن ثمن الدليل إليها 100 ريال حسني.
0: وعباد الله وعباد الله ما تسمعوا غير أخبار الخير، روح بنت راه ضايعة.
1: 100 ريال حسني كانت ثروة حينها، لكن لا أحد كان يعرف. لكن أخبار اختفاء الفتيات والنساء كان قد أصبح هاجسا مجتمعيا ومقلقا للعائلات والأسر. التفتت الياقوت إلى أم حدة وسألتها: هل يصبح الأمر حقيقة؟ لماذا يختفين جميعهن هنا في الدروب المجاورة؟ حادة كانت اليوم

تخط السنوات الأولى من السبعين، وشم في الذقن وآخر في الجبهة، وإيحاء طبيعي بالأمان واليقين. ينادونها أمي حادة، ولا أحد يعرف لها أصلا أو موطنا. بين ليلة وضحاها أصبحت أمي حادة، وأصبح الكل يعرفها، وأصبح الكل يحبها. إنها اليد اليمنى، الأمينة للحاج مصفيوي، الأمين ولد الأمناء. وهذا كان يكفي. في ذلك الصباح من 20 أبريل 1906 كانت حادة أو أمي حادة كانت رفقة الياقوت في فناء المنزل. كانت زينب والبنات في الطبق العلوي، والابن علالي في المسيد. فإذا بصوت البراح يصيح بأن طفلة في 14 اختفت، وبأن ثمن الدليل إليها 100 ريال حسني. التفتت الياقوت إلى أمي حادة وقالت مستغربة: هاتشي ما بقاش المزح. 100 ريال حسني ثروة لا تتخيل ولا تتصور ولا يفكر بها. الأمر جلل إذن، وذاع الخبر، ذاع الجلل في المدينة. علم بعدها بأن الفتاة ذات 14 عاما قوت القلوب هي بنت أحد أعيان المدينة. لاحظت الياقوت أن أمي حادة أصبحت شاردة، وأن الحاج المصفيوي أصبح عصبيا، لكنها لم تربط الأمر باختفاء الفتاة ذات 100 ريال حسني. كان بديا الاضطراب على وجه أمي حادة حين سألت الياقوت: أمي حادة، واش عرف شي حاجة؟ أنت تعرفين كل المدينة، من هذه الفتاة؟ كانت الفتاة قوت القلوب من عائلة ثرية ذات جاه ونفوذ، وهذا ما كان يبرر اضطراب حادة وعصبية الحاج. وسرعان ما اهتدى الأهل إلى أن طفلتهم قوت القلوب شوهدت خلال أيام عيد الفطر قبل نحو شهرين رفقة أمي حادة بأحد الدروب المتفرعة عن زنقة الرحبة. تربص الأهل بأمي حادة، اختطفوها ثم عرضوها لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل.

وبعد أيام من النفي والإنكار اعترفت بأنها كانت تستدرج الفتيات والنساء إلى دكان الحاج المصفيوي مستغلة مظهرها الآمن وثقة بعضهن وطمع بعضهن الآخر. والهدف حسب اعترافات محادة كان سرقة ما يحملنه هؤلاء الفتيات والنساء من مال أو ما يتزين به من قلادات ودبابيس ودبالج وأقراط وغيرها من الحلي النفيسة، تقودهن إلى الدكان وتنصرف إلى حال سبيلها ولا تعلم شيئا عن مصيرهن بعد ذلك. توفيت أمي حتى تحت وطأة التنكيل، وداهم المخازنية دكان الحاج المصفيوي الذي اقتيد إلى باشا المدينة. وبعد أيام من التحقيق والتعذيب اعترف الحاج المصفيوي الإسكافي والكاتب العمومي بقتل تلك النساء بعد تخديرهن وسلب ممتلكاتهن، ثم دل على جثث ضحاياه. 36 امرأة، عثر على 20 جثة مقطوعة الرأس في قاع بئر تحت أرضية الدكان. ثم عثر على 16 جثة مدفونة في حديقة منزله المجاور للدكان، والذي كان يتوفر على سرداب خاص يقود إلى المنزل عبر الحديقة. ذهل العامة والخاصة أمام هول الجرائم التي ذكرتهم بأخبار كانت وردت من بريطانيا مؤخرا عن

0: إنه كان يغتصب بعضهن قبل القتل، فيما أكد آخرون أنه كان يخدرهن جزئيا ويشرع في تقطيع أجسادهن وهن على قيد الحياة قبل أن يجهز عليهن بقطع الرأس. شهر ماي من عام 1906 صدر حكم عرفي بصلب الحاج المسفيوي، لكن التمثيليات الأجنبية في العاصمة الدبلوماسية طنجة وفي العاصمة الإدارية والسياسية فاس استبشعت الحكم واعتبرته همجيا ووحشيا، فتم تعويض الصلب بالشنق، لكن السلطات وعامة أهل مراكش لم يستعجلوا تنفيذ هذا الحكم، فتعرض المسفيوي لحصص يومية من الجلد أمام الملأ بعصا مسننة مع رش الخل والملح فوق الجروح المفتوحة. وفي 11 من يونيو عام 1906 اقتيد المسفيوي إلى نهايته التعيسة، قبر عمودي تجويف أقيم داخل جدار إسمنتي بني خصيصا له في سوق مدينة مراكش. أدخل إلى التجويف الذي يناسب حجم جسده وأغلق عليه بالطوب، مع الحرص على ترك فتحات جد ضيقة تسمح بمرور بعض الهواء وتسمح بمزيد من التنكيل. ظل المرة والمتفرجون يسمعون صراخ الحاج المسفيوي في قبره الواقف ليومين قبل أن يصمت نهائياً في اليوم الثالث لدفنه حيا. لقبت الجرائد الدولية حينها الحاج المسفيوي بسفاح مراكش وجاك مراكش، في إشارة إلى جاك السفاح الذي زرع الرعب في بريطانيا قبل ذلك بسنوات قليلة. وفي 8 شتنبر من نفس السنة 1906 نشرت جريدة سانت جونسان تقريرا مصورا عن طريقة إعدام المسفيوي ودفنه حيا واقفا داخل جدار ما كان يسمى حينها بالتسوار. وفي عام 2017 أصدرت الروائية البريطانية من أصول مغربية سعيد الرواس رواية بعنوان جمعية الموتى، تتخيل مسارا بديعا للتحقيق في جرائم الحاج المسفيوي سفاح مراكش. ملاحظة ملزمة: الحكاية الرئيسية والتواريخ وقائع مثبتة، أما التفاصيل والحواشي فمحض تخيل.
1: عقور الجريمة من إعداد وتقديم شكر البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.

0: Vous êtes sur Médien, la synthèse de 21h30.
1: Bonsoir à toutes et à tous, Cassandre Thomas avec vous pour la synthèse. À la une de l'actualité, la coalition internationale menée par l'Arabie Saoudite accuse les Houthis d'avoir lancé un missile balistique sur Riyad ce matin. Les rebelles yéménites ont également tenté de prendre pour cible des civils et des biens civils dans plusieurs villes du pays, a indiqué sur X un porte-parole de la coalition, le tout en précisant que ces attaques ont été déjouées par les forces de la monarchie du Golfe. Et un peu plus tôt dans la soirée, les Houthis revendiquaient des attaques contre ce qu'ils qualifié de site sensible à Riyad et contre les installations du géant pétrolier saoudien Aramco dans la ville portuaire de Yanbu sur la mer Rouge. Des offensives qui sont, je cite le porte-parole militaire du mouvement, une riposte aux tentatives criminelles de l'ennemi saoudien de viser la capitale Sanaa, ville du Yémen aux mains des Houthis. Autre continent, autre guerre et des négociations toujours à l'arrêt entre l'Ukraine et la Russie. Les deux belligérants ont déposé difficile à concilier pour mettre fin aux attaques contre les navires de commerce en mer Noire. C'est ce qu'a affirmé ce samedi le ministre turc des Affaires étrangères lors d'une interview télévisée. Sur le terrain, la guerre continue. 4 personnes ont été blessées dans l'incendie d'un centre commercial de Dnipro, selon le bilan de l'administration militaire locale. Les flammes avaient été déclenchées par des tirs de l'armée russe. En Afrique, à présent, le cycliste de 23 ans, Miguel Massasai, est mort hier dans un accident de la route en République du Congo, dans la ville de Wesso. Originaire de la République démocratique du Congo, le jeune homme était à l'initiative du projet Pédaler pour la paix et suivi par 200 000 personnes sur les réseaux sociaux. Parti de Goma, sa ville natale, 75 jours avant l'accident, Miguel Massasai pédalait en direction de Rabat, au Maroc, en portant un message de paix, d'espoir et de résistance. Son vélo étant tombé en panne, le cycliste cherchait à joindre en taxi la ville la plus proche, mais le véhicule dans lequel il se trouvait avec d'autres passagers a alors été percuté par un camion. Toujours sur notre continent, au Nigeria, après le décès de 37 orpailleurs clandestins présumés en détention, le gouvernement crée une commission indépendante chargée de faire la lumière sur cette affaire. Les prévenus retrouvés morts ce jeudi avaient été entassés dans des cellules surpeuplées par des paramilitaires, a annoncé ce samedi le ministère de l'Intérieur. Des survivants ont raconté avoir été entassés dans des cellules mal ventilées, l'un d'eux faisant aussi état de l'usage d'un gaz par les gardiens. Affaire à suivre. Dans le reste de l'actualité, aux États-Unis, l'association des journalistes de la Maison-Blanche vend debout contre la décision de Donald Trump de bannir les médias CNN, Politico et MS News de la résidence du chef de l'État américain. L'organisation exhorte le président des États-Unis à revenir sur cette mesure, la jugeant anticonstitutionnelle. Allez, on termine cette synthèse avec un mot de culture. Tanjazz, 23e édition, continue ce soir à Tanger, au Maroc. Le festival de musique accueille ce soir The Groovy Four à l'hôtel Hilton, Ronald Baker à la place du Grand Soko et The Haggy Thorns à l'hôtel Rembrandt. C'est la fin de cette synthèse. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et très belle soirée avec la suite des programmes sur Média.
2: Midi 1, Casablanca 99.6, Rabat 97.5.
3: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة التحول.
4: ميديا نقطة التحول، خديجة الفحيصي.
3: أهلا بكم في نقطة تحول. في كل واحد منا لحظة واحدة غيرت كل شيء، لحظة قررنا فيها ألا نعود كما كنا. قد تكون كلمة، قد تكون صدمة، قد تكون نجاحا صغيرا أو خسارة كبيرة. في هذه الحلقة لن نسأل الضيف ماذا حقق، بل نسأله متى تحول، متى قال لنفسه كفى، من هنا يبدأ طريقي الجديد. اليوم في نقطة تحول سنفتح القلب قبل الملف. ضيفتنا اليوم لم تولد رئيسة جمعية، بل صنعتها نقطة تحول. سيدة قررت ألا تترك الخير مجرد نية، بل حولته إلى أيادي تعمل في الميدان. من هي ليلى أميلي؟ قبل وبعد نقطة التحول، هذا ما سنعرفه اليوم في هذا العدد. اليوم ضيفتنا ليست مجرد رئيسة جمعية، هي امرأة قررت أن تحول الألم إلى عمل، والفكرة إلى أيادي تمتد للآخرين. من هي ليلى قبل الجمعية؟ وما هي اللحظة التي قالت فيها سأمد يدي بدل أن أشتكي؟ كيف تتحول سيدة عادية إلى قائدة لعمل جمعوي يحمل اسما جميلا؟ أيادي حرة. حرة من ماذا؟ حرة لتفعل ماذا؟ اليوم سنفتح قلبها، لا ملف جمعيتها فقط. سنتحدث عن البداية، عن الانكسار، عن القرار، عن الثمن. ضيفتنا اليوم هي السيدة ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة. أهلا بك سيدتي في نقطة تحول.
4: شكرا جزيلا أستاذة على الدعوة وعلى هذا التقديم الجميل، شكرا جزيلا.
3: مرحبا. طيب سيدة ليلى، سأبدأ معك في النقطة الأولى، نقطة التحول، البداية والطفولة. ليلى الطفلة كيف كانت؟ هل كنت تلك البنت التي تحب تساعد الجميع منذ الصغر؟
4: ليلى الطفلة كانت دائما قريبة من الناس، بحكم أنني تولدت في مدينة القديمة الرباط الكزة، يعني في واحد الحي شعبي اللي كل شيء كيربي وكل شيء كيساعد. هذا هو القيم والأخلاق اللي تربينا عليها في المدينة القديمة ديال الرباط. وكانت عندنا هاد المسألة ديال المساعدة، كانت عندنا شي حاجة ضرورية، وأنا من الناس يعني اللي كنت دائما كنشوف العطاء والأشياء البسيطة اللي يمكن نعاونوا فيها الناس. واحد هز قفة كنعاونوه، مرة كانت عندنا مسكينة ساكنة عندنا في الحومل داخل ما عندها حتى واحد، كنديروا التور باش نمشيو نغسلوا لها ونسيقوا لها، لان كانت مرة كبيرة وما عندها حتى واحد. يعني هذا قبل ما يجي، يمكن انا فهمت معنى العمل الجمعوي قبل، من الحومة، من الحي ديالنا، ومن التربية بيان سور، لان الوالدين والأسرة عندها دور اساسي في التربية. وطبعا كنت كنتأثر كثير ملي كنشوف شي واحد محتاج وما عندوش، وكيفاش نقدر بامكانياتنا البسيطة جدا، يعني انا من أسرة متوسطة جدا، يعني ماشي لاباس علينا، ولكن كنحاولوا بأي حاجة ندخلوا الفرحة فهاد عند دوك الناس المسنين اللي كانوا عندنا في الدرب وغالب. وبالتالي ما عرفتش وانا طفلة ان هاد الصفات هي اللي غتقودني لتأسيس جمعية ولا نعمل في عمل جمعوي. ديك الساعة حنا هادشي كان عندنا غير دوفيس يعني في الصغر، ولكن نبغي نشير واحد المسألة، لانه هو انا طفلة، لأن الطفولة غنقول لكم من 7 سنين فما فوق، دخلت جمعية الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، كنت طفلة ومراهقة ومن بعد وليت مدربة. يعني حتى العمل الجمعوي اللي بديته في داخل لاماج، هذه واحد الجمعية وطنية كانت معروفة على الصعيد الوطني، وفيها بدنا كنتعلموا الاعتماد على النفس ومساعدة الآخر. إذا انتهت الطفولة ديالنا في وسط الجمعية وفي وسط دار الشباب، كانت عندنا دار الشباب غازية ومن بعد دار الشباب ليمون، يعني كنا كنمشيو يوميا لدار الشباب باش نحد الحد، كيعجبنا نتلاقاو مع الأطفال وكانوا كيعلمونا، كيدونا للغابة باش كنلعبوا ديك اللعبة الكبرى، وفيها كنعرفوا التضامن، التعاون، العطاء، يعني هادشي كله جا من خلال واحد المجموعة ديال التجارب.
3: تمام. طيب سيدة ليلى أميلي، من هو أول شخص زرع فيك قيمة العطاء والعمل الجمعوي؟ ما أنا نرجع معك لذكريات الطفولة، الوالد، الوالدة، أم هي تجربة شخصية؟ ربما أنا فهمت من خلال ما تحدثي عنه الآن، هو ربما اكتشافك لهذا العمل الجمعوي جاء عن تجربة شخصية، يعني ربما قبل أيادي حرة بطبيعة الحال. ليلى أميلي اكتشفت أن العمل الجمعوي هو جزء من حياتها.
4: هو بالنسبة للعمل الجمعوي، أنا مهضرت على لاماج، الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، كان الأخ ديالي الكبير، حنا كنا كتار خوت، كتعرفي ديك الساعة حنا 8 ديال الخوت،
3: تبارك الله،
4: خوتي قبل مني، حنا راس السعد، أنا جيت بنت، يعني خوتي كانوا كيمشيو لدار الشباب وانا كنمشيو لدار الشباب، كيمشيو للمخيم حتى حنا كنمشيو للمخيم، رغم انه في ديك الوقت كتعرفي التربيه اللي كانت والعقليه ديال البنت ما نطلقوهاش عندك تمشي للمخيم وهذا. حنا يعني من المسائل اللي بغيت نقولها ايجابيه هو انني الوالد كان اوبن يعني كان منفتح، وامي كذلك، وخوتي ساعدونا بزاف، خوتي الكبار كانوا كيدوني انا واختي معهم، وتعلمنا العمل الجمعوي في هذه القضيه هذه، ومنها تعلمنا تجارب يعني شخصيه تعمقات. انا نهار دخلت لاميج صافي وليت كنحب ديك العمل الجمعوي، الا جا نهار الحد ومشيناش لدار الشباب كنحسوا بواحد الالم. لهذا انا كنعتبر بان احنا كنا محظوظين، لان دابا دور الشباب ما بقاش كتقوم بالادوار ديالها، احنا كنا محظوظين ان كنا كنمشيو لدار الشباب على الاقل جوج مرات في الاسبوع، فيها كنتعلموا نقراو القصص، كنتعلموا نلعبوا، كنتعلموا كيفاش نهضروا، كيفاش نعبروا عن نفسنا، يعني كانت تجربه كنعتبرها مهمه جدا. طبعا أدين الإخواتي
5: طيب سيدة ليلى، سننتقل لنقطة التحول الثانية، هل أنت جاهزة؟
4: طبعا.
5: يلا. كل قائد جمعوي لديه لحظة انكسار، لحظة يعني ربما قلت فيها أنت كفى، يجب أن أفعل شيئا. احكي لنا عن تلك اللحظة بالضبط، أين كنت وماذا حدث؟
4: قبل أيدي حرة أنا كانت عندي من غير لاميج، وصلت للواحد وعشرين 22 سنة، بديت كنحس كنت كنشتغلوا ذكورا وإناثا، القضايا العامة، حقوق الإنسان في لاميج، ولكن بعد واحد الوقت دخلت التجربة ديال الحزب، كنت في الشبيبة، ولكن ما بغيتش نبقى في الشبيبة، قلت غنمشي نخدم مع النساء، وأصبحت أهتم بقضايا النساء أكثر. ومن بعد احنا في تجربتنا كنا نفكر في انه داخل الحزب كتكوني شويه بحال لما كتقدرش تعبر على جميع ارائك، اجهاض ولا بعض المواضيع اللي كتكون قويه. فقررنا مجموعه ديال النساء داخل الحزب ان نشكلوا واحد الجمعيه سميتها جسور ملتقى النساء المغربيات. وهنا كان التاسيس ديال واحد الجمعيه، هذه الجمعيه اللي كانت عندها واحد الاهميه كبيره في حياتي، 20 سنه وانا مناضله ديال الظل في هذه الجمعيه هذه، يعني كل ما يتعلق وخصوصا انا اتقن اللغه العربيه بحكم عملي داخل مؤسسه الشعبيه في البرلمان، وكانوا معنا دي فرانكوفون كنساعدوهم، كنكتبوا البيانات البلاغات وغيره. ولكن بعد 20 سنة وقفت واحد النهار وجا جمع عام وقلت أنا بزاف الناس غادروا، قلت من حقي نكون رئيسة، وتقدمت ونجحت في الرئاسة. بديت كنخدم في الميدان، وهنا كان نقاش عندنا كبير، هل يجب يعني واش ننزلوا الأقاليم والدواور ونخدموا معهم أم نكتفي بالبيانات والاستراتيجيات. هناك من يفكر، كان اختلاف بما بيننا، هناك من يفكر أننا احنا خصنا نعطيه توجه العام والجمعيات الصغرى اللي كنا في الأقاليم تمشي تشتغل عليهم. أنا كنت كنقول خصنا ننزلوا عن الميدان ونشتغلونا، وهنا في بدأ التحول، وهنا في بدأ هنا في وقفت وبديت كنفكر أنه لابد أن يكون هناك توقف والعمل في شي حاجه اللي كان امن بها، اللي انا مقتنعه بها اكثر. الاختلاف ما كيفسدش الود قضيه.
5: اكيد. لماذا اخترتي اسم ايادي حره؟ يعني ماذا يعني لك هذا الاسم شخصيا؟
4: ايادي حره عندها واحد دلاله كبيره جدا بالنسبه لي انا. اولا الايادي بالنسبه لي، الايادي عندها اكثر من معنى، احنا كنمدوا الايادي، نمدوا الايادي لانها رمز العطاء والعمل والمساعده. باليد كنديروا شحال من حاجه، وتنقولوا اليد حدا ما كتصفرش، ايادينا كامله من خلالها يمكن نساعدوا ونرفعوا، يمكن نهزوا شخص، نزرعوا الامل، نديروا مجموعه المسائل. اما كلمه حره فهي بالنسبه لنا تعني امد يدي للانسان، لاني اؤمن بانسانيه، يعني الحريه في التفكير، الحريه في البحث عن المقابل، الحريه هي ان تكون قادرا ان تفعل الخير بإرادتك. كان ده بزاف ديال الدلالات، ونأمنوا بأن لها أدوار ومسؤولية تجاه المجتمع. إذا إحنا أيادي حرة، نمد الأيادي بكل حرية. اللي جاء عندنا مرحبا به، اللي بغى يشتغل معنا بأي طريقة، إحنا ما عندناش واحد ستاتيكو لا تكون معي بهذه الطريقة. كل شيء كيجي، الشباب، النساء، الأطفال، كل شيء كيشتغل معنا، غير يكونوا مأمين أننا إحنا الهاجس ديالنا هي حقوق الإنسان للنساء أولا، وحقوق الإنسان في شموليتها.
5: أول مبادرة قمت بها السيدة ليلى، يعني وكيف كانت ردة فعل الناس والمقربين؟ يعني هل شجعوك أم ربما قيل لك حينها لن تنجحي، ومن ثم كانت نقطة التحول بالنسبة لك؟
4: أنا قلت تحدثت على تجربتي مع مع جسور، كنشكر بأنه ديك اللحظة ديال الانكسار اللي اعتبرتها والضعف هي اللي قوتني، لأنه عطاتني جوج ديال الناس اللي كانوا كيتماشاو معايا، كان اللي كيعتبرني بديت كنخربق من بعد ايامي بايادي حره، وهناك من مد لي اليد. يعني انا اول ما قلت غندير جمعيه ايادي حره ما نقولكش

0: الاطر والنساء والشباب اللي جاوا قال لي احنا معاك، وحطيت بواحد تضامن كبير، بدينا بواحد القوه. مي هاد الايادي حره ملي بديناها فيها ما نقولك شي كانت سهل، بادين زيرو زيرو ديغام معناتها فرانك غير التطوع، ولغايه الان حنا كنشتغلوا كثير بالتطوع، عندنا شباب ما شاء الله عليهم متطوعين مستعدين يخدموا. علاش احبوا كثيرا؟ لان حنا اللي درناه تجربتي لا في لاميج ولا في جوصول لا دخلتني انني إن اؤمن بانه لابد ان نمشيو عند الناس. ومن هنا بس عندنا واحد الفكره انه كنهبطوا للدواوير، كنهبطوا للحوز، كنهبطوا للتوريد، كنهبطوا للتلسينت المغرب كامل، ما بقيناش غير في المدن الكبرى. حتى انه يعني من المسائل اللي نجحت ايادي حره وحنا كنشتغلوا مع واحد الاطار برا، عجبهم انه حنا ملي كنمشيو كنناقشوا معاهم. انا كنشتغل في واحد الشبكه سميتها ائتلاف حره، فيه 14 دوله عربيه، ولكن ملي كتجلس ايادي حره وكنقولوا استراتيجيه باش كنخدموا لي سول ماروكا اللي كاينه في المغاربه الوحيدين اللي كاينين كجمعيه، ملي كنقدموا استراتيجيتنا ورغم اننا جمعيه زعما جديده يعني بالنسبه للجمعيات اللي معنا في فلسطين ولا في مصر ولا هذا، تيقول لهم زعما ايادي حره طريقه باش كنشتغلوا، كيقول لهم هادو كيشتغلوا بواحد الطريقه ذكيه كيهبطوا عند الناس. حنا حتى البوز كافي كنت قنعتهم، يعني تعرفي الممول صعيب عليه تقنعي، كنقول له فعود ما نجيبوا ممول معروف كيدير العراسات وهذا، الممول هما هذوك النساء المستفيدات، هما كيديروا المسمن وكيديروا الرغيف وكيديروا الحليب، هذوك الناس ديال الدواوير منها كيجيو يسمعوا التحسيس والتوعيه اللي كنديروهم في قضايا النساء، وايضا هما تيكونوا كيصاوبوا هذا الحلوى مع ديك الجمعيه. يعني حنا كنشتغلوا بشراكه
1: ممتاز.
0: مع جمعيات محليه في الدوار او في القريه او في المدينه في مكان، ولكن حنا اشتغلنا اكثر تيكون في العالم القروي في اعالي الجبال، لانك صوتنا صوت النساء يوصل، لانه كيبقى فينا الحال دائما نبقاو محاصرين، لانه انا كبرت في الرباط صافي انا ما كيهمونيش الاخرين، يهموني كثيرا من هما على الهوامش.
1: طيب
0: انهم الاكثر هشاشه.
1: تمام، ننتقل سيده ليلى اميلي لنقطه تحول اخرى لها علاقه بالثمن والتحديات كامرأة. سيدة ليلى، يعني كيف توفقين بين ليلى الأم، ليلى الزوجة، ليلى الإنسانة، ليلى رئيسة الجمعية؟ هل أحيانا تشعرين ربما بالذنب كونك يعني تنشغلين بجهة عن جهة أخرى؟
0: صراحة ليس سهل هذا السؤال، مهم جدا، لأنه بعض المرات حنا النساء كنبغيو نكونوا بيرفكسيون، كنبغيو نكونوا مقادات في كل شيء. لأن ليلى الأم، أنا عندي ثلاث أولاد،
1: ربي يخليهم
0: يعني ولدي ثلاثة ديال الأولاد دابا الحمد لله، واحد مهندس الآخر طبيب والأخرى راها كتقرا في الجامعة، في حين كان رهان أن لا فوسط في العائلة ولا الأصدقاء ولا بزاف كانوا كيرانوا المرأة اللي كتتناضل ولادها كيكونوا فاشلين، يعني هذه كيقولوا مناضلات كيخلي ولادهم كيسمحوا فيهم. هو الثمن ليس بسهل، وبالنسبه لي زعما كانت صعوبات كثيره، لانه الزوجه، الاولاد، العمل، الجمعيه، الاسره، الام، لان الوالد مات انا عندي امي وغيره، ولكن هذا كنت كل واحد كنعطيه الاهميه ديالو. فما بالك ان زوجي 12 سنه وفيه سرطان، يعني توفى هذه عامين، يعني زوج مريض بالسرطان، ورغم ذلك واصلت. ولكن انت هذاك الزوج ما شاء الله عليه، الله يرحمه فضل النار، من الناس اللي كانوا داعمين، دعمني واحد الدعم، لاني لا كانوا الرجل مقتنع بالعمل ديال الزوجه ولا المراه يساعدها بزاف. حتى هو مريض كيقولوا الناس لا ما تسافرش، يقول لهم خلي انا عارف اش كدير، يعني كان داعم ليا. واولادي زرعت فيهم هذا النضال، دابا ولادي حتى هما كيحبوا العمل الجمعوي وحتى هما دخلوا معايا. ولدي كيقول لي ماما ما تكوني غاده لشي بلاصه، هو طبيب، تيقول لي نمشي معاك ندير التحسيس فابور ندوز العباد الله، يعني دابا كيدخلوا حتى هما فهموا انه راه ماشي كلشي خصو الربح المادي اكثر ما هو ربح معنوي. ملي كتعاون شي واحد وكتشوف كترسم ابتسامه في وجه انسان وتقدمت شي حاجه حتى هما وصلوا هذا، ما نقولكش شي بسهل، باش تربي اولادك على هذا الشيء وزوجك والأسرة والمجتمع ماشي سهل، ولكن بعض الأحيان كنت كنحس بواحد التعب، كنحس التعب خصوصا عندما أرى واش وصلنا لديك شي اللي بغينا، كي لامباكت، شنو قدرنا نديروه. هي في جينيرال كتقول هذا، بحال أنا كان دائما عندي كنمشي خصوصا في العالم القروي على جيبة، نقول ما بغيتش المادة أكثر ما بغيت أن بوفوار يكون عندي واحد

0: السحرية هذوك اللي ما عندهمش مثلا نقل مدرسي، ولا في هذه البلاصه مازال ما قدروش يديروا مدرسه، لان مدرسه البنات عندنا مشكل. مثلا احنا كنا نخدموا بزاف على الزواج المبكر، تزويج الطفلات ولا غيره، كتلقى ان البنات عندهم تسعود في المعدل في الدور فلان فلاني في السادس، ولكن ما كتطلعش الاعدادي لان مدرسه بعيده،
1: بعيدة
0: لان ما كاينش النقل المدرسي،
1: صحيح.
0: لان الهشاشه والفقر. كنقول لكم كان عندي امكانيات بحال بيكون عندي البوفوار، نعيط ونقول لهم شوفوا هنا ديروا مدرسه، ديروا واحد الفرع، ديروا النقل المدرسي. هذا هو البوفوار اللي بغينا حنا، لانه كتعرف العمل الجمعوي كدير الاجتهادات، مي داك الشيء عندك بسيط جدا. سي فغي
1: محدود.
0: كنحاولوا نتلاقاو مع الجماعات، كنحاولوا نشوفوا المسؤولين وهذا، ولكن شنو السلطه عندك باش تعطيه؟ انت ما كتعطيوش اوامر، مي كنقول له عافاك راه كاين خصائص هنا، راه كاين كاين.
1: تمام.
0: انا من المسائل اللي ساعدتني حكم عملي في المؤسسه التشريعيه، والله شحال مره كنمشي عند النواب وكنربط نقول له عافاك دير له سؤال في هذه المساله، لان راه كاينه هنا، راه ما كاينش، راه كاينه مدرسه غير في الورق، كاينه
1: تمام.
0: مدرسه فيها مدرسه مكتوبه ولكن ما كايناش، ما محطوطاش على ارض الواقع، والناس كيعانيوا خصوصا البنات.
1: تماما. طيب سيدة ليلى أميلي، ننتقل للنقطة الموالية وأعتقد هي الأخيرة، نقطة التحول. بعد كل هذه السنوات، ما الذي تغير في ليلى أميلي نفسها؟ هل أصبحت أقوى أم أكثر حساسية؟
0: وصراحة بعد هذا الشيء كله كنت كنعتقد في الأول أن القوة تعني ما نبكيش، ما نتأثرش، ما نكونش حساسة. الآن مع الظروف اللي عشتها بزاف، تبغي أنا كاينة شوية ديال الحساسية، وكنحاول نحافظ على قوتي. هي مسألة تعلمتها مع الوقت، كنت جد جد حساسة من أي حاجة. ده بدأت شوية الحدود، وليت كنعرف حتى أنا فهمت، كنقدر نقول لا. ملي كنعيا كنعاود ناخذ واحد شوية ديال الراحة. كنفكر شويه في ليلى. انا في واحد الوقت راه كنت كل اللي خصك الاسره والضوء وهذاك، الان الحمد لله الاطفال كبروا، مهم هذا، ولكن كيبقى ما نقولكش سهل، سهل هذا الشيء اللي هذا، لان مع هذا الشيء كله اللي درناه، بعض المرات كيجي شي حاجه كتحبطك، كيجي شي واحد
1: تمام.
0: كيقول لك بحال ما درتي والو، وانت كتقول انا جفد موميو، يعني كندير واحد المجهود كبير فقط باش نقدروا نقدموا، لانه ايمان، إيماني دائما كان لا يمكن أن يتطور بلد إذا ما كانش الكل كيشتغل بواحد
1: صح.
0: الحب وبواحد
1: تمام
0: المردودية.
1: تمام
0: الأحزاب كتشتغل، الحكومة، البرلمان، والمجتمع المدني، والمواطن والمواطنات.
1: تمام
0: أنا من المسائل اللي كنقولها مثلا، ملي كنمشي عند الناس والمواطنات والمواطنين، تنقول لهم الفؤاد سيتوان، يعني يجب حب البلد، أنا يجب أن نكون مواطنين،
1: صح.
0: راه عندي حقوق وعندي واجبات. الواجبات ديالي ما نلوحش الزبل، ما نلوحش الزبل في الأرض ونقول علاش مدينة مسخة، أنت كتلوح الزبل،
1: صح.
0: يعني مسائل بسيطة. هنا كنقول بأنه كلنا خص يكون عندنا هذا الهاجس، يعني أنا كاين ليلات بزاف وكاين الناس بزاف، مي خصنا نجمعوا جهودنا
1: تمام.
0: من أجل هذا الوطن، لأن ربي حبانا بواحد البلد المتميز، فيه الأمن وفيه الأمن، عندنا بزاف ديال المسائل الجميلة، ولكن كاين ناس

0: اللي كتجي كتحبط هذا الشيء كله بواحد البلاده، لان علاش غنخسر بلادي؟ او ميم طون حقوقي ناخذها انا، الحق ينتزع ولا يعطى. انا عندما انتقد كنبغي نكون في اطار معين ونقول ها وجهه نظري. انا ضد زواج القاصرات، انا ضد العنف ضد النساء، انا ضد العمل المنزلي للاطفال، مسائل كنقولها بصوت مرتفع وعال، لان هذه عشق نضلو، ويجب ان يكون هذا النضال نساهم فيه كاملين. لانه انا كما كيقول يد الواحده لا تصفح هي الايادي، وهذا احنا سمينا ايادي حره، ايادينا كلها يجب ان تكون ممدوده من اجل امن هذا البلد، من اجل هذا الوطن.
1: سيده ليلى، لو عاد بك الزمن،
0: نعم،
1: هل كنت ستختارين نفس الطريق الصعب مره اخرى؟
0: اجل
1: تمام
0: اجل
1: تمام.
0: كنت غنختاروا. علاش؟ لانه انا رغم كل التعب ورغم كل لحظات اللي بكيت فيها والمرات اللي شككت فيها في قدرتي على الاستمرار، وشحال من مره بغيت نوقف. انا وقت كيوقع لي مشكل في جوصر كانوا كيعيطوا لي الناس كيقولوا لي تقعدي نوضي، بالعكس هذا يعطيك. وبصح داروا فيا خير، لان كنت غنوقف كل شيء وقلت غنولي اون فام، نمشي للخدمه، نجي نربي ولادي ونمشي ندير الرياضه ونسمع. ما عندي انا على هذا الشيء، بعض الناس كتقول وانا مالي، عندي داري، عندي طوموبيلتي، خدامه، صافي. ما كتقدرش، ما يمكنش نكونوا انانيين ولا انانيات في حياتنا.
1: تمام. طيب
0: الاساسي لو عاد بي الزمن ساختار الطريق نفسه، لكن هذه المره سأمشي فيه وأنا أعرف أن الطريق صعب، قد يكون أحياناً هو الطريق الذي يقودنا إلى أنفسنا.
1: طيب وصلنا للسؤال الصعب سيدة ليلى أميلي. سؤالي الصعب، العمل الجمعوي في المغرب هو صعب، والكثير كيتهم الجمعيات بأنها واجهة لمصالح شخصية أو بحث عن الدعم أو الشهرة. كيف تردين على من يقول إن أيادي حرة مثلا هي فقط صورة وفقط غير الشهرة أو للدعم أو لمصالح شخصية؟
0: وهي هاد الاتهامات راها كثيرة كتقال. احنا من المسائل لم نكن في لاميج ولا في جسور ولا في أيادي حرة، مع كل احترامي لكل من يشتغل في العمل الجمعوي، هناك العمل الجمعوي والعمل الجمعوي. وكنظن الناس كيبني كيشوفوا كيميزوا، خصنا نميزوا، لأنه أحيانا هناك من أراد أن يميع هاد العمل الجمعوي. علاش كيميعوا؟ كاين واحد فيكم قال تيقول ولد خطو ديري سير سير دير شي جمعيه رئيس جمعه نعطيك الدعم. حنا ماشي هادشي اللي بغينا، نعطيك الدعم. وهذا بجمعه عمل جمعوي هو اللي كيكونوا فيه الناس. بعدا حنا كان العمل الجمعوي عندنا فيه اكثر التطوع، وهادشي فاش كبرنا. يعني ملي كيجي الان واحد كيبغي داعم ولا غيره فقط من اجل ان ما يمكنش تسير جمعيه بلا ما يكون عندك هذا.
1: صحيح،
0: سمح الله هذو اللي كيقولوها، ولكن كنتمنى على انه الناس كتشوف كتبان، كيبان لهم اللي كيشتغل واللي ما كيشتغلش، وكيبان هو واحد يشتغل. انه الا بقينا كنحاولوا لا وحق الله ما كان انا ما كنحاولش نوضح نقول لا، راه حنا دايرين الاساسي عملك كيبان لك.
1: تمام.
0: أكثر من هذا، احنا من جمعيات اللي أي حاجة كنديروها كنديروها يعني في مواقع التواصل، كنخرجوا بيانات، كل شيء باين الواضح.
1: في النور
0: ما تنقولوش درنا شي حاجة في
1: النور.
0: السماء
1: تشتغلون في النور،
0: كنشتغلوا في النور. وأي حاجة كاين كيقولوا ويلي أيادي حرة، أي حاجة كنكحوها كنحطوها في مواقع التواصل، كيبان لهم احنا جالسين مع الناس، كيبان لهم أن احنا كنشتغلوا في واحد المجالات معينة.
1: ممتاز.
0: وطبعا الكمال لله وحده، احنا ما تنقولش أوني بارفي، كنشتغلوا في شبكات وطنية ودولية وعربية اللي من خلالها كنحاولوا انه في الشبكات العربية كنتقاسموا التجارب، وايضا على صعيد الشبكات يعني في المغرب الى مجموعة الشبكات وائتلافات اللي كنحاولوا نشتغلوا من اجل تطوير العمل. مثلا احنا في ائتلاف المغرب من اجل العدالة المناخية كنحاولوا نهضروا على البيئة لانها مهمة. من مؤتمر القمة ديال اللي كان في مراكش ديال 2016، مؤتمر 22، وحنا جايين كاين واحد العمل جاد، لانه مع البيئه راه كاين واحد التخوف كبير من شحوذ المياه.
1: تمام.
0: كنشتغلوا في مجموعه ديال الواجهات ومعنا اطول اللي كيعاونونا في جميع المسائل. ايادينا حره وممدودة للجميع، نتمنى أن نطور هذا البلد بهذه الإرادة هذه.
1: تمام. وفعلا علمتينا اليوم أن اليد الحرة ليست اليد التي تأخذ، اليد الحرة هي التي تعطي دون أن تنتظر المقابل. شكرا لك سيدتي على صدقك. سيدة ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، شكرا جزيلا، كل امتنان.
0: شكرا لكم، شكرا، تحياتي الخالصة.
1: شكرا. مشاهدينا، مستمعينا، كل واحد فينا عنده نقطة تحول مؤجلة. ألتقيكم في الحلقة القادمة من نقطة تحول مع كامل محبتي.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنو هي أسهل وسيلة باش نعرفوا المكتب اللي غنصوتوا فيه؟
0: كاين عدة وسائل باش تعرفوا بسهولة على المكان اللي غتصوتوا فيه. يمكن لكم ترسلوا رسالة قصيرة فابور للرقم 2727 تتكتبوا رقم البطاقة الوطنية وكتوصلوا في الحال بالجواب. الجواب تيكون فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مسجل فيها وعنوان ورقم مكتب التصويت. ويمكن لكم كذلك تيليشارجوا لابليكاسيون مونبيفي في البورتال ديالكم، كتدخلوا المعلومات الشخصية وكتوصلوا في الحال بعنوان مكتب التصويت والطريق باش تمشيو ليه. كيف كيمكن لكم تدخلوا للموقع www.listelectoral.ma، كتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع الاسم العائلي ديالكم، وكتضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي، وهكا كتعرفوا على المكان اللي غتمشيو تصوتوا فيه. هاد الوسائل كلها توضعت راهن اشارتنا باش نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا ونختاروا الناس اللي البرنامج ديالهم غادي ينفعنا واللي في مجلس النواب غادي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: Midi 1. Nouakchott 102.4. Dakar 93.8. أنتم في الاستماع لميدي 1، نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم من العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز عناوينها. في المغرب، ومع شداد الحملات الانتخابية تحسبا لتشريعيات 23 من شنتنبر، يطرح على الساحة الثقافية المغربية سؤال حضور الهاجس الثقافي وملفاته في العمل والبرامج الانتخابية الحزبية. غزة، عودة الدخول المدرسي بعد 3 سنوات من الحرب، عودة بقلق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الدامية واستمرار الأزمة الإنسانية والغذائية بسبب الحصار. البرلمان البرتغالي يصادق على إصلاح قضائي يستهدف تنظيم معالجة منازعات الهجرة والحماية الدولية أمام القضاء. في رياضة العاشرة، نهتم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. برايتون ينتصر على حامل اللقب الأرسنال في أول هزيمة للأخير هذا الموسم بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة. إلى تفاصيل العاشرة، ومع اقتراب موعد تشريعيات 23 من شتنبر، يرتفع زخم الحملة الانتخابية ومحاولات الأحزاب السياسية المغربية إقناع الناخبين عبر تقديمها لبرامجها الانتخابية. وفي هذا الزخم يطرح الجسم الثقافي المغربي سؤال حضور الهاجس الثقافي وملفاته ضمن اهتمامات الأحزاب عبر برامجها، سؤال نقترب منه مع الباحث عبد اللطيف الحاجي، وهو معد دراسة حول الثقافة في البرامج الانتخابية المغربية لتشريعيات 26 و2000، وكان ضيف الزميل اعتماد سلام في نقاش الحصاد.
2: نحن تحدثنا عن أن الثقافة حاضرة ضمن برامج هذه الأحزاب السياسية، لكن تحدثنا عن يعني أنماط من الحضور. فتحدثنا عن الحضور للثقافة باعتبارها يعني محورا مستقلا لدى بعض الأحزاب السياسية، وهناك حضور ضمن محاور معينة مثل محور الهوية أو محور الأسرة والقيم وضمنه الثقافة، وهناك الحضور العرباني، يعني أحزاب سياسية لا تخصص محورا للثقافة ولا تدمجه ضمن محور معين، وإنما هو حاضر في التعليم الإعلام. ثم هناك الغياب، هناك أحزاب يعني غائبة فيها الثقافة، لا من حيث التناول الذي تحدثت عنه بالاحتفاء، ولا من حيث يعني الإجراءات والتصور الذي لدى هذه الأحزاب لتدبير ملف أو مجال الثقافة.
1: وارتباطا دائما بشأن الانتخابات المغربية، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات فتحة بحث قضائي على خلفية تداول شريط صوتي عبر منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ للرأي العام أن البحث يهدف للكشف عن ظروف وملابسات تسجيل الشريط الصوتي وتسريبه وتداوله، إلى جانب التحقق من حقيقة مضمونه. وأضاف المصدر ذات أن البحث الذي عهد بأجرائه إلى المصالح المختصة يرمي كذلك إلى التثبت من الأفعال التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. ويأتي هذا الإجراء وفق البلاغ في إطار صلاحيات المخولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. نبقى في المغرب، حيث أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 من صباح يوم غد الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، أي توقيت غرينتش، بتأخير الساعة ب60 دقيقة. رئيس الحكومة عز زخنوش كان قد أعلن في يونيو الماضي أن المملكة ستعتمد بشكل دائم توقيت غرينتش بعد قرار التخلي عن العمل بالساعة الإضافية. هذه العودة التي طالما كانت مطلب الآباء وأولياء الأمور الذين تنفس الصعداء بعد القلق الذي لازمهم وتوجه التلاميذ من أبنائهم نحو المدارس في ساعة مبكرة، وهو ما يحيل عليه نور الدين عكوري رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب.
3: هذا كان مطلب ديال الأسر، لأن في هذه مدة من النهار كانت زاد ساعة غرينيش زائد ساعة، كان الأسر كيشتكوا خصوصا في الأيام ديال الخريف والشتاء أن الأبناء ديالهم كيخرجوا الصباح الباكير وصعيب عليهم باش يمشوا في هذيك الوقيتة المدرسة، باقي كتكون بقى الشمس ما طلعاش، ثم باقي الطريق فيها فاقي فيها الظلام. هذه كانوا الأسر كيصطحبوا الأبناء ديالهم المؤسسة التعليمية. أما فيما يخص دابا العودة إن شاء الله والاثنين غتبدا الدراسة الثامنة صباحا، مزيانها، لأن أولا زمن التعلم غادي اللي كيهمنا حنا هو زمن التعلم عند التلاميذ، غادي يحافظوا عليه، ما غاديش يضيعوا فيه التلاميذ لأنه هو المهم لدينا. ثانيا أن التلاميذ غادي يخوضوا واحد الوقت كبير من الراحة، ويقدر مثلا مع الصباح 7:30 كيكون خط الطريق ديالو للمدرسة، 8 يكون في المؤسسة ديالو. ولكن كاينة خصوصية عند المؤسسة التعليمية اللي كاينة في العالم القروي. داخل العالم القروي كاين واحد الفئه، كاين واحد استعمال الزمن اللي هو مستعمل كيشتغلوا به الاساتذه تما، هو ديال الجروبات، يدخل واحد مجموعه من الاساتذه والتلاميذ واحد الوقت كيخدموا واحد الساعه اللي هي مستمره، ثم كيجي الفوج الاخر تالي كيستعمل تا هو استعمال الزمن المستمر. بالنسبه للتلاميذ شويه ثقيله عليهم لان كياخذوا زمن التعلم في نفس النهار، ولكن هي كتحل واحد المشكل اخر للاساتذه باش يعاودوا يرجعوا للمكان السكن ديالهم.
1: ننتقل إلى ملفات الشرق الأوسط. ضمن ملفات العاشرة، حيث اشتعلت النيران اليوم في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما شهدت حركة الرحلات اضطرابا كبيرا قبل أن تعود إلى طبيعتها بعد ساعات من سماع دوي انفجارين في العاصمة السعودية. التحالف العسكري بقيادة العربية السعودية أعلن مساء اليوم اعتراضه صاروخا باليستيا وتدميره فجرا بعدما اطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. الحوثيون من جانبهم تحدثوا عن ما سموها مهاجمتهم لما وصفوه بأهداف حساسة في الرياض واستهدافهم لشركة أرامكو في ينبع. ميدانيا في اليمن تشتد المعارك، وفي سياقها أعلنت مصادر عسكرية حكومية مقتل 17 من عناصرها، فيما أفادت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين بمقتل 31 من مقاتلي الحركة خلال الساعات 24 الماضية في المواجهات الجارية خاصة في محافظتي لحج وتعز في جنوب البلاد. في اليمن دائما زار خبراء من الحرس الثوري الإيراني منطقة باب المندب لدرس تركيب رادارات قربها والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة عليها، بحسب ما أفاد اليوم مصدران عسكريان تابعان للحوثيين. المصدران قال إن الخبراء الإيرانيين زاروا منطقة باب المندب وميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار في شرق المخا الذي كان غرفة قيادة للقوة الحكومية اليمنية. في المنطقة دائما وشؤونها تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. اليوم وفي غارة لمسيرة إسرائيلية قتل نجم المدير العام لوزارة الصحة في القطاع الدكتور منير البرش في استهداف وقع قرب مقر الدفاع المدني غرب مخيم جبالية، كما قتل 3 آخرون حسب المصادر الصحية بينهم طفلة في 10 من عمرها. وعلى وقع استمرار هذه الاعتداءات واشتداد الأزمة الإنسانية والصحية والغذائية مع استمرار الحصار الإسرائيلي، يحاول القطاع استعادة أجواء الحياة العادية بعد الحرب، ومنها عودة الدخول المدرسي بعد 3 سنوات. في المتابعة مراسلنا من غزة سيف السويدي.
4: بعد 3 أعوام من الحرب والنزوح والانتظار، يعود طابور الصباح إلى مدارس قطاع غزة، ويعود الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية في محاولة لاستعادة تفاصيل صغيرة من حياة عادية غابت عنهم طويلا. هنا يصطحب النازح أبو زهير طفليه إلى المدرسة للمرة الأولى.
5: عندي في المدرسة زهير في صف ثالث وياسمين في صف أول، لأول مرة في حياتهم يدخلوا المدرسة، يعني زيهم مفروض لهم 3 سنين، زهير على الأقل 3 سنين داخل المدرسة، ياسمين أول سنة كان مفروض تدخل روضة قبل هيك برضو. هم متوترين وأنا كأب متوتر لأنهم عاشوش هذا الجو، إنهم 3 سنين عايشين في جو رعب وخوف.
4: أكثر من 500,000 طالب وطالبة موزعين على 700 نقطة تعليمية أنشأت حديثا من الخيام والصفيح بعد أن دمرت الحرب أكثر من 90% من المدارس. عودة يعتبرها مدير برنامج التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا توفيق الحراني أنها جاءت بظروف استثنائية.
6: يحذون الأمل ولكن الصعوبات جمة، فمدارسنا يقطنها النازحون ونحن خطوة بخطوة بإذن الله سنستعيد التعليم وكي يرجع إلى ما كان عليه قبل 3 سنوات. يعني لا شك أن الأونروا قدمت التعليم وتقدم على مدار 75 عام مضت، ويجب أن تستمر الأونروا بتقديم هذه الخدمات.
4: تقول الأونروا إن طلبة غزة بحاجة لجلسات دعم نفسي واجتماعي قبل البدء بالمسيرة الدراسية وتهيئتهم بشكل كامل للتعليم. من مدينة غزة لإذاعة مدئة، سيف السويطي.
1: في ملف آخر ينقلنا إلى البرتغال، تتجه البلاد إلى إعادة تنظيم معالجة منازعات الهجرة والحماية الدولية أمام القضاء من خلال إتاحة إحداث أقسام قضائية متخصصة وإعادة توزيع بعض الدعاوى بين المحاكم بهدف تسريع البت فيها والحد من تركز هذه القضايا في العاصمة. وحول هذا التوجه البرتغالي الجديد في مجال الهجرة يقول الحبيب شباط خبير شؤون الإبرية متحدثا من إشبيلية للزميل نور الدين إيجاجان.
7: هذه الخطوة هذه تكمن في جوج النقاط اللي هي أساسية. أولا التخصص، لأن قضايا الهجرة أصبحت معقدة جدا وتتطلب معرفة دقيقة بالتشريعات الوطنية والأوروبية والاتفاقيات الدولية. وثانيا إعادة توزيع القضايا بين المحاكم حتى لا تبقى العاصمة وحدها تحت ضغط عدد كبير من الملفات. لكن السؤال الحقيقي هو هل سيؤدي هذا الإصلاح فعلا إلى تسريع العدالة؟ الجواب سيتوقف على كيفية تطبيقه على أرض الواقع. فإحداث أقسام متخصصة واحدة لا يكفي، يجب أن تكون هناك موارد بشرية كافية وقضاة وموظفون متخصصون، إجراءات واضحة حتى يتم تقليص أجل انتظار دون المساس بحقوق المتقاضي. وهنا يجب التأكيد على نقطة مهمة، وهي تسريع البث في ملفات الهجرة لا يعني تسريع الترحيل أو التضييق على طالبي اللجوء. الهدف من ناحية القانونية هو أن يحصل كل شخص على قرار قضائي في وقت معقول، سواء كان القرار لصالح أو ضده، مع ضمان حقه في الدفاع والطعن. والبرتغال من خلال هذا الإصلاح فهي تطرح واحد النموذج يستحق المتابعة في أوروبا، خصوصا في ظل ارتفاع الضغط على أنظمة الهجرة واللجوء في عدد من الدول الأوروبية. فالتحدي الحقيقي أعتقد أمام أوروبا ليس فقط كيف تدير الهجرة، وإنما أيضا كيف تضمن أن تتم هذه الإدارة بسرعة وبفعالية وفي الوقت نفسه باحترام القانون وحقوق الإنسان.
1: في الولايات المتحدة الأمريكية طلبت رابطة تمثل مئات الصحفيين الذين يغطون أخبار البيت الأبيض اليوم بالعودة عن قرار أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع دخول مراسلي 3 وسائل إعلامية، وصفة القرار بأنه غير دستوري. رابطة مراسلي البيت الأبيض اعتبرت أن الإجراء الذي اتخذ اليوم بسحب تصاريح دخول صحفيين من شبكتي CNN وMS Now وموقع بوليتيكو ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، مطالبة إدارة ترامب السماح فورا لزملائهم بالدخول مجددا لمقر الرئاسة الأمريكية. نصل معكم مستمعين اللحظة إلى صفحة الرياضية للعاشرة، ونخصصها لكرة القدم الإنجليزية والدورة الخامسة من البريمير ليج، وأول هزيمة تلحق بحامل لقب الأرسنال، هزيمة بثلاثية نظيفة كان وراءها فريق برايتون. التفاصيل معك الزميل وديع حتية.
8: لم يكن أحد يتوقع أن تكون الجولة الخامسة شاهدة على أول سقوط لحامل اللقب أرسنال، لكن برايتون كان له رأي آخر. منذ صافرة البداية ظهر برايتون أكثر جرأة وحضورا وفرض إيقاعه على اللقاء، وفي الدقيقة 31 جاء الهدف الأول عن طريق باسكال جروس قبل أن يوجه تشار لامبوس كوستولاس ضربة ثانية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليترك أرسنال في مأزق حقيقي. ومع بداية الشوط الثاني بحث المدفعجية عن طريق العودة، لكن برايتون أغلق كل المنافذ، وفي الدقيقة 57 جاء الهدف الثالث بتوقيع تشيما أندريس ليكتمل سقوط حامل اللقب. ثلاثية نظيفة أوقفت قطار أرسنال عند 12 نقطة، بينما رفع برايتون رصيده إلى 10 نقاط. نسمع في هذا الإطار لمدرب الأرسنال ميكائيل أرتيتا.
9: Extremely disappointed, but first of all, I think we have to congratulate Brighton.
10: محبط للغاية، لكن أولاً وقبل كل شيء أعتقد أنه يتعين علينا تهيئة برايتون على الفوز. أعتقد أنهم كانوا الفريق الأفضل، ومن جانبنا كانت هناك بعض الأساسيات التي يتعين عليك القيام بها في كرة القدم، خصوصاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكنا بعيدين جداً عن تحقيقها. وفوق ذلك عندما كنا نعيد الكرة كانوا يتمركزون بشكل خاص في نصف ملعبنا، كما أن عدد الأخطاء الفنية التي ارتكبناها كان كبيراً، ولم نلتزم بأي مبدأ من مبادئ اللعب.
8: هكذا تحول الانتصار الخامس المتوالي الذي كان يحلم به أرسنال إلى أول خسارة في ليلة كتب فيها برايتون واحدة من أبرز مفاجآت الموسم الجديد.
1: شكرا جزيلا لك زميل وديع حتي. ومعك نختم كل ملفات العاشرة. شاكر لكم مستمعينا حسن المتابعة والاهتمام. ابقوا معنا في المتابعة لحظات وتلتقون البرنامج الموسيقي لنجم الروك براين آدامز. إلى اللقاء.
0: ميدي آن ليون 101 دخلة 96.4.
11: For decades on the global stage, 100 million records sold.
12: Brian Adams.
11: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
0: Medi One, la radio de toutes les générations.
13: Hey everybody, thanks for stopping by. For the next 3 hours, we're gonna turn the clock back, not because we live in the past, but because these songs still have something to say. Great records don't get old. They find new ears, new memories, and new reasons to turn them up.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة السبت مقتل 4 أشخاص على الأقل بنيران القوات الإسرائيلية، بينهم طفلة في 10 من عمرها وابن مسؤول بارز بوزارة الصحة، في اعتداءات جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي شؤون المنطقة، دائما اشتعلت النيران السبت في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما شهدت حركة الرحلات اضطرابا كبيرا قبل أن تعود إلى طبيعتها بعد ساعات من سماع دو انفجارين في العاصمة السعودية. مساء السبت قال التحالف العسكري بقيادة السعودية أن دفاعاته أسقطت فجرا صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون في اتجاه الرياض. الحوثيون من جانبهم تحدثوا عن مهاجمتهم لما وصفوه بأهداف حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. ميدانيا في اليمن تشتد المعارك، وفي سياقها أعلنت مصادر عسكرية حكومية مقتل 17 من عناصرها، فيما أفادت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين بمقتل 31 من مقاتلي الحركة خلال الساعات 24 الماضية في المواجهات الجارية، خاصة في محافظتي لحج وتعز جنوب البلاد. أفادت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية السبت بأن مستوى مديونية البلاد سيواصل ارتفاعه ليتجاوز 119% من الناتج الداخلي الخام العام الجاري، ثم حوالي 122% العام المقبل، بعد بلوغه أكثر من 5% من الناتج الداخلي الخام في 25 و2000. تتوقع الحكومة الفرنسية أن يصل العجز الحكومي العمومي إلى حوالي 5.4% العام الجاري، على أن ينخفض إلى 5% العام المقبل، وهو هدف كان وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور قد اعتبره طموحا لكنه قابل للتحقيق. تلقى أوائل المتطوعين من الكوادر العاملة في الخطوط الأمامية بمدينة بونيا في مقاطعة إيتوري بؤرة تفشي وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية لقاح السبت في إطار تجربة سريرية حسب ما أفاد صحفيون. بينما تجاوزت حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو حوالي 3600 حالة، وبلغ إجمالي الإصابات 7475 حالة. وأفادت مصادر رسمية بأن معدل الوفيات الناجم عن الفيروس بلغ 48.2%. وقعت مواجهات السبت بين شرطة مكافحة الشغب الهولندية ونحو 500 متظاهر من اليمين المتطرف وسط لاهاي، بعدما رشقوا عناصرها بالألعاب النارية ومقذوفات أخرى، وذلك خلال تحرك مناهض للهجرة، بينما استعملت شرطة مكافحة الشغب الهروات والكلاب المدربة وخراطيم المياه. وكان المحتجون يعتزمون تنظيم مسيرة عبر المدينة، لكن السلطات المحلية حضرت ذلك عندما اندلعت أعمال عنف في الحديقة التي كانوا يتجمعون فيها وأمرت بتفريق التظاهرة. قالت السلطات الروسية السبت أن نظام التصويت الإلكتروني في موسكو تعرض لهجمات سيبرانية قوية ليلا، فيما دخلت الانتخابات التشريعية في البلاد يومها الثاني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم أوكرانيا الجمعة بالسعي

0: إلى عرقلة تصويت، ولم تعلق كييف التي وصفت هذه الانتخابات بالصورية. وفي الرياضة، كرة القدم الإسبانية، قاد الدولي البرازيلي رافينيا بتسجيله ثلاثية هي الثانية له في أسبوع، فريقه برشلونة حامل اللقب للحفاظ على سجله المثالي بفوزه على مضيفه إشبيليا بثلاثة أهداف لهدف واحد ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت، بعد أن بدأ المباراة منهزما بهدفين صفر. برشلونة عزز بذلك صدارته للترتيب برصيد 21 نقطة بسبعة انتصارات من سبع مباريات بفارق ست نقاط على ريال مدريد وريال بيتيس، اللذين يلتقيان أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لا كورونيا تواليا الأحد. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منتعلي باقي برامج دعات ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: ليس برنامج حواري، هو غرفة اعتراف للقرارات المصيرية، هو المساحة التي نطفئ فيها أضواء الشهرة ونشعل فيها ضوء الحقيقة على لحظة واحدة، نقطة تحول.
2: هو إنه كان
3: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل سبت وأحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
4: سبورت ميوزيك ميديا ديجيتال فيلم.

0: Camera ready and action.
1: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.